اليوم نحب نحكيكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرق، كيف ما نقوله كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسمو فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياته الجديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة اتأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة، إن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الأصحاح العشرون.
3: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
4: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
3: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
4: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بابة لاختلاف وجهات النظر، لأني كنت دايما شايفة إن رأيي صح، وأي حد هيقول لي رأيي مختلف كنت بسمعه خلاص، ما كنتش بفكر فيه أصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفة وبفكر فيها، لأن وجهة نظر اللي قدامي أوقات كتير بتخليني أشوف صورة ما كنتش شايفاها،

0: راديو سما، لون أيامك.
1: هو 11.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا، وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
4: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
4: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
3: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
5: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل، وسقط برد كثير

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضا. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد سيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا. فقل: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك. فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني، ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة

0: كفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
1: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
0: وقال أيضا:
1: الرب سيدين شعبه.
0: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل، فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم، وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
1: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
0: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون، هم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي، وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملاً إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
4: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في ميعاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: واهلا بيكم مره تانية، وتعالوا كده نبدا حلقتنا النهارده. يعني قلت النهارده نغير كده شكل المقدمه شويه، ونهايه وبدايه معاكم ساره مايكل لحد الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. والنهارده للامانه هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع انه نهايه النهارده هي نهايه حياه، لانه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهارده اللي حصل انه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهايه حياتها بدا تاثيرها، بدات تبقى مؤثره مع نهايه حياتها بدا تاثيرها. وده النهارده اللي هنحكي عنه، وهنتكلم عنه اكتر مع بعض. انه فكرت قبل كده ازاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو انت عايش ليه اصلا؟ يعني ايه هدف حياتك؟ انت ايه اللي مخليك عايش ومكمل؟ ايه معنى حياتك؟ ايه هدف حياتك؟ والسؤال الاهم، علشان هترجعوا تقولوا لي انه احنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، انه هو انا ليه مهم اعرف هدف حياتي؟ يعني انا ليه مهم اعرف انا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم ان انا اعرفها؟ ليه مهم ان انا اسأل نفسي السؤال ده؟ اسأل نفسي هو انا عايش ليه؟ هو انا موجود ليه في الحياة؟ هو انا ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلا مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، وهنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والاهم من ده، هو انت سألت نفسك قبل كده هو انت ايه هدف حياتك، او ايه المعنى من حياتك؟ ايه التأثير اللي انت مقرر انه انا هسيبه للناس بعد ما امشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت انه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل أفضل، بنعيش علشان اتجوز وخلف واعمل عيلة ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسألك سؤال اللي هو انت عايش ليه، تبدأ تتخض كده، اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال اساسا ينفع نساله لبعض؟ يعني ايه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهارده كل حد فينا اسال نفسك، هو انا عايش ليه؟ هل انا الهدف من حياتي ان انا اكل واشرب واعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وانجح في دراستي واتجوز واخلف؟ هل ده الهدف من الحياه؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم، بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره برا، فهيسافر برا وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم إن هو يسافر برا ويعمل يعني كارير حلو قوي برا ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف وإلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس إنه حياة إلهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس إنه لا لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي أي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول إنه أيوة بقى دكتور ملو هدومه، زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت أن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى انت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة انك تسأله لنفسك، انت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من ايه؟ ايه الهدف اللي اكبر منك وايه المعنى اللي اكبر منك اللي انت عايش علشانه؟ والسؤال الاهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الاهم، يا ترى لو انت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بايه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش اصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها, أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: أنت دلوقتي بتسمع

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، حياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عيشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو مشفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه اغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها.

0: ابنها في مدرسه حكومه فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهله الاولى دكتور طارق حس انه ايه الحياه المزدريه دي، الحياه البائسه دي، بس بدا فجاه يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها. ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقية تاكل، وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده. الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد، وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة اقف هنا شوية. فاكرين في بداية حلقتنا وانا بقول لكم انه احنا تربينا على انه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على انه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك، اهم حاجة مصلحتك، مصلحتك اولا، اهم حاجة انك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده ان الطموح غلط؟ اكيد لا. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول ابدا ابدا ان الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح أنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن، بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي، انت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير، كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي، كان نفسك مثلا ان انت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق الشوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت أغير العربية بتاعتي وأجيب أحدث موديل؟ هل قيمة الحياة في أن أنا مثلا، يعني هتكلم عن الأمهات، هل قيمة الحياة في أن أنا ولادي يبقوا أشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الأوائل، ولما أقعد كده مع الماميز الموجودين أقول لهم أنا ولادي الأوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا احنا تربينا على الانا وتحقيق اهداف الذات فقط ونسينا الاخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي، وانا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي انا عايشة علشان انا احقق اهدافي وانا احقق اللي انا عاوزاه، بس وصلت المرحلة انه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة وبعدين، وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي هل هي حياة تستاهل أنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي أنه على الرغم فعلا من أن إلهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لا يا تاكلي انت رايحه تعملي ميك اب وشعر لمية عروسه ولا مش عارف كم عروسه في الاستاد ببلاش يا شيخة انت لا يا تاكلي فكري في نفسك وفكري في ابنك مالك انت ومال الناس التانيين الغلابة طب ما انت غلبانة. فبدأت الهام تقول لها لا انا هبسطهم انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت ما بفرقش معاك غير نفسك انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني ايه ده إيه انت غيرانه مني. حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر كانسر في الدم لوكيميا في المرحله الرابعه وان يعني مرض في مرحله متاخره جدا وبدا يفكر انه هنا بقى بدا جواه صراع. هو شخص متربي على الانا بدأ يبقى جواه صراع أنا مالي أول حاجة أنا مالي ما تعي ولا تموت ولا أنا مالي أنا مالي أنا دكتور تحليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر أنا مالي أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة أكيد ربنا ليه هدف وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا دي أهم حاجة عندي. انا لو قررت ان انا اهتم بالهام وبمرضها انا كده الحلم بتاعي هيتعطل انا كده الحاجه اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش ممكن ما اعرفش اسافر بره. وبدا الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقه وانا بتفرج على المسلسل جه جوايا السؤال ده انا شخصيا ونفسي كمان اسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين انك تختار نفسك وما بين انك تختار الاخرين مساعدة الاخرين يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لانه ناس كتير بتقول المنطقي انه لو انا مصلحتي ومصلحة الاخر ده في كفة وده في كفة انا هختار مصلحتي اكيد. لو اخترت مصلحتك ما اعتقدش ان حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان آكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي؟ ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل انت ممكن تكون سبب في يوم من الايام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة انه انت ممكن تكون ده بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو انت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع واقول مش معنى كده ان الطموح غلط بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح إن إحنا نعيش أفضل ونعيش أحسن بس الكارثة إنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام قرر أنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فانت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفه، والتمن والتكلفه لما بطلع بره نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع بره التركيز على حياتي واركز على حياه الاخرين، بيبقى ليه تمن. انه ممكن ما احققش في حياتي اللي انا عايزه، ممكن احلامي تتاخر شويه، ممكن احلامي تتاجل شويه، فهل انا قادر ادفع التكلفه دي؟ وهنا بدا دكتور الاورام يقول له يا دكتور طارق انت قادر تدفع التكلفه دي؟ قال له انا مش عايز اقول لها ان هي عندها سرطان في الدم، انا مش هقدر اقول لها ان هي عندها لوكيميا في المرحله الرابعه، انا مش هقدر اعمل ده. فقال له خلاص مفيش مشكله، ما تعملش ده. في اسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بانه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فانت معنى كده انت محتاج انك تفضل جنبها. بدا دكتور طارق يجيب لها الادويه على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدا يقول يعني هو انا ممكن اعوض الفلوس دي، بس دي واحده انا بنقذ حياتها، انا بنقذ حياتها من الموت، فانا هصرف الفلوس دي. بدا يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل اكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها ادويه، وخبى عليها تماما ان هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها انت عندك انيميا ومش عارف ايه والفكره انه دكتور طارق اول مره يحس ان هو عايش، اول مره يحس ان حياته ليها معنى، لانه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الاخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة اني افضل الاخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. مشكورك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ضلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا. وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة، هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر، وبنزعل قوي وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله، أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام، يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها، ولاقي كده من جوايا وإيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي، سيب المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي. فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس، بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة، وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 003-579-955-3302. أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن، وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مره كمان ولسه مكملين حلقتنا النهارده ونهايه وبدايه. وتعالوا النهارده نتفق ان النهارده هيكون نهايه للانانيه وبدايه لحياه انا مش المركز فيها. حياه مش بتلف وتدور حواليا انا. ليه خطر ان انا اعيش حياه انا المركز فيها؟ الخطر الحقيقه انه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، أنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوبايه ميه، ادالك ازازه ميه ساقعه، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجه بيترسم على وشك؟ ابتسامه، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساقعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة بس درجة قليلة وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بي. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا
مش انت ولا ذاتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. أدرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تتدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع. وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لا، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد، لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عماله تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا؟ ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه؟ اديت قد ايه للاخرين؟ اديت ايه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ ايه الهدف اللي انت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز. اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ، وحياة العطاء هي نتيجة انه ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في اخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت، على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او اليوتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي قوي قوي. النهارده الحلقه جميله ولطيفه جدا، واللي بيحصل فيها يعني اكذوبه كده بتقابلنا في حياتنا. ف النهاردة الحلقة عن متلازمة اسمها متلازمة التفكير السلبي. كلنا عندنا أفكار سلبية، ده عادي جدا، بس هنتكلم إلى أي مدى الأفكار السلبية بتتحكم فينا. أوقات الحاجة السلبية يعني أو التفكير السلبي مش داخل علينا بلبس اسود كده وبيقول أنا الدنيا وحشة ومفيش أمل والكلام ده كله، بالعكس. أوقات التفكير السلبي بيدخل علينا في شكل غامض كده، ساعات يدخل تحت مفاهيم اللي هو إيه، أنا واقعية يا جماعة، أنا عارفة اللي حاصل، أو أنا بس باخد بالي ومركزة من الحاجات اللي انتوا ما بتاخدوش بالكم منها، أو أنا بخاف عليكي جدا، بخاف عليك جدا، أنا قلقانة عليك، أنا حباك بس تاخد بالك من كذا وكذا وكذا. أو الجملة الأكثر شهرة، ما تعليش سقف توقعاتك علشان ما تتصدمش، أو أنا عارف الدنيا كويس قوي قوي قوي وفهمها عنكم. فالفكرة أنه يا ترى إمتى الكلام ده يكون حقيقي وواقعي، وإمتى يكون لابس لبس السلبية المتخفي؟ إمتى الخوف على الآخر بيبقى حرص، وإمتى بيتحول لطاقة سلبية أنا عمالة أزرعها جوه الشخص اللي قدامي من غير ما أشعر؟ وإمتى التفكير في أسوأ الاحتمالات بيساعدني ان انا استعد وان انا اطلع خطوات قدام، وامتى يخليني اخسر حاجات حلوة كتير قوي يمكن لو كنت عملتها او لو كنت اخدت الخطوة ما كنتش خسرت كده. النهاردة هنتكلم على نوع تفكير خطير جدا اسمه التفكير السلبي. الفكرة انه التفكير السلبي بيعيش معانا واحنا ما بناخدش بالنا. فالنهاردة هنتكلم، هل احنا سلبيين ولا هل احنا واقعيين حقيقي؟ هنتكلم عن متلازمة التفكير السلبي، حين ان المتلازمة دي تتخفى في شكل اخر. بفكركم انكم تقدروا تتابعونا على الساتلايت، على اليوتل سات والنايل سات، على الترددات الموجودة على صفحة الفيسبوك. كمان بفكركم انكم تقدروا تكونوا بتتابعوا الساوند كلاود واليوتيوب والابليكيشن الخاصة براديو سما ولايف الفيسبوك، وممكن تكتبوا لنا كومنتات أثناء الحلقة على لايف الفيسبوك أو على الواتساب أو على الماسنجر. مستنياكم في التعليقات النهاردة، ومستنية يا ترى هل التفكير السلبي إمتى بيخسرنا؟ إمتى أقول إنه أنا سايبها على ربنا، وإمتى ده يكون استسلام ونوع من التفكير السلبي وعايزه يعني ما بين الواقعيه وما بين الايمان؟ الحاجات دي كلها معاني كده شائكه داخله في بعض. وطبعا معانا لعبه الشهور، قول شهر ميلادك وتعالى نشوف النهارده رسالتك ايه. يلا عقبال ما الناس تصحصح وتدخل وتتجمع معايا النهارده، يلا بينا نطلع اول فاصل ونرجع.
2: انت دلوقتي بتتابع اعادة

0: دبل إسبريس مشروب البن متميز ومستقل وذو شخصية متفردة، بمعنى أن القهوة ما ينفعش تتخلط غير بحاجات قليلة جدا من الإضافات، والنكهات وبتتقدم سخن وبارد وبأحجام وأطعمة مختلفة، ولكن ده عكس كل المشروبات، لأن المشروبات التانية بيعملوها كوكتيلات وتركيبات وبيخترعها مبدعون وتسجل عالميا باسمهم. إذن مفيش زي القهوة. احنا لسه ما وصلناش لآخر الحلقة، لكن الخلاصة خليك زي القهوة، ليك شخصيتك وأدائك المتميز، مش بتقلد حد أو طريقة أو موضة أو هزار مش لطيف، انت مالكش زي. وعلشان تبقى كده انت محتاج شوية مجهود وكتير من الدعوات من كل حد عملته بإنسانية، وكل حد ساعدته في شغله وفضل مستغربك، لأن محدش بيعمل كده لله في لله. وانت كمان ادعي، اطلب، بقول في كل صلاة يا رب حبب فيا خلقك.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
2: ورجعنا تاني وبنتكلم على حلقة التفكير السلبي. كلنا عندنا تفكير سلبي بشكل أو بآخر، بس النهاردة احنا مش هنتكلم عن العادي، احنا هنتكلم لما الفكرة تدخل جوه دماغنا وتجيب صحابها وتجيب قرايبها وتعمل عيلة جوه دماغي، وانا أبقى يعني في حالة يرثى لها. فالنهاردة هنتكلم عن التفكير السلبي. ايه الفرق من انه في شخص عنده إيمان وفي شخص يعني سايبها ما بيحلهاش، بينكر ان في مشكلة اصلا؟ يا ترى احنا كاشخاص هل في حد بيتولد سلبي، ولا انا السلبية دي حاجة بكتسبها على كبر؟ طب يا ترى هل التفكير السلبي ممكن يضيع فرص من الانسان؟ طب ازاي بيحصل ده؟ ومعانا لعبة الشهور الموجودة كل مرة. صباح الفل عليك يا نانا. انتي انا لابسة بقى النهاردة بيج وابيض، ممكن تحطي لي قلب بيج مع القلوب البيضة اللي انت حطها لي في التعليقات؟ ممكن. تعالوا كده اقول لكم على خبر جابني جدا جدا. بصوا، كان في ولد صغير، الموضوع جيب الصدفة جدا، ولد صغير، الولد ده مش بيحب القراية وما كانش شاطر في القراية، فهو كان عايش مع تيتا بتاعته، فتيتا بتاعته كانت بتحاول معاه انه يتعلم يقرأ، بس هو كان رافض، هو شقي جدا ومش بيحب يقعد يمسك كتاب ويقرأ. المهم في يوم من الايام شاءت الظروف ان هي اخدته شيلتر للكلاب والقطط، تمام؟ فاخدته واخدت معاه بالصدفة، يعني كانت دايما هي في شنطتها في كتاب كده علشان لو راحوا اي بارك اي حتة كده واسعة يقدر ان هو يحاول يمسك كتاب ويقرأ عشان تحسن القراية عنده شوية. فالمهم دخلت الشيلتر بتاع الكلاب والقطط دول، وبعدين كان بيزورهم وبيحب الحيوانات قوي، وهي كان ليها ناس تعرفها في الشيلتر وكده، فقالت تاخد الولد وتروح يعني. المهم فالولد قعد في وسط الحيوانات وكان مبسوط جدا. الحيوانات دي انتوا عارفين بره بيهتموا قوي بفكرة ان الحيوانات وانها يبقى ليها مأوى وانه يهتموا بيها وان ما يبقاش فيه حيوانات ضلة في الشارع. المهم بعدين الولد قال لتيتا اديني كتاب، وبالصدفة فتح الكتاب، هو كان بيلعب مع الكلاب، قال يعني هو المدرس بتاعهم وهيقرأ لهم قصة. فالموضوع بدأ كده صدفة بحتة، فكرة عادية جدا. المهم أخد الكتاب وابتدى يحاول يقرأ بصوته في الكتاب. حصل حاجة غريبة جدا، إنه أول ما ابتدى يقرأ الكلاب والقطط ابتدوا يهدوا وابتدوا يقعدوا حواليه، فهو عجبته الفكرة قوي، فكل ما يقرأ يلاقي الكتاب الكلاب والقطط باصين له وبيهزوا ديلهم كده ومبسوطين قوي وقاعدين حواليه. المهم لما بصوا للولد يعني استغربوا جدا من الفكرة، لو انه الصوت البشري جت بقى الشيلتر اتصل بجامعة من الجامعات وابتدى يحللوا التصرف اللي حصل ده. فقال لك ان الصوت البشري الهادئ بيهدي جدا من التوتر اللي موجود، خاصة ان الشيلتر ده كان بيعاني ان الكلاب طول الوقت في حالة من النباح وطول الوقت بتهوهو ومزعجين جدا. فقال لك انه ان اللي عمله الولد ده حسس الكلاب والقطط بنوع من الهدوء، فابتدوا يسمعوا له ويهدوا خالص. المهم الولد انبسط جدا وابتدى يروح كل فترة يعني متقاربة ويمسك الكتاب ويقرأ للقطط والكلاب. هو تحسن في القراية جدا جدا بعد الفكرة اللي كانت في دماغه وفي دماغ كل اللي حواليه ان الطفل ده مش هيعرف يقرأ، وان الطفل ده مش هيعرف يتعلم، وانه فاشل، وانه كل حاجة الطفل من كتر انه هو حط هدف قدامه انه يقرأ للكتاب والقطط للكلاب والقطط ويهديهم. الطفل بيقول لك انه قرى اكتر، هقول لكم بالظبط الخبر جايب، هو قعد ساعة، وصوله لمية ساعة قراية، وده بيمثل رقم قياسيا لطفل في برنامج القراءة الإيجابية. هما لما لقوا التصرف ده بالشكل ده عملوا حملة اسمها حملة القراءة الإيجابية، وراحوا بقوا الأطفال اللي عندهم مشكلة زي الطفل ده ابتدوا يعملوا نفس الفكرة اللي كانت بالصدفة مع الطفل ده، وابتدوا يبعتوهم الشيلتر والأطفال تقعد تقرأ للكلاب والحيوانات. فالكلاب والحيوانات بتهدى بسبب صوت الأطفال، وفي نفس الوقت الأطفال بيبقى عندهم حماس وبيتقالوا كده تعالى يا حبيبي عشان الحيوانات عايزة تسمع صوتك عشان تهدى. فبقى في هدف ان الطفل يقرأ، ومن هنا بدأوا فكرة حملة القراءة الإيجابية، إنه لو الطفل بتاعك عنده مش عايز يقرأ، وإحنا عارفين طبعا موضوع القراية في سن الصغير مهم قوي بالنسبة للأطفال. التجربة دي تجربة كانت بسيطة جدا لطيفة جدا، لكنها فرقت قوي في تفكير كتير من الأطفال. بيقولك إنه عمل التجربة دي حوالي 400 طفل في 400 يوم داخل الشيلتر. انتوا متخيلين انه تصرف بسيط ازاي غير فكرة كبيرة، مع ان كانت الفكرة اللي متصدرة في بداية القصة خالص ايه؟ الطفل شقي جدا، ما بيحبش القراية، مش هيتعلم كويس، افكار كتيرة قوي شائكة كده وسلبية عن الطفل ده. نهاية القصة انه الموضوع اتغير كامل. اذا ان احنا بنحارب النهاردة مجموعة الافكار. تعالوا نشوف التعليقات ونشوف شهور الميلاد. نانا صباح الخير والبركة، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان حل. ايه رأيك في فكرة التفكير السلبي؟ هل انت من الناس اللي بيجيلك افكار سلبية، ولا اتعاملتي مع ناس عندهم أفكار سلبية؟ احكيلي كده عن رأيك في فكرة الأفكار السلبية. وشهر 4 وشهر 12، يلا بينا نشوف شهر 4. بيقولك ايه؟ ما تخليش خوفك من بكرة يسرق سلام النهاردة، الله موجود في بكرة قبل ما انت توصل له. ما تخليش خوفك من بكرة يسرق سلامك النهاردة، فالله موجود في بكرة قبل حتى انت ما توصل له. ده شهر 4 يا نانا، هكتبهولك حالا. وقوليلي تأملك او احساسك لما قريتي الجملة دي. شهر 12 بقى ليا انا، وشكرا ان انت دايما بتفتكريني. لو السنة ما جاتش بالشكل اللي كنت تتمناه، ما تفتكرش ان الله نسيك في حاجات بتتجهز في الخفاء قبل ما تظهر في العلن. امين. انا اؤمن جدا انه في حاجات احنا مش شايفينها بعنينا، بس الله بيعمل الصالح دايما لينا وبيدبر لنا الحاجات اللي احنا حتى مش شايفينها ولا متخيلين. تعالوا بقى دنيا، صباح الفل عليك يا دنيا. انتي صبحتي عليا يا دنيا ولا ما صبحتيش؟ ما صبحتيش ليه؟ بتطلبي شهر 7 على طول ليه من غير ما تصبحي عليا؟ صباح الفل عليكي يا دنيا، ودايما في احسن حال كده يا رب. ايه رايك في فكره متلازمه التفكير السلبي؟ لو قلتلك تعرفي ايه عن المتلازمه دي، لو قلتلك ايه اللي انتي بتحسي ان المتلازمه دي بتعمله في الناس، احكيلي كده عن فكره المتلازمه دي. شهر 7 يلا بينا نشوف شهر 7. بيقولك ايه؟ ما تصدقش الصوت اللي بيقولك مش هتقدر، انت مش داخل المعارك لوحدك. ما تصدقش الصوت اللي جواك اللي بيقولك مش هتقدر. معاركك في الحياة، معاركك في الأفكار، انت مش داخلها لوحدك، انت داخلها مع إله قدير قادر انه يقف قصادك في اي حرب. ده شهر 7 يا دنيا، وقولي لي حسيتيه لما قريتي المسج دي. تعالوا كده نحكي وندردش ونتكلم في متلازمة التفكير السريع.

سلبية. لكن زي ما قلت كده العقل بيمسك الفكرة ويدخلها في لوب من الأفكار التانية بتجيب حاجات كتير. ليه حصل كده؟ شوية كمان ليه حصل كده؟ الأفكار السلبية عمالة تتكرر كتير، نفس الفكرة انت مش عارف ترد عليها، فهي بتتكرر كتير قوي، بتبدأ انها بتتكرر. بعدين طب ليه حصل كده؟ طب ما هو اكيد انا السبب. طيب بكرة هيحصل ايه بقى بالمنظر ده والنهاردة عدى بالشكل ده؟ فتدخل الفكرة كده يعني في مرحلة ان انا كانت مجرد فكرة بس انا دخلت في خناقة، في لوب انا مش قادرة اخرج منه. فبيقولك انه ما تستهونش بالتفكير السلبي، لانه التفكير السلبي اوقات كتيرة ممكن يوصل الانسان لمرحلة، لو ما تعملش مع الافكار السلبية اللي جوه دماغه ممكن يوصله في مرحلة اكتئاب، بيعمله تشوه في الافكار، لان هو من كتر الافكار السلبية اللي جواه ما بيبقاش عارف هي الفكرة دي فكرة صح ولا فكرة مغلوطة، فبيحصل تشوه بشكل عام في كل الأفكار والداتا اللي داخلة جوه دماغه. وهنا في واحد كده عمل اسمه أرون بيك. أرون بيك من أكتر الناس اللي اتكلمت على متلازمة التفكير السلبي واتكلمت عليها بشكل جميل قوي، سمتها مسمى كده اسمه الثالوث المعرفي السلبي. الراجل ده كان بيهتم قوي بدراسة الإدراك المعرفي عند البني أدمين، اللي هو إزاي أتعامل مع في أفكاري بفكرة إن أنا أكلم الأفكار وإن أنا أدرب الأفكار، اللي هو فكرة السلوك المعرفي، وده هنتكلم عليه بعد شوية مش مشكلة دلوقتي. المهم أرون بيك ده قال إيه؟ قالك إنه أفكارنا السلبية بتبقى زي مثلث كده، زي ثالوث سلبي، عبارة عن إيه؟ أول فكرة أنا مش كفاية، ودي هتلاقيها موجودة أكتر حاجة في متلازمة التفكير السلبي، أنا مش كفاية يا جماعة، أنا حاسس إن أنا مش كفاية للشخص اللي قدامي، أنا حاسس إن أنا مش كفاية في الوظيفة، أنا حاسس إن أنا حاسة إن أنا مش كفاية كأم، أنا حاسس إن أنا مش كفاية كأب، كزوجة، كزوج. فأول حاجة أنا مش كفاية، وده أول حاجة في المثلث اللي بيعاني منه الشخص اللي بيفكر بالتفكير السلبي. تاني حاجة الدنيا ضدي، الظروف كلها ضدي، أنا غصب عني بعمل كده لأني كل حاجة ضدي، فبيبقى شايف كل أمور الحياة ضده، الناس ضده، الطبيعة ضده، الشغل ضده، كل حاجة ضده، مش حاسس أنه مبسوط. تالت حاجة وتالت حاجة في المثلث أنه مفيش حاجة هتتغير، لا أنا هتغير ولا الظروف هتتغير، وبالتالي المستقبل مش هيتغير، وبالتالي أنا هفضل في الوضع السيء اللي أنا فيه. ده الثالوث السلبي اللي الشخص اللي بيعاني من متلازمة الأفكار السلبية بيمر بيه. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول جميل قوي، أمين يا رب، أنت دايما موجود في الماضي والحاضر والمستقبل، أمين، بنسلم له كل حاجة. وبتقول أنا شايفة المشكلة لكن مش هفترض أن نهايتها سيئة قبل ما تحصل. حلو، يعني نانا بتدرك ان في مشكلة بس ما عندهاش حزن او ادراك انه المشكلة دي لازم تنتهي نهاية سيئة، لا، لانها لسه ما شافتش حاجة معينة حصلت تقول ان النهاية دي ممكن تكون نهاية سيئة. فانا معاكي جدا. كل الناس اللي داخلة دلوقتي، هل بتعاني من متلازمة التفكير السلبي؟ هل تعرف حد بيعاني من متلازمة التفكير السلبي؟ ايه الفرق من ان انا يبقى عندي ايمان واقول انا سايبها على ربنا بس انا في الحقيقة منكر المشكلة؟ او يا ترى التفكير السلبي ممكن يخسرنا في حياتنا فرص، يخسرنا في حياتنا حاجة؟ وده اللي هنكون بنتكلم عنه. متلازمة التفكير السلبي مش معناها ان في فكرة وحشة جات لنا، لاني الجميع بدون استثناء بيجي لهم افكار وحشة، فمحدش يقول لي انا بيجي لي افكار وحشة عندي فانا بعاني من التفكير السلبي، لا، هو كلنا بيجي لنا افكار وحشة. فالمشكلة ان الفكرة الوحشة عند البني ادم الطبيعي بتيجي تاخد دورها والانسان يفكر فيه.

0: يقول لا لا لا اكيد مش مظبوط، اكيد انا اللي يعني الموقف مش زي ما انا شايفه كده، وبيعدي خلاص. بمجرد ما يتعامل مع الفكره الوحشه بيعدي خلاص. لكن عند الشخص اللي عنده متلازمه التفكير السلبي، الفكره الوحشه بتقعد وتجيب جيرانها وتجيب اصحابها وتقعد تعمل بيت كده جوه دماغنا وتعشش، وبيعملوا اجتماع والموضوع بيبقى صعب. طيب تعالوا علشان الدنيا تتضح كده، تعالوا نشوف اشكال التفكير السلبي. يعني امتى اقول ان الشخص ده بيعاني من التفكير السلبي؟ مش اي حد زي ما اتفقنا هيتقال عليه ان هو عنده تفكير سلبي، انما في ناس معينة بتعاني من التفكير السلبي. تعالوا نشوف الناس اللي بتعاني من التفكير السلبي دي شكلها بيبقى عامل ازاي. ما ننساش يا جماعة لعبة الشعور اللي موجودة معانا. الشخص اللي بيفكر بشكل سلبي كده عنده مشكلة التهويل، ياخد أي حاجة صغيرة ويعمل منها هلمة كبيرة. اتأخر شوية أكيد يا جماعة حصل مصيبة، غلطت في الشغل غلطة، مستقبلي ضاع، الحقوني. عمرك اتعاملت مع شخص بيعمل من الحبة قبة؟ بتبص تلاقي ان الموضوع ما كانش يستاهل، بس عمل دراما كبيرة وعمل فيلم كبير. ف ايه ما مش مستاهله، ايه ده كله، ما كانش مستاهل كل الافكار دي. فتبص تلاقي ان الدماغ بتحلل المشكله بشكل كارثي كارثي. تاني حاجه، الشخص اللي في التفكير السلبي دايما او في انواع منهم بيدعوا ان هم عارفين المستقبل. انا عارف ان الموضوع ده مش هيكمل، اكيد انا مش هتقبل، المشروع ده مش هيتقبل. المشكلة ان احنا بنتعامل مع الواقع كأنه معلومات، وانا اشوف انه يعني ده حصل كذا فانا رد فعلي. بنتعامل فعلا مع المستقبل بشكل غريب جدا، بفترض دايما سيناريوهات مش هتحصل، عايش في فرضيات، عايش في حاجات مش مظبوطة، وعايش بالاسلوب ده طول حياتي. متلازمة التفكير السلبي بيعاني قوي من فكرة انه بيعرف يقرأ افكار الناس. هو متخيل انه بيعرف يقرأ افكار الناس. شايفني فاشلة، اكيد اكيد هما متضايقين مني، اكيد هما مش بيحبوني، اكيد هما شايفين ان انا مستوايا مش حلو، اكيد هما مش شايفيني كفاءة، اكيد بيتكلموا عليا، اكيد هما مش شايفين ان انا استاهل ان انا اكون موجود في وسطهم. طب حد قال حاجة؟ لا، كلها افتراضات وتهيؤات ان انا قريت افكار الناس وتنبأت عنها وعرفتها ومتخيلها. طيب ايه الدليل على كلامك؟ مفيش دليل، بس انا عارف. فدي من اكتر الحاجات اللي بنقول عليها في متلازمة التفكير السلبي. نانا بتقول غالبا عندما نذهب الى الطبيب نتوقع ان يكون المرض خطير. صح، عارفة لما تحسي باعراض حاجة كده وتبتدي تقلعي، فتدخلي على شات جي بي تي تكتبي له الاعراض فيقول لك ربما كذا، يا خبر ابيض ربما كذا، فحس ان انا خلاص يعني رجلي ورجلي وخطوتين للقبر، انا دي نهايه الايام يا جماعه، تعالوا سلم عليكم قبل ما اموت. هو الموضوع ما كان بيبقاش ليه اي حاجه من كده، مجرد اوهام انا تخيلتها بس من اللي حاصل. فانا بتقول غالبا عندما نذهب الى الطبيب نتوقع ان يكون المرض خطيرا وسيئا، ولكن عندما تظهر النتائج نجد ان الامر ليس كذلك. هذا شعور مزعج جدا، لذلك فلنسلم كل شيء بايمان الى يد الله. صح، عارفين في ناس كتير قوي تبقى حاسه بالاعراض انها هتموت وتروح للدكتور على انها تموت، يطلب منها مجموعة تحاليل واشعاعات، تروح تعمل التحاليل والاشعاعات تبقى كويسة، التحاليل تطلع نتيجتها كويسة، تطلع من النتيجة انا بقيت كويس، انا خفيت، طب خدت دواء؟ لا، هو بس مجرد ان الدكتور طمنه، فالافتراض اللي في دماغه انتهت وما بقتش موجودة خالص. تعالوا كمان نشوف كده شكل الشخص اللي عنده متلازمة التفكير السلبي. عنده جلد الذات، جلد الذات عالي جدا، اكيد انا السبب ان الموضوع ده هيفشل، اكيد انا السبب ان العلاقة دي هتفشل، اكيد انا السبب ان الشخص ده هيعيش تعيس، اكيد انا عنده جلد ذات بشكل مش طبيعي. مش انت السبب عن حاجة، الحياة كل واحد مسؤول عن تصرفاته، حتى الشخص مثلا اللي أنا مثلا ولادي طلعوا عصبيين علشان أنا شخص عصبي، أنا السبب في عصبيتهم، أنا ضيعت عيالي، أنا دمرتهم. على على على مستوى معين الأولاد ممكن يكتسبوا مني حاجات وحاجات غلط، بس في مرحلة مش دي النهاية، مش دي النهاية خالص، لأنه عند مرحلة وعي معينة في حياة الطفل لما يكبر ويبقى ناضج بيدرك أن دي مشكلة فيه، وهنا يجي دوره، بينتهي الدور اللي حصل في حياته أو الدور أنه الأهل وصلوا له المرحلة دي، ويجي هنا دوره، أنا هعيش بالشكل السيء اللي أهلي ربوني بيه، ولا هقرر أن أنا أكسر الدائرة وتحرر من القيود دي وأكون شخص تاني. فالإنسان يعني الأب والأم بالذات اللي بيتخيلوا إن هما كانوا وحشين فربوا أولادهم بطريقة وحشة زيهم ويفضلوا شايلين الذنب، ما تشيلش ذنب خلاص، أنت الظروف ما كنتش على مستوى وعي إنك توصل عيالك لمرحلة الخوف الشديد أو مرحلة إن هما يفقدوا الثقة في نفسهم أو مرحلة حاجات كتيرة قوي، بس مش مفروض إن أنت تدفع طول حياتك ضريبة إن أنت ما كنتش على وعي وربيت عيالك بشكل غير واعي، لأنه في مرحلة معينة الشاب والشابة دول هم اللي ليهم قرار التغيير. أنا أدركت إن أنا تربيت غلط، أدركت إن أنا تربيت على الخوف الزيادة، أدركت إن أنا تربيت على عدم الثقة في النفس، طب هفضل كده ولا هحاول أشتغل وكافح على النقطة دي؟ فما بقتش مشكلة الأهل، بقت مشكلة الشخص هنا. فتعالوا كده نتحرر من فكرة جلد الذات اللي بيعاني منها الأصحاب متلازمة التفكير السلبي. يا ترى من وجهة نظركم بعد ما قربنا قصة التفكير السلبي كده، يا ترى انتوا شايفين شكل متلازمة التفكير السلبي عند الناس من خلال معاشرتنا لناس، من خلال ان احنا شخصيا بنمر بالأزمة دي، يا ترى احنا شايفين ازاي متلازمة التفكير السلبي بتظهر في الناس اللي حوالينا، بيبقى شكلها عامل ازاي؟ احنا قلنا التهويل، قلنا جلد الذات، قلنا انه الشخص بيتنبأ بافكار غلط، قلنا شويه حاجات كده هي بتقول ان الشخص ده عنده متلازمة التفكير السلبي. ماجدة بتقول صباح الخير، صباح الفل عليكي يا ماجدة، بتقول ربنا يرحمنا من النضارة السوداء، لان الانسان السلبي بيرسم خطة قلق من كل خطوة بيخطيها، وبكده مش هيقدر يعمل اي خطوة. مدام وصفتي الوصف ده يبقى انت تعاملتي شخصيا مع شخص عنده متلازمة التفكير السلبي. عايزة أقول لكم زي ما قلت لكم كده، متلازمة التفكير السلبي مش حاجة بنستهين فيها، إحنا يعني حوالينا في الدوائر اللي حوالينا ممكن تلاقي 2 بيعانوا من الفكرة دي، يعني 2 من وسط 5 بيعاني من متلازمة التفكير السلبي، مش نسبة قليلة، مش نسبة قليلة خالص. ياما ناس عندها اللي بعد كده بنقول عليه الأوفر سينكينج. ما هو الأوفر سينكينج يا جماعة اللي احنا بنتكلم عليه وبنرغي عليه ده كتير، هو طالع من متلازمة التفكير السلبي، هو عشان في شخص عنده أفكار كتيرة مش صح، مش قادر يتعامل معها، دخل في مرحلة الأوفر سينكينج. يلا بينا نطلع فاصل وقولولي يا ترى ايه أشكال متلازمة التفكير السلبي، ويا ترى أفرق ازاي بين فكرة ان انا عندي إيمان وبين ان انا متجاهل المشكلة اصلا او مستنكر المشكلة، وهل متلازمة التفكير السلبي ممكن تخسرنا فرص في حياتنا؟ ازاي ممكن تعمل كده؟ ومعانا لعبة الشعور، قول شهر ميلادك وشوف رسالتك الخاصة النهاردة. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كما ان قوانين الجيش غير ملزمة لغير المتجندين، هكذا قوانين الحياة الروحية غير ملزمة لغير المؤمنين. وكما ان المتجند يحتاج لتدريب لا يطيقه غير المتجندين، هكذا المؤمن يحتاج لتدريب يرفضه غير المؤمنين. وكما أن الجيش في بعض الدول اختياري، هكذا الانتماء للمسيح في كل الأحوال اختياري. ناس كتيرة بتبص للكتاب المقدس وتقول إنه ده ينفع وده ما ينفعش، ده أقدر عليه وده ما أقدرش، لكن الحقيقة إن قوانين الكتاب المقدس ملزمة لكل شخص اختار إنه ينتمي للمسيح. الرب يسوع مش بيطالب أي واحد أنه يطيع وصاياه عشان يرضى عنه، لكن الرب يسوع بيغير القلب أولا فتقدر تطيعه لأنه راضي عنك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمك.
1: عارفين من أكتر مشاكل التفكير السلبي إنه يا نجاح ساحق يا فشل ذريع، ما عندهمش قصة النص نص، ما عندهمش قصة إنه عادي ممكن الأمور تمشي مش حلوة قوي ولا سيئة، الحمد لله على كل، ما عندهمش الفكرة دي. فالمشكلة إن أنا هعمل دايت، لو بوظت يوم خلاص الموضوع انتهى على كده، مش هكمل خلاص، هي الموضوع باظ بالظبط. يعني مع اننا لو فكرنا كده هنلاقي ان معظم امور حياتنا موجوده في الحته الرمادي، اللي هو ايه، انا بحاول اعمل الحاجه بس ما نفعتش، بعمل اللي اقدر عليه، اللي هي الحته المنتصف كده، بنحس ان الحته المنتصف شغاله قوي في حياتنا، اللي هو ما لا تدركه كله فادرك اي حاجه منه. يعني اي حاجه يا فندم بنعملها نحاول، يعني الامور البسيطه بحاول اعمل منها حاجه. فصاحب متلازمة التفكير السلبي ما عندوش الحتة دي خالص. أشهر حاجة في حياة متلازمة التفكير السلبي كلهم أنا عمري، كلهم مش بيحبوني، كلهم بيفكروا كده، كل الناس بتعمل كده. أكتر مشكلة عند أصحاب متلازمة التفكير السلبي التعميم. أنا لما أحب أتضايق أقوم قايل الفكرة بشكل عام، اللي هو كل الحاجات ضدي، كل الناس ضدي، كل الناس عندها كذا، العالم أسود، كل الناس هتموت، كل الناس عيانة، كل الناس مش عارف إيه، كل الناس تعبانة، كل، لا مش كل الناس تعبانة، في ناس كويسة وفي ناس تعبانة، لا هو في، مش العالم كله حروب، في بلاد فيها حروب وفيها خلاص الأيام زفت. متلازمة التفكير التعميم بشكل رهيب. خد بالك من أكتر الكلمات اللي بتقول إن الشخص ده بيعاني من متلازمة التفكير السلبي في كلامه: كل، دايما، أبدا، مستحيل، عمري ما. دولت من الكلمات اللي نقدر نقول إن هما موجودين في شخصية الشخص اللي بيعاني من التفكير السلبي. تعالوا ناخد التعليقات ونكمل. ماجدة بتقول: لو الشخص ده عنده إيجابيات كتيرة في حياته بينسى كل الحلو، صح، بينسى كل الحلو ويفترض السيء في كل أمور حياته، صح جدا، مشكلة كبيرة. ما بشوفش التسع حاجات الحلوة، بشوف الحاجة العشرة الوحشة اللي حصل. لو رايح مشوار يقولك مش هنلاقي ركنة، صح، المكان زحمة هناك يا جماعة جدا، مش هنلاقي ركنة، مفيش، واضح ان انت بتمري وبتقاسي مع شخص عنده متلازمة التفكير السلبي. او المكان مش هيكون حلو، او مش هرتاح، خلينا في البيت احسن، شخص، صح، كل دي كلمات مصاحبة قوي لفكرة التفكير، دايما بيتوقع الأسوأ، دايما بيتوقع الأسوأ، دايما بيتوقع ان هيبقى فيه مشكلة، اجرب ليه ما هيبقى فيه مشكلة. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة قوي في متلازمة التفكير السلبي. تعالوا نشوف أشكال التفكير السلبي زي ما قلنا كده. لو اليوم حصل فيه 10 حاجات، 9 منهم حلوين وواحدة 10 بننسى، والعشرة وحشة، يعني بننسى 9 حاجات الحلوة، بنفكر بس، بنعمل زوم إن، بنعمل زوم 20 مرة على الحاجة الوحشة اللي حصلت ونفضل نكبر فيها كده. لا أي بس اليوم في حاجات كثيرة تانية حصلت حلوة، لا لا لا لا لا، بس اللي حصل ده مش ممكن يعدي، لا هيعدي لأن في حاجات تانية حصلت، لا لا لا لا، مش قادر أشوف غير المشكلة اللي حصلت دي. فعنده مشكلة إن هو عنده عدسة مكبرة غريبة، الفلتر بتاعه بيصفي كل الحاجات الحلوة ويسيب بس الحاجات الوحشة. ده صاحب متلازمة التفكير السلبي. اي حاجة ايجابية بتحصل يبقى بالصدفة، لو جبت درجات كبيرة ده حظ عادي، ممكن تحصل مع اي حد. لو مثلا وصلت لحاجة معينة، المرة دي جت معايا بالصدفة، معرفش المرة الجاية هتيجي عامل ازاي. كل نجاح عند الشخص اللي عنده متلازمة التفكير السلبي عنده تفسير، كل نجاح عنده تفسير وعنده سبب. مش ممكن كل الأسباب متاحة إلا إن هو يكون شاطر، كل الأسباب valid إلا إن هو يكون فعلا إنسان كويس. هو ما بيشوفش إن هو إنسان كويس، هو بيشوف إن كل حاجة جت بالصدفة، لكن أنا مش حصلت عشان أنا اللي كويس للأسف، وده اللي بيخليه دايما حاسس إن هو مش كفاية. الفرضيات بقى، يعني الفرضيات. الشخص اللي عنده متلازمة التفكير السلبي عايش في كمية فرضيات رهيبة. هو المفروض كان يحصل كذا، هو المفروض نعمل ده، هو المفروض، بس أصل وارد جدا أنه يحصل كذا عشان المفروض كان يحصل كذا، المفروض أن أولادي يكونوا بالشكل ده، المفروض أن حياتي تكون بالشكل ده. عايش في نسخة من الفرضيات متخيلة من دماغه، بس هو نسخة نسجها في خياله كده بمجموعة فرضيات وعايش فيها ومصدقها وعادي جدا. هتلاقي معظم الناس اللي بيعاني من متلازمة التفكير السلبي بيشخصنوا الأمور قوي. يعني لو مثلا حد ساكت في القعدة، ده زهقان مني، ده ساكت عشان قاعد معايا، بيشخصنوا كل حاجة في الحياة، ان كل حاجة حصلت بسببهم. نوع بقى زي ما قلت كده من جلد الذات، او نوع انه انا حاسس ان انا وحش، او حاجات كتير قوي. القعدة ما كانتش لطيفة، يمكن انا كنت السبب، بيشخصنوا كل حاجة لنفسهم. أوقات كتيرة قوي أنا حاسس إن أنا ما عملتش الحاجة كويس، يبقى أنا فاشل على طول على طول على طول. الإحساس عنده بيساوي حقيقة. أنا حاسس إنه ما حدش بيحبني، أو أنا مجرد إحساس. عارفين الأحاسيس اللي بتجينا بشكل طبيعي؟ أنا حاسس إن دمي تقيل، بس لا، أنا ما كنتش دمي تقيل دايما، هو واضح إن أنا النهاردة متضايق، ده الطبيعي. لكن الشخص بقى التاني ده اللي عنده متلازمة التفكير السلبي، أنا حاسس إنه ما حدش، أو أنا كان دمي تقيل، يبقى أنا دمي تقيل فعلا، أنا فعلا دمي تقيل يا جماعة، ما هو أنا الناس بتحس إن أنا دمي تقيل. فأي إحساس بيجيله بيحوله لحقيقة، وخاصة لو إحساس سلبي، أي إحساس سلبي بيجيله بيحوله لحقيقة. وطبعا طبعا الإنسان السلبي أو اللي عايش في متلازمة دايما بيتوقع الوحش، دايما زي ما ماجدة قالت كده، دايما بيفترض دايما الوحش جاي. نانا بتقول الإنسان مش بيتولد سلبي، صح؟ هو بيتولد عنده بعض الاستعدادات الطبيعية زي الخوف والحذر والانتباه للأخطار، لكن طريقة تفكيره ونظرته النفس والحياة بتتأثر جدا بالتربية والبيئة والتجارب وطريقة. شكرا جدا. هل الإنسان بيتولد سلبي ولا بيتعلم السلبية؟ الاتنين صح. هو الإنسان مش هنقدر نقول عليه إنه بيتولد سلبي، بس زي ما قلنا كده، كل بني آدم بيتولد بمزاج معين، بحساسية معينة. يعني هتلاقي شخص هو بيتولد كده، طبيعته كده، بيخاف من الدوشة، الأصوات الكتيرة بتزعجه، طفل صغير بيبي هتلاقيه بينزعج جدا من الأصوات العالية. هتلاقيه مثلا ما بيحبش ينام في وسط الدوشة، هتلاقي ده طبيعته كده، هو مولود من بطن مامته كده. هتلاقيه هادي حتى في أكله وشربه ونومه، هادي حتى في الرضاعة بتاعته هادي. في طفل تاني تلاقيه أكثر جرأة وأكثر انفتاحا وشقي، وبيلعب بإيده وبيلعب برجله وبيشلت في كل حتة، وبيقعد يدندن كده بصوته وهو ما بيعرفش يتكلم كده زي ما الأطفال بتعمل. فتلاقيه هو طبيعته كده. فإذا كل إنسان فعلا بيتخلق بطريقة معينة بشكل معين، عادي، ده بيبقى عادي. المشكلة بقى مش المشكلة أنا اتولدت سلبي ولا لا، المشكلة مين اللي علم دماغنا نشوف الحياة بطريقة سلبية. التعليم هو اللي مشكلة. يعني غالبا غالبا البني آدم السلبي بياخد سلبيته من البيت، لأنه أي طفل أول مؤثر في حياته هو البيت. فلو البيت علمه الخوف الشديد أو كده، بيساهم قوي في فكرة أنه يطلع تفكير سلبي. خد بالك خد بالك، وتبقى الأم محوطة قوي على العيال، لا ما تخرجش، لا ما تروحش، لا ما تجيش، لا ما تروحش الرحلة دي، لا ممكن يحصل كذا، لا مش عارف إيه. إيه وعتصك في حد؟ الناس مش كويسة، ممكن يضحكوا عليك، أي حد ممكن يخطفك، لا الدنيا مش أمان، خد بالك. لا يا حبيبي انت مش هتعرف، دي صعبة عليك، تعال انا اعملها لك، بلاش تجرب هتخسر، خليني انا اساعدك في الموضوع. كل ده جمل يمكن بتتقال في البيت من منطلق الحب. يعني انا هنا ما بقولش حتى ان دفع التربية وحش، لا، ده دفع التربية حب وحنية وحماية وحاجات كتيرة قوي، بس بتوصل رسالة للشخص ده ان العالم مكان خطر جدا، انه مفهوش امان، ان انا لازم دايما افترض الوحش. ومن هنا بيطلع الطفل بشكل سلبي وبيكبر بالشكل السلبي ده. طيب التجارب كمان البني آدم بيمر بيها ممكن تعلمه السلبية. يعني طفل صغير كل ما يصاحب حد صاحبه يسيبه يروح يلعب مع ناس تانية. هو تعود على الخزلان، اتعود انه صاحبه بيسيبه كل شوية وما يسألش فيه وما يهتمش بيه ويجيله فتعود ان صاحبه مش معاه، فخلاص افترض. ولما راح كلم ماما، ماما قالت له عادي يا حبيبي، وارد انه يحصل، هو ما تضمنش يعني ان كل صحابك يكونوا بيحبوك كده، مش شرط تلاقي الصاحب اللي هيبقى بيخاف عليك قوي. فهو اتعود على الخزلان فحطها في دماغه انه اي حد ممكن يخزلني. انا مثلا حاولت كتير قوي انجح في كذا حاجة ومعرفتش، فتعودت على الفشل، فخلاص الطبيعي بتاعي ان انا فاشل. فاحيانا بيدور مجموعة اصوات سلبية جوانا من واحنا صغيرين، اللي هو أنا مش هعرف أجيب جون في الماتش، أنا أصحابي هيتريقوا عليا. فالأصوات دي بتبقى جاية من المجتمع اللي حوالينا، بس بتدخل جوانا، ومن كتر ما إنها دخلت جوانا وما تعاملناش معاها صح، إحنا بنتحول لناس سلبية. الأصوات دي بتكبر جوانا وبتبقى حقيقية وبنصدقها عن نفسنا، بنصدق إنه ده فعلا حقيقي عن نفسنا. طيب خلينا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مجدة نوفمبر، يلا بينا يا مجدة نشوف النوفمبر بيقولك ايه النهاردة. ما تحكمش على حياتك من أصعب فصل فيها، الفصل الحالي مش الكتاب كله. ما تحكمش على حياتك من أصعب تجربة مرت بيها، لأنه احنا لسه حياتنا فيها كتير، والموقف اللي حصل ده مش هو نهاية الكتاب، ده الكتاب لسه مكمل بحياتنا. فما تحكمش على حياتك من أصعب فصل فيها، الفصل الحالي مش الكتاب كله. ليه كده يا مجدة الجملة دي لما قريتيها حسيتي إيه فيها، أو عايزة تعلقي إيه عليها من واقع خبرتك ومن واقع حياتك، شايفة فيها إيه؟ احنا لسه هنتكلم في الحتة دي كتير يا نانا. فخلينا نقول كده انه هل الشخص بيتولد سلبي ولا بيتعلم السلبية؟ هو شخص بيبقى عنده بوادر في حياته مولود بيها، لكن اتعلم يفكر بطريقة سلبية. في شخص قاله انه شخصيتك كده، وفي شخص تاني قال. بس أنا عايز أقولكوا على حاجة، إن لو اتزرع فيك حاجة مش حقيقية، زي مثلا اتعلمت من الناس اللي حواليك إن أنت ما تثقش في حد، وإن أنت تاخد حذرك من الناس كلها، فبقيت بتخاف في التعاملات مع الناس كلها، أنت أخدت عادة وفكرة من الناس اللي حواليك، صح؟ والفكرة دي أخدتها وبقت عندك زي عادة. طب ما انت اخدت فكرة وعادة، طب ما انت برضو تقدر تغير الفكرة والعادة دي مع الوقت. فاذا اني حتى لو التفكير السلبي اتزرع فيا مش نهاية الكون، مدام انا ادركت ان الموضوع مش صح، ومدام انا ادركت ان انا مأفور الامور قوي وان انا مهولها، واني الحياة مش بتتحسب كده، فانا هعود نفسي على بداية تفكير جديد انا اللي هزرعه فيا، مش هسمع حد ان هو يزرعه فيا. تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل ونحكي الجزء الجاي اللي هنتكلم فيه عن نتكلم عن ايه. هل التفكير السلبي ممكن يضيع فلوس وممكن يضيع فرص؟ ايه رأيكم؟ ازاي التفكير السلبي يضيع فلوس او يضيع فرصة من حياتي؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: بحس قوي انه اعظم حاجة نورثها لعيالنا, اعظم حاجة نورثها لعيالنا مش ان احنا نديهم حياة ما فيهاش مشاكل, انما نورثهم عقلية تعرف تتعامل مع الازمات, تعرف تفهم ان المشكلة مش معناها النهاية, وان الغلطة مش معناها الفشل, وان الخوف مش معناه ان احنا ما نجربش. ياما مورثنا من أهالينا عادات غلط, أفكار مغلوطة. عادي بتحصل, بتحصل إن الأهل ما يكونش على درجة من الوعي فيورثونا أفكار غلط, عادات غلط, حاجات كتيرة غلط, مش نهاية الموضوع. زي مورثت عادات غلط دخلت جواك, أنت قادر تحول كل فكرة مغلوطة عن نفسك, قادر تحول كل عادة أخدتها من أهلك غلط لحاجة جديدة صح تبني بيها حياتك اللي جاية. فما تستسلمش أبدا لفكرة أنا بدفع ضريبة أهلي, أنا بدفع اللي عملوه فيا أهلي. ما تستسلمش للفكرة دي خالص, لأنه أهلك في الأول وفي الآخر كانوا عايزين يورسوك حاجة كويسة, بس ما كانش عندهم درجة الوعي المطلوبة. فإذا المشكلة هنا عندي وأنا اللي في إيدي أحلها. هدرب نفسي أني أحول كل الأفكار المغلوطة عندي لأفكار صح, لأفكار تخليني أشوف بكرة بشكل أفضل, مش أشوف أنه خلاص نهاية الأيام ونهاية العالم. فيا ترى إيه أكتر جملة مسمعة جواك وحاسس أنها اتقالت لك غلط وإنت بتدفع تمنها دلوقتي, وبتفكر تغير الجملة دي من إلى؟ يا ترى إيه الجملة دي؟ تعالوا نبدأ في الجزء الخاص بينا. هل التفكير السلبي ممكن يضيع الفلوس والفرص؟ بس خلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول أكيد الحياة فيها الحلو وفيها الوحش, وربنا يساعدنا نتخطى الصعوبات, وهعدي الجبال اللي واقفة ضدي. أيوة يا ماجدة بقى, أيوة بقى يا ماجدة يا جماعة, هي دي الروح اللي احنا عايزينها, إنه الدنيا اتطربقت, الدنيا داقت, الدنيا ظلمت, الدنيا فيها ياما, بس في ربنا وفي أمل وفي رجاء وفي بكرة مع ربنا أفضل, لأن أنا ماسك فيه. فما فيش حد ماسك في ربنا, الدنيا هتبقى مقفولة في وشه. إن أنا بتقول التفكير السلبي ممكن يضيع جزء كبير من حياتنا, مش لأنه بيغير الواقع مباشرة, لكن بيغير طريقة تعاملنا مع الواقع. برافو. ده كلام صح جدا, انه التفكير السلبي مش بيضيع فرص, علشان الفرص دي يعني راحت عليا من غير مقصود. هي التفكير السلبي بيغير طريقة تعاملي مع الفرص, وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. التفكير السلبي يخليك تفسر كلام الناس ومواقفهم بشكل سلبي, فتتعب علاقاتك. التفكير يخليك تفسر كلام الناس ومواقفهم بشكل سلبي فبتتعب في علاقاتك. طبعا لما انا اكون في علاقاتي بفترض انه ده عمل ده ليه, يا ترى هو يقصد ايه. تخيلوا بني ادم عايش بالطريقه دي طول حياته, اللي هو فكره ده عمل كده عشان يقصد كذا, وده عمل كذا عشان يقصد كذا. تخيلوا الضغط النفسي اللي انا عايش فيه, بجد ده ضغط نفسي رهيب, ان انا اكون بحلل كل تصرف صدر من الشخص اللي قدامي, مع اني اوقات كتير قوي بيبقى فيه تصرفات عفويه, يعني الشخص ما يقصدش بيها حاجه, طلعت غصب عنه. فممكن تعدي مرور الكرام على اي شخص, لكن الشخص اللي عنده متلازمه تفكير سلبي مش هيقدر يعديها, مش هيقدر يتعامل مع الموضوع بشكل عادي كده وبسيط. احنا دايما بنحسب مثلا الفلوس اللي خسرناها, بنحسب الحاجة اللي كانت معانا وما بقتش معانا, بس هل عمرنا فكرنا نحسب كام فرصة احنا ضيعناها, او الفلوس اللي انا ما كسبتهاش بسبب خوفي؟ العكس بقى, يعني في حاجة كده اسمها تكلفة الفرص الضائعة, يمكن ده اكسبريشن معروف قوي, تكلفة الفرصة الضائعة. التفكير السلبي في حد ذاته مش بس بيخليني اخسر فلوس ده أحيانا بيخليني ما شوفش فرصة جيالي، والفرصة دي كانت هتغير حاجات كتيرة فيا. تخيلوا كده، ودي بنشوفها، أقول لكم بنشوفها زي في الأشغال. إيه أنا مفروض أطلب زيادة في المرتب لأن ده حقي وهم ما زودونيش؟ لا لا لا، أنا مش هطلب زيادة لأن هم أكيد هيرفضوا. طيب أنت جربت؟ لا ما جربتش، بس أنا متأكد أن هم هيرفضوا. طيب ما أنت اشتغلت وتطورت ومسؤولياتك زادت، بس أنت من حقك أن أنت تطلب زيادة، لكن أنت افترضت في دماغك أن هم أكيد هيرفضوا. طب يا سيدي لو رفضوا إيه اللي هيحصل؟ ما تجرب وتطلب، ما تجرب وتطلب. طيب بس المدير أكيد هيقول لأ. مين قال ان هو يقول لأ؟ أنا اللي بفترض ان هو قال لأ. كام مرة كان في ناس عايزة تقدم في انترفيوهات معينة ومرضتش تقدم لأنها شايفة نفسها أنها مش كواليفايد للانترفيو دي، أو شايفة نفسها يا جماعة الإيميل بيقول أن في 10 مهارات وأنا عندي من 10 دول 7 بس، أنا مستحيل أقدم، أنا 10 مش فيا. مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ ما تقدم، ما تروح وتقدم. يعني هو الكوكب كله ما فيهوش ناس عندهم 7 مهارات زيك؟ ما يمكن في ناس كتيرة جدا عندهم 7 مهارات وقدموا. ما يمكن ما فيش حد عنده 10 مهارات وفي ناس عندها 5 ومقدمة وفي ناس عندها 4 ومقدمة، فأنت عندك 7 فده كويس جدا. فالفكرة كلها كام مرة رفضت فرصة لمجرد خوفك، لمجرد ان انت خايف تقدم على الفرصة؟ كام فرصة راحت منك لمجرد ان انت ما تقدمت لهاش اصلا؟ اجي اعمل مثلا مشروع، لا السوق مليان من مين ده هيشتري مني؟ طب ما تفكر، ما تحسبها بالارقام، ما تحسبها بالمخاطر، ما تحسبها بحاجات كتيرة جدا. لكن المشكلة انه الحقيقي حقيقي التفكير السلبي بيضيع فرص كتيرة جدا. في ناس تقولك ايه، لا يا جماعة اصلا ما بفهمش في الفلوس خالص، اصلا مش هعرف افهم حاجة فيها فلوس، ما تكلمونيش بقى. ممكن انا مثلا عقلية اول ما الفلوس ارقامها تزيد والعمليات الحسابية بتزيد انا فجأة بهنك، بس مش معنى كده ان انا مش بفهم في الفلوس، بس معنى كده انه انا عادي ما جاتليش فرصة ان انا اشتغل في الحتة دي، بس ممكن احاول افهم على قد ما اقدر في البتاع. يجي مثلا واحدة تقولك ايه، اصلا انا ما بفهمش في الكرة خالص فانا مش هتكلم. طب ما تتكلمي على قد المعرفة اللي عندك وتسألي عادي، ما فيش مشكلة. المشكلة انه في يعني في حاجات مهارات في الحياة العادية ممكن نتعلمها ببساطة، بس انا بحكم على نفسي ان انا مش هعرف اعملها، فبقفل الباب قصاد نفسي ان انا اتعلم المهارة دي. لا لا لا اصلا مش هعرف، انا الفلوس مش بتقعد معايا، انا مش بتاع استثمار، انا عمري ما بعرف اوفر. فلما الانسان بيكررها كتير بيبدأ يتوقف على مهارة انه يعني يدرس قصة الاستثمار وقصة الفلوس. انا محتاج، يمكن لو بدل ما اقول انا ماليش في ده ممكن اقول انا محتاجة اتعلم ادير الفلوس بشكل اكتر وابدأ اسيرش عن ده. فاغلب الوقت التفكير السلبي بيخلينا نختار الامان. مش غلط، مش غلط ان انا اختار الامان في حياتي، لكن لو كل قرار في الحياة مبني على فكرة ان انا ما اخترتوش علشان هو ما فيهوش امان، طب ما هو ايه؟ طب ما انا محتاجة اجرب، ايش عرفني ان هو ما فيهوش امان؟ هو انا جربت؟ فيا ترى لو رجعت كده وتفكر ايه الفرص اللي ضيعتها لمجرد فكرة خوف من حياتك؟ تعالوا كده نتكلم على فكرة جميلة قوي بقى، التفكير السلبي المتنكر. يعني هو الشخص السلبي بيبقى مش عارف ان هو سلبي اصلا، ودي كارثة كبيرة جدا. ده هو مقتنع ان هو واقعي، مقتنع انه حريص، مقتنع انه متواضع ومش سلبي. عمرك جربت تتعامل مع انسان وانت شايفه سلبي بس هو شايف نفسه حاجة تانية خالص؟ السلبية عنده لابسة لبس كده ومتخفية بشكل لدرجة ان هو مش عارف ان هو كده سلبي، فتقوله على فكرة دي سلبية، يقولك لا دي مش سلبية، دي واقعية، ده حرص، ده تواضع، أنا مش متشائم، أنا واقعي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. وصلنا لغاية ننا. مريم صباح الفل عليك يا مريم، وحشتيني جدا جدا جدا جدا. مرمر ما زلت هقولك مرمر وهفضل أقولك مرمر علشان انتي مرمر حتى لو غيرتي اسمك بمريم. انتي عارفة ان انا فترة كده لما دخلتي مريم وغيرتي الاكونت ما كنتش عارفاكي، لان انا متعودة ان انتي مرمر. صباح الفل عليك يا حبيبتي، وحشتيني جدا جدا. شهر ستة يلا بينا نشوف شهر ستة بيقولك ايه. عمرك اتعاملتي مع شخص عنده متلازمة التفكير السلبي؟ الناس دي بنتكلم عنها، هم ناس فعلا بتعاني في الحياة جدا. مش كل تأخير رفض، أوقات كتيرة التوقيت جزء من العطية. مش كل تأخير رفض، أوقات كتيرة التوقيت جزء من العطية. وليه كده يا مرمر، واقع الجملة دي عليك فيها إيه؟ أو لو طبقنا الجملة دي على حياة مريم، مرمر مرمر عايزة تقول لنا إيه في الجملة دي؟ ومرسي الوردة الخضرة اللي قدامي شايفاها، مع مزبطاني، أنت مزبطاني جامد جدا، شكرا بجد يا نانا. اللي عارفين السلبية لما تبقى لابسة لبس الخبرة، اسمع مني انا شفت كتير، انا جربت شركات زي كده كتير وفشلت، كل الشركات فشلة. ده الشخص اللي بيبقى شايف خبرته. عمرك اتعاملت مع حد بيحاول يفرض خبرته عليك، بيحاول يقولك التجارب السودة كلها في حياتك، فيخليك انت تخاف تاخد خطوة لان انت شايف ان هو انسان عنده خبرة وانسان اكبر منك وانسان عارف اكتر يعني حاجات كتيرة عنك، بس انت شايف ان كل كلامه سلبي، فبتبقى ما بين نارين، يا ترى اجرب ولا هو ده صوت ربنا اللي جالي اللي ممنوع ان انا اجرب علشان احمي نفسي. وافكار كده بتيجي تلخبطنا قوي. الفكرة كلها انه لو يا جماعة الفيصل في ده، ما ينفعش أنا أنقل خبرتي السيئة لشخص، لأن أنا وارد جدا أكون أنا غلط فأنا بدفع نتيجة الغلطة دي، وارد جدا الظروف اللي أنا مريت بيها ما تكونش هي نفس الظروف اللي قدامي هيمر بيها، وارد جدا تكون أنا خبراتي في الوقت ده ما كانتش تنفع تمشي مع أنا، شخصيتي ما كانتش تنفع في الموقف ده. بس ده مش معناه إن أنا اللي مريت بيه وفشلت بيه كل الناس هتفشل فيه، فروح اقول لكل الناس اوعوا يا جماعه تجربوا، اوعوا، ده انا جايه لكم من المستقبل وجربتها وبقول لكم ان الموضوع فاشل. لا طب الطبيعي والصح، وهنا تعرف ان البني ادم ده انسان متوازن وانسان بيفكر صح، هيجي منتهى الامانه يقول لك انا تجربتي كانت كذا ومريت بواحد اتنين تلاتة اربعة. لو انت هتقدر تغير العناصر بتاعت التجربة بتاعتك، لو انت ظروفك مختلفة، لو انت شخصيتك مختلفة، انا ما كنتش قادر اتعامل في الظروف دي، وارد جدا انت تعرف تتعامل في الظروف دي. هنا ده معناها انه الشخص ده مش سلبي، الشخص ده مر بتجربة وبيقولك ان ظروفه كانت في التجربة دي كذا فمر بكذا. فهنا انا اخد بالي قوي، وده اللي يخليني احكم من ان الشخص ده معاه حق ولا مش معاه حق. لو هو حكى لي تجربته ولقيتها انها تيبيكال تجربتي، خلاص يبقى انا كده فهمت الموضوع، ان انا لان احنا شخصيات متشابهه جدا والظروف واحده وكل حاجه واحده، فخلاص اتس اوكي ممكن ما جربش. لكن لو هي ظروف مختلفه طب ما جرب. طيب خلينا كده ندخل في حته كده ظريفه جدا. احنا بنتكلم طول الوقت عن التفكير السلبي ومتلازمة التفكير السلبي، بس في حاجة برضو سيئة جدا، فكرة التفكير الإيجابي التوكسيك. عارفين كنت قبل كده زمان قوي اتكلمت عن الإيجابية السامة. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بين الشخص الإيجابي السام والشخص السلبي السام، انه الشخص الإيجابي السام خسر شغلانته وخسر فلوسه، عادي عادي يا جماعة فداية ما جراش حاجة، هحاول أعوضها، ما الدنيا بخير، الدنيا كويسة، أنا خارج من علاقة مؤلمة جدا، عادي طنش، إيه المشكلة يعني، ما ناس كتيرة بتمر باللي بيحصل ده، إيه المشكلة؟ لا هو في مشكلة، هو في مشكلة وأنا تعبان ومتضايق. في شخص تاني التفكير السلبي هيقول لك ايه يا عم وانت كنت مستني ايه يعني، ما كلهم أسامة أبو حجر ولا مش عارفة مين، ما كلهم نفس الشكل، ما كلهم نفس العينة، يعني انت مستني ايه؟ هنا انت واقع ما بين شخصيتين، شخص إيجابي سام وشخص عنده متلازمة التفكير السلبي، والاتنين أسوأ من بعض، والاتنين هيتعبوك جدا، والاتنين انت مش هتحس براحة في وسطهم خالص، لا الشخص اللي بينكر الألم ولا الشخص اللي عمال يقولك انه كله تمام كله تمام كله تمام وهو الدنيا خربانة صح، ولا الشخص اللي شايف السواد الأعظم صح. هو طبيعي انه انا تعبان، انا عارف يا جماعة ان انا بمر بوقت صعب، وعارف ان انا هاخد وقتي، عارف انه يمكن في الوضع الحالي ما اقدرش اكون زي ما كنت. الإيجابية مش معناها أن الشمس طالعة 24 ساعة، لا عادي في أمطار وفي غيوم وفي يعني أوقات صعبة جدا. الإيجابية مش أنك تطفي النور في المشكلة وتقول أنه ما فيش مشكلة خالص، الإيجابية أنك تشوف المشكلة وتفضل مصدق ومؤمن أنه أكيد في طريقة للتعامل مع المشكلة، انه اكيد ربنا عنده كتير، انه اكيد هي مش هتفضل مضلمة كده، انه اكيد انا بمر بوقت صعب دلوقتي بس هيعدي وهعرف اتعامل معاه. دي الايجابية المتزنة الطبيعية، لا هي الايجابية السامة اللي تقولك انه الشمس طالعة 24 ساعة، ولا هي السلبية اللي تقولك الدنيا زفت ومفيش تقدم ومفيش اي حاجة وهنفضل زي ما احنا. فدي نقطة برضو قوية جدا ما بين الاتنين. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مرمر بتقول أكيد مش كل تأخير رفض، لأن كل شيء تحت السماء وقت عند ربنا، وأكيد بيكون كله للخير، لكل شيء تحت السماء وقت. بحب قوي الآية دي، كل حاجة ليها وقت عند ربنا، الجواز ليه وقت، الموت ليه وقت، المرض في حياة الإنسان ممكن يكون ليه وقت، التعب ليه وقت، الفرح ليه وقت، السعادة ليها وقت، الولادة ليها وقت، كل شيء تحت السماء وقت، وقته هيعدي. كم من حياتنا مرينا بمواقف قلنا ان دي النهاية وقلنا ان خلاص كده الطريق اتقفل، بس بنكتشف انه عادي ربنا فتح طريق جديد ودى نور في حتة تانية ودى حياة في حتة تانية. فأكيد بتفرق قوي. تعالوا كده، هل الشخص المؤمن المفروض ما يفكرش بشكل سلبي؟ هل الشخص المؤمن المفروض ما يخافش ما يتضايقش؟ لو جات لي أفكار سلبية، وده سؤال بيتسأل كتير جدا، لو جات لي أفكار سلبية هل معناه أنا شخص علاقتي بربنا وحشة؟ هل معناه إن أنا إيماني ضعيف؟ في حين إنه الكتاب بيرد بشكل واضح عن الموضوع ده، الكتاب مليان أشخاص كتيرة جدا جدا يعني مروا بمواقف وحشة جدا، ومروا بمواقف صعبة، ومروا بمواقف تعبوا فيها قوي. المزامير نفسها ممكن تلاقي مزمور بدأ بخوف، وممكن تلاقي مزمور بدأ بألم وبتعب، إلى متى يا رب تنساني، وحاجات كتيرة، ألام كتيرة جدا، وفي الآخر بينتهي المزمور بالرجاء. يعني كل الناس المؤمنة اللي في الكتاب كلهم مروا بوقت صعب ووقت ضيق وعدى، وجالهم أفكار سلبية، ويا رب خد نفسي، يا رب أنا عايز هلاكي، يا رب أنا تعبت، يا رب. فمن أعظم لأصغر الناس في الكتاب مروا بأوقات كانوا الأفكار السلبية مسيطرة على حياتهم. فإذا لما شخص يجي قدامك ويقولك أنا بمر بأفكار سلبية، اوعى تروح تقوله قوي علاقتك بربنا، انت علاقتك صعبة قوي بربنا، واضح انك بعيد عن ربنا. مين قال يا جماعة؟ مين قال؟ مين قال ان الافكار السلبية هي علامة على ان الشخص بعيد عن ربنا؟ هو وقت دي وقت تعب، وقت نفسي صعب مش قادر يمر بيه، ربنا معاه وهو عارف ان ربنا معاه، بس هو محتاج كمان دفعة من الناس اللي بيحبهم، محتاج تشجيع عشان يقدر يقوم ويكمل من اول وجديد. عندك مثلا من ضمن الحاجات اللي بتفرق لي قوي في القصة دي إليشع وغلامه. في ملوك الثاني 6 إليشع كان شايف المدينة متحاطة بجيش وفي خطر وفي هيموتوا والجيش بتاعهم هيتبهدل، فراح قال لإليشع يا سيدي هنعمل إيه، هنتصرف إزاي في المشكلة دي. إليشع ما قالوش أنت مش شايف الجيش أو مفيش جيش، ما قالوش إن الدنيا تمام، ما قالوش إنه ما تقلقش الجيش ده احنا هنعرف نيجي عليه، ما قالوش انت بتتوهم، ما قالوش اي حاجة. الجيش كان موجود فعلا. هو عمل حاجة جميلة قوي، صلى ربنا وقال له يا رب افتح عينه فيبصر. اوقات كتيرة قوي بنبقى محتاجين نصلي للناس اللي حوالينا في وقت حروب الافكار السلبية عندهم، يا رب افتح عينهم فيبصروك، يشوفوا ان انت جنبهم، يشوفوا الامل، يشوفوا انه في نور، يشوفوا انه في مخرج لكل ضيقه. الكتاب بيقول فلما انفتحت عينيه راى الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. ربنا ما شالش المشكله الاول، ربنا ساب المشكله اللي هو الجيش اللي جاي يحاربهم، لكن هو عمل ايه الاول؟ فتح عينه ليبصر انه في نجاة وفي معونة إلهية. فأوقات كتير قوي إحنا حتى في صلاتنا بنقول يا رب شيل المشكلة، بس إحنا بجد محتاجين نصلي نقول له يا رب افتح عيني عشان أشوف اللي أنا مش شايفه، يا رب افتح عيني عشان يبقى عندي البصيرة أشوف اتجاهات جديدة ونور جديد في مشكلتي. تعالوا كده نكمل مع بعض، نطلع فاصل صغير ونكمل مع بعض ونحكي ازاي اتعامل مع الافكار السلبية اللي بمر بيها، ازاي لو انا شخص بيمر بكتير من الافكار السلبية ازاي اقدر اخرج من الحرب دي.

دبل اسبريسو. لما بتكون مسافر حتة على البحر وبتجهز انت وعيلتك الحاجات اللي هتاخدوها بأدق التفاصيل والاحتمالات، زي مثلا لو بردنا ولو جينا نتسلى، ده غير المأكولات والمشروبات وكل ما هو ترفيهي وكل اللي يخليكوا بتقضوا وقت رائع في كل دقيقة. شغل بقى خيالك السينمائي، وأثناء ما انتوا سايقين انت قلت أخ يا خبر، واللي معاك افتكروك تعبت صحيا فبتفرمل فجأة والكل مخدود، وهنا بيخلص الحلم اللي أخره كابوس، وتصحى وبصوت عالي تقول نسيت القهوة. طبعا الجيران صحي وطلبوا البوليس لأن صوتك عالي وصحى الأطفال. بص يا سيدي، القصة حلوة ومعناها إنك بتهتم بأدق أدق التفاصيل عشان راحتك وسعادتك، عشان تتأكد إن كل دقيقة هتكون فيها مبسوط. فكر بقى في الناس اللي ما عندهمش أقل الأشياء علشان يعيشوا حياة كريمة آدمية. خد وقتك واكتب أسامي، اكتب أسامي ناس هتساعدهم في الخفاء ومن غير منظرة. شكرا، ربنا هيطيب قلبك.

راديو سما مزيكا وهوا. مستأثرين كل فكر إلى طاعة الله. مشكلتنا في الأفكار السلبية إن كل فكرة بتجنة بنسمح لها بالدخول، كل إحساس بنعتبره حقيقة. محتاجين إن إحنا نمشي مع الآية دي، كل فكرة تجيلي أفكر فيها، يا ترى هي دي حقيقة ولا دي افتراضة من عندي؟ أنا مش هنجح. طب مين اللي قال إن أنا مش هنجح؟ هو أنا جربت؟ ليه حكمت على نفسي بالفشل من قبل ما أدخل؟ ده الحوار اللي لازم أجيبه واتكلم فيه مع نفسي. فكرة إحنا محتاجين نتكلم مع نفسنا بنفس الطريقة، محتاجين ناخد وندي كأن نفسنا ده شخص حقيقي، ده مش جنان خالص، ده العلاج الأمثل، إن أنت تتكلم مع نفسك كأنها شخص حقيقي بتاخد وتدي معاه في الكلام. إيه الدليل إن أنا أفشل؟ إيه الدليل على إن الفكرة اللي دخلت جوه دماغي دي حقيقية؟ طيب لو أنا حاولت، إيه المشكلة؟ أنا معرفش النتيجة لكن أقدر أستعد وأعمل اللي عليا وفي الآخر نشوف النتيجة. طيب ما يمكن الافتراضيات، الجزء التاني من الأفكار السلبية، ما يمكن تتعب وتخسر وفي الآخر وإيه الدليل؟ عارفين أنتوا الدخل على طول، أدخل على نفسي كده، وإيه الدليل؟ يعني هل أنا عملتها قبل كده وفشلت؟ هل أنا مريت بالظرف ده وفشلت فيه؟ ما عنديش دليل، يبقى إذن أنا من حق أجرب عشان أشوف إذا كنت هعمل كده تاني ولا لا. خناقة، عارف لما يعقوب كده تصارع، انت محتاج تتصارع مع نفسك نفس الصراع، محتاج ان انت ما تستسلمش لأي فكرة بتدخل غلط. طيب محتاجين كمان واحنا بنتكلم ناخد بالنا من كلامنا كتير قوي، واحنا في قعدات كده لما لاقي شخص واحنا قاعدين يقول انا دايما، انا عمري ما هعمل كذا، انا عمري مش عارف ايه، انا من الناس اللي بقف عند الكلمة، ودي حاجة بتضايق الناس اللي حواليا على فكرة. ايه يعني؟ ما هي كلمة بتتقال عادي، ايه المشكلة؟

لا خد بالك، الكلام اللي انت شايفه ان انت بتقوله عادي، الكلام ده بيبقى مؤثر جواك وعامل خطة تانية جواك وحاجة تانية جواك وانت مش حاس. فما تستهونش بكلامك العادي، ما تستهونش بهزارك اللي فيه اسقاط على نفسك. يعني عادي يعني يا جماعة، هو أنا من إمتى لقيت حد بيعمل لي الحاجة الفلانية؟ هو أنا من إمتى أنتوا بتعبروني؟ وأقولها بهزار وأقولها ده أنا بهزر معاكو. لا، ما تستهونش بالكلام ده، لأن أنت جواك جزء داخلي شايف أن أنت غير مستحق، شايف أن أنت الناس مطنشاك، فأنت بتقول أنك بتقوله بهزار، بس ده مش بهزار، ده طالع من جواك. فمن حاجة صحية جدا محتاجين نعملها في كلامنا، نراقب كلامنا، نراقب الكلام الدارج في كلامنا اللي بيحمل معنى آخر. في ناس هتقولي إيه الأفوارة دي؟ لا، هم دي مش أفوارة على فكرة، ده علاج نفسي جدا أن أنت تغير كل الكلام الغلط في حياتك، زي مستحيل، زي دايما، زي كلهم، زي عمري ما ها. لا، ما عادي جدا، وارد تعمل. ليه بتفترض ان انت عمرك ما هتعمل كده؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. شكرا يا نانا، شكرا، والموضوع جميل بجد. بصي، انا بحسه جدا جدا جدا اني بجد حقيقي في ناس بتمر كتير بالازمات بتاعت التفكير السلبي دي. الآية بتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التجديد مش ان انا اقوم الصبح اقول انا بقيت كويس، انا كويس، انا رائع، انا جميل، وانا حلو، انا سكر. ده تنفع في حاجات معينة بس مش في التفكير السلبي خالص خالص، لان انا محتاج ان انا اتعلم اشوف نفسي وظروفي من منظور الحق بدل الخوف. يعني الله مش عايزنا ان احنا نلبس نظارة وردي، لكن عايزنا نشوف الموضوع أو الأمور بمنتهى الوضوح اللي في الدنيا. فما يبقاش مثلا في وضع مخيف وأنا بتجنب الخوف وبقول أنا كويس ومش خايف. لا، أنا خايف، بس الخوف ده ليه حدود. إيه اللي هيحصل يعني لو حصل كذا؟ إيه اللي هيجرى يعني؟ العالم هيتقلب؟ حاول إن أنت لما تلاقي أفكار كتيرة بتهجم عليك في مرحلة الأوفر سينكينج دي، ما تقعدش تقول أنا مش هفكر، أنا هلغي تفكيري، إن عقلك هيرمي ليك أفكار كتيرة جدا في نفس اللحظة اللي بتقول فيها كده، مش هتعرف توقف تفكير. أنت محتاج تقول لعقلك أنا هاخد فكرة وفكرتين من اللي أنت متوتر وبتفكر فيهم، وتقعد مع نفسك دقيقة كده، الفكرة الأولانية كانت إيه؟ إنه أنا مش هعرف أكمل في الشغل؟ لا، ليه مش هعرف أكمل؟ طب وأسوأ الحلول لو أنا ما كملتش؟ إيه اللي هيحصل؟ دايما هات لنفسك الأسوأ، علشان أنت من جواك بتخاف من الأسوأ، فأنت واجه نفسك بالأسوأ اللي هيحصل. فلما تكتشف أن أنت واجهت نفسك بالأسوأ اللي هيحصل وأن الأسوأ ده ليه حدود جدا، فعادي يعني نمر بيه. للأسف وصلت لنهاية الحلقة النهاردة. ربنا يا رب يساعدنا نشوف الحقيقة مش نشوف خوفنا، يساعدنا أن احنا نغير اللي في ايدينا ان احنا نغيره، ونسلم كل امور حياتنا ربنا. اشوفكم يوم الخميس في حلقة جديدة بموضوع جديد، وصباحكم زي الفل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

إذا ظهر بينكم نبي أو من يحلم أحلاما وقدم لكم آية أو أعجوبة، وتحققت هذه الآية أو الأعجوبة التي تنبأ بها، ثم قال: تعالوا نتبع آلهة أخرى لم تعرفوها فنعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو من يحلم أحلاما، لأن المولى إلهكم يمتحنكم ليرى إن كنتم تحبونه بكل قلبكم وكل نفسكم. بل المولى إلهكم تتبعون وإياه تتقون. اعملوا بوصاياه وأطيعوه، اعبدوه وتمسكوا به. أما ذلك النبي أو من يحلم أحلاما فيجب أن يقتل، لأنه قال: أن تتمردوا على المولى إلهكم الذي أخرجكم من مصر وفداكم من سجن العبودية، ولأنه حاول أن يبعدكم عن الطريق التي أوصاكم المولى إلهكم أن تسلكوا فيها، بذلك تزيلون الشر من بينكم. وإن أغراك في السر أخوك ابن أمك أو ابنك أو بنتك أو زوجتك التي تحبها أو صديقك الحميم وقال لك: تعال نعبد آلهة أخرى، آلهة لا تعرفها ولا عرفها آباؤك من آلهة الشعوب التي حولك القريبة أو البعيدة من آخر الأرض من هنا إلى آخرها من هناك، فلا تقبل ولا تسمع له ولا يشفق قلبك عليه ولا ترأف به ولا تستره، بل اقتله وانتهي منه. كن أنت أول من يبدأ قتله وبعدك بقية الشعب، أرجمه بالحجارة حتى يموت، لأنه حاول أن يبعدك عن المولى إلهك الذي أخرجك من مصر من سجن العبودية. فيسمع كل بني إسرائيل ويخاف ولا يعود لارتكاب هذا الشر بينكم. إذا سمعتم عن إحدى مدنكم التي يعطيها لكم المولى إلهكم لتسكنوا فيها أن بعض الأشرار خرجوا من بينكم وأضلوا أهل مدينتهم وقالوا: تعالوا نعبد آلهة أخرى لم تعرفوها، فافحصوا الأمر وابحثوه وتحققوا منه، وإن ثبت أنه صحيح وأن هذا الفعل القبيح جرى بينكم، فاقتلوا كل أهل تلك المدينة بالسيف، واقتلوا كل بهائمها بالسيف، وأخربوها تماما، واجمعوا كل أمتعتها إلى وسط ساحتها، وأحرقوا المدينة بالنار بكل ما فيها كقربان يحرق للمولى إلهكم، فتبقى خرابا إلى الأبد لا تبنى فيما بعد. لا تأخذوا شيئا مما حرم عليكم، فيرجع الله عن غضبه الشديد ويرحمكم ويشفق عليكم ويكثركم كما وعد آباءكم بقسم إن سمعتم لصوت المولى إلهكم وعملتم بكل وصاياه التي أوصيكم بها اليوم وفعلتم ما هو صالح في نظره.

أنتم أولاد المولى إلهكم، فلا تجرحوا جسمكم ولا تحلقوا مقدمة رأسكم حزنا على ميت، لأنكم شعب خاص للمولى إلهكم، وهو قد اختاركم له من بين كل الشعوب التي على وجه الأرض لتكونوا شعبه الخاص. لا تأكلوا شيئا نجسا، هذه هي البهائم التي تأكلونها: البقر والضأن والمعز والغزال والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمعز الجبلي. وكل بهيمة من البهائم لها ظلف مشقوق وتشتر تأكلونها، أما التي تجتر فقط أو التي لها ظلف مشقوق فقط فلا تأكلوها. فالجمل والأرنب والوبر تشتر لكن ليس لها ظلف مشقوق فهي نجسة لكم، والخنزير له ظلف مشقوق لكنه لا يشتر فهو نجس لكم. لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوا جثثها، أما ما يعيش في الماء فكلوا من كل ما له زعانف وقشور، أما كل ما ليس له زعانف وقشور فلا تأكلوه لأنه نجس لكم. كلوا كل طير طاهر، أما هذه فلا تأكلوا منها: النسر والأنوق والصقر والحدأة الحمراء والحدأة السوداء وكل أنواع الحداء وكل الغربان بأنواعها والنعامة والخطاف والسأف وكل أنواع الباز والبوم والكركي والبجع والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغاء بأنواعه والهدهد والخفاش وكل الحشرات التي لها أجنحة هي نجسة لكم فلا تأكلوها، بل تأكلون كل طير طاهر. لا تأكلوا أي شيء تجدونه ميتا، بل أعطوه للغريب المقيم في بلادكم ليأكله إن أراد، أو تبيعونه لأجنبي، لأنكم شعب خاص للمولى إلهكم. لا تطبخوا جديا في لبن أمه. كل سنة تقدمون العشر من كل محصول زرعكم الذي ينتجه الحقل، وتأكلونه في محضر المولى إلهكم في المكان الذي يختاره لتعبدوه فيه: عشر قمحكم وخمركم وزيتكم وأبكار بقركم وغنمكم، لتتعلموا أن تتقوا المولى إلهكم دائما. ولكن إن كان المكان الذي يختاره الله لتعبدوه فيه بعيدا والطريق إليه طويلا ومن الصعب أن تحملوا إليه عشور ما بارككم الله به، فبيعوا العشور بنقود وخذوا النقود معكم واذهبوا إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم، واشتروا بالنقود ما يحلو لكم من بقر وغنم وخمر ومسكر وما ترغبون فيه، وكلوا وافرحوا أنتم وعائلاتكم هناك
في محضر المولى إلهكم، ولا تهملوا اللاويين الذين في مدنكم، لأنه ليس لهم قسم ولا نصيب خاص بهم. في آخر كل 3 سنين أخرجوا كل عشر محصولكم في تلك السنة وضعوه في مدنكم، فيأتي اللاويون الذين ليس لهم قسم ولا نصيب خاص بهم، والغرباء والأيتام والأرامل الذين في مدنكم، ويأكلون ويشبعون، فيبارككم المولى إلهكم في كل ما تعملون.

0: دبل اسبريسو. تررن بيرن. الو مين؟
1: شركة نسبريسو يا فندم.
0: ايوه يعني بتبيعوا ايه او ايه اللي مطلوب مني اسمعه؟
1: احنا يا فندم شركة بتبيع مكنة ومكونات لعمل اسبريسو.
0: مش انتوا كلمتوني قبل كده بنفس الاسم ده؟
1: لا يا فندم، في شركات كتيرة بتبيع منتجات مشابهة، في شركة اسبريسو واكسبريسو وسيبريسو.
0: ايه ايه ايه؟ سيبريسو يسيب ايه؟
1: لا يا فندم، سيبريسو يعني خد لك شفطة اسبريسو.
0: طب يا سيدي شكرا على المعلومات القيمة، بس اخد فكرة بكام؟
1: المكنة ب يورو والكبسولات ب يورو ومعاهم فنجان صغير هدية او براية اقلام رصاص.
0: هدف الحلقة، انت مش محتاج حاجة حتى لو بتحبها جدا تخليك مديون او مضطر تشتري لها مكملات وحاجات تانية طول العمر. تخيل، انت محتاج اللي يكفيك ويرضيك بس. اما اللي انت محتاجه فعلا انك ترضى باللي معاك، يعني العربية مثلا عشان التوصيل، مش مهم الموديل، وهكذا التليفون وكل حاجة تانية بنفس المبدأ. انت محتاج تهدى كده وتطلب من ربنا يهديك.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاك وليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من صباح سما. في البداية كده بصبح عليكم وبرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، او لو بتتابعونا دلوقتي من على الساتلايت. بنفكركم اننا دلوقتي موجودين معاكم على الساتلايت، على النايل سات واليوتل سات، وتردداتنا هتلاقوها موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. اهلا بيكم معانا حلقه جديده النهارده، حلقه يوم الثلاث نص الاسبوع. ببتدي معاكم اسبوع يوم الثلاث، يعني يوم عظيم. انا حقيقه من الناس اللي كنت بحس دايما ان يوم الثلاث ده كده يوم مظلوم في النص، هو الاربع، دايما بحس ان الثلاث والاربع دولت يومين مظلومين في النص، لا هم بحماسه البدايه بتاعه الاسبوع ولا هم خلاص الويك اند فالمتحمسين بقى نختم الاسبوع، فبحس كده ان هم يومين غلبانين يعني في النص. لكن هنبتدي يوم بطاقه، هنبتدي يوم بنشاط، والنهاردة كده عايزين نتجمع علشان عندنا موضوع مهم جدا، موضوع لذيذ جدا، واعتقد موضوع بيصيبنا كلنا في تفصيلة ما على الأقل في حياتنا. النهاردة كده هنكون بنحكي مع بعض في ايه؟ النهاردة كده عايزين نحكي في التفاصيل الصغيرة، مش عايزة اسميها امانة كده من اول الكلام، لكن خلينا نقول كده ايه المعطيات اللي في ايدينا او المعطيات اللي في حياتنا، وازاي ممكن المعطيات دي اكون باحسن استغلالها علشان اطلع منها انا الكسبان. النهاردة اسم حلقتنا كده، لو بتتابعنا من على الفيسبوك فاكيد عدى عليك الاسم، الاستثمار في الامانة. النهاردة كده عايزين نستثمر في العطايا الصغيرة اللي ما بين ايدينا النهاردة. النهاردة كده سؤال حلقتنا بيقول ايه الحاجات البسيطة الصغيرة اللي يمكن من وجهة نظرة كده حاسس ان هي قد يكون ملهاش قيمة، لكن حاسس ان الحاجة الصغيرة ديت انا لو يمكن احسنت استغلالها، او خلينا كده نقول بصياغة اخرى، لو الحاجة الصغيرة دي بقى معايا منها كتير وعرفت استغلها صح، يمكن هتوصلني لهدفي الكبير ايا كان ايه هو هدفي الكبير. فايه هي الحاجة البسيطة اللي معاك النهاردة او معاك منها جزء صغير ويمكن انت مستني بكرة انها تزيد علشان اوصل هدفي الكبير؟ كمان النهاردة كده عايزين نحكي في يا ترى ايه الحاجات اللي بنستهون بالقليل فيها. هل بتستهون بالقليل في الفلوس؟ يمكن دي اكتر حاجة بنستهون بالقليل فيها، الفكة يعني، شوية فكة مش هيعملوا اي حاجة. فالنهاردة كده عايزين نفكر ايه القليل في حياتنا اللي ممكن نكون بنستهون بيه، ولو احسننا استغلاله واستثماره النهاردة يمكن اتفاجئ كده بانه العائد طلع كبير، او ان تجميعة الفضلات ديت طلعت حاجة كبيرة، او الحاجة اللي انا كنت اساسا مستنيها علشان انطلق بقى في العطية اللي في ايدي ديت. فده سؤال حلقتنا النهاردة، ايه الحاجة البسيطة اللي في ايدك النهاردة، الحاجة البسيطة اللي اوريدي موجودة معك وحاس ان انت لو استثمرتها صح هتوصلك لهدفك الكبير. كمان النهاردة متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم في كل فقراتنا، لان معانا النهاردة في اول فقرة لينا قصة حاسة انها يعني هي دي موضوعنا، هي ازاي مظبوطة كده، هي ازاي مظبوطة كده. فانا متحمسة جدا اكون بحكي لكم على القصة اللي معانا النهاردة. كمان متحمسة جدا اسمع ارائكم في موضوعنا وتشاركونا كده كمان من جوه الصندوق زي ما اتعودنا، من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق، رسالة، تحدي، آية، صلاة، نصيحة، حكمة، فزورة، تعزية، يعني انت وحظك. فاستناكم تشاركونا بعد الفاصل، فخليكم معانا هنطلع مع بعض اول فاصل في يومنا وحلقتنا النهاردة، ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا نبتدي نحكي وندردش ونفضفض مع بعض. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض.

0: إبراهيم اللي كان سنها 90 سنة. تخيل سيدة عندها 90 سنة وجالها وعد إنها هتخلف وهي في سن 90 وزوجها عنده 100 سنة. وقد كان الوعد اتحقق لأنها اعتبرت إن اللي وعدها صادق، وفعلا الله صادق في كل وعوده. وانت يا ترى كم مرة ربنا وعدك ونفذ
1: مراحم جديدة؟ كل يوم اسمعنا على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما، والنهاردة كده جايين نحكي فيه ازاي نكبر نقول ايه العطية الصغيرة او التفصيلة الصغيرة اللي ما بين ايدينا النهاردة، اللي هي هتبقى هي نفس الحاجة لو بكرة هي كانت كبيرة او بكرة بقت كبيرة، هبقى مبسوط جدا بيها لان هو ده اللي انا مستنيه عشان اوصل لهدفي او عشان اوصل للنجاح اللي انا عايزه. خلونا كده قبل ما نبدأ كلامنا نروح لأول فقرة معانا، وعايزة احكي لكم كده في الفقرة دي على شخصية كانت حديث وسائل الإعلام، مش هقول لك بقى السوشيال ميديا لأن القصة قديمة شوية من 2005، فلو يعني كانت لسه السوشيال ميديا دي في بدايتها ما كانتش لسه انتشرت، فالشخصية دي ما كانتش حديث السوشيال ميديا، الشخصية دي كانت حديث الميديا نفسها، وسائل مش وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة، لكن كانت حديث القنوات والأخبار والمحطات في الوقت بتاع انتشار الخبر دوت. مين هي الشخصية دي؟ الشخصية دي اسمها كايلي ماكدونالد. كايلي ماكدونالد كان مدون، مش انفلونسر بقى او بلوجر، لا يعني زمان شويه كده في بدايه الالفينات كان في صفحات اللي هي بيتقال عليها مدونات بيكتبوا عليها ايا كان بقى نوع المدونه دي ايه يعني. فكان كايلي ماكدونالد دوت عنده مدونه، هو كندي الجنسيه بالمناسبه، وكان عنده زي رؤيه كده او نظريه وقتها يمكن الكل اعتبرها نوع من انواع الهزار او نوع من انواع الدعابة او احنا بنهزر يعني، او ان ده تحدي مستحيل هيوصلك لحاجة ذو معنى يعني. كان ايه النظرية او التحدي اللي عنده اسداس ماكدونالد دوت؟ ان هو كان مصدق ان اي حاجة او اي تفصيلة او اي شيء صغير ما بين ايدينا لو احسننا استغلاله وتوجيهه اقدر ان انا اكون بحوله لحاجة كبيرة جدا، مهما كان الحاجة الصغيرة ديت صغيرة او الحاجة البسيطة دي بسيطة. لدرجة ايه؟ لدرجة ان هو قال ان هو هيعمل زي تحدي كده، وهيبدأ بمشبك ورق احمر صغير، فين كده مشبك الورق، مشبك الورق اللي شكله ما تغيرش من يوم ما اخترعوه دوت، اللي هو بيضاوي كده شوية، مشبك ورق بسيط جدا احمر صغير، حاجة ملهاش قيمة يعني، ما تروحي تيجي تشتري كده من المكتبة مش هيديك دبوس لوحده يعني، هتشتري العلبة فيها مجموعة على بعض. لكن كايلي اختار او قرر انه بداية التحدي بتاعه هيكون بالدبوس دوت، دبوس مشبك ورق احمر صغير جدا، هو اصغر حاجة اللي هو فعليا مش تقريبا فعليا هي ملهاش اي قيمة. وابتدى يعلن التحدي بتاعه وقال ان الدبوس دوت انا عندي استعداد ان انا اكون ببدله او بقيده باي حاجة مهما كانت. مين عنده استعداد يبدأ معايا التحدي دوت؟ ونسبة كده ان اصغر حاجة ما بين ايدينا دلوقتي نقدر اننا نكون بنستفيد منها بعائد كبير جدا. ففعلا اعلن عن التحدي دوت وكتب عنه على المدونة بتاعته. كان مؤمن جدا جدا بالفكرة ان اي حاجة خطوة بخطوة لو عرفت تتعامل معاها صح وتحطها يمكن قدام الناس اللي تعرف تقدرها او ممكن تستفيد منها هتقدر ان انت تكبر التفصيلة الصغيرة دي. وهو قال ان الفكرة دي جات له من لعبة اسمها Bigger and Better، بتعتمد على نفس الفكرة ان انت تبدل الحاجات البسيطة بحاجة افضل منها، ايا كان الحاجه البسيطه اللي ما بين ايدك ان انت هتبدلها بحاجه اكبر منها. ففعلا بدا عمليه المقايضه ديت، وقال ان العمليه دي هتبدا يعني حاجه حاجه، هبدل حاجه حاجه، مش هنختار حاجات كتيره مع بعض ونبدلها، لا يعني هو هيكون عنصر واحد اللي هو بدا بيه المشبك دوت لحد ما نوصل فعلا لحاجه كبيرة. بدأ فعلا التحدي دوت، بدأ بالمشبك الصغير، وناس كتيرة ووسائل إعلام ابتدت ان هي تكون بتتابع الموضوع دوت وتشوف الفكرة هتنجح هتفشل ولا ايه اللي هيحصل، لدرجة ان هي بقت واحدة من اشهر القصص المتداولة على الانترنت والاخبار كمان المحلية وقتها. بدأت عملية التبادل بحاجات صغيرة وبسيطة في الأول، مشبك الورق دوت اتبدل بقلم، شوية شوية مع شوية تبديلات وصل لموقد تخييم، عارفين كده زي البوتاجاز الصغير أو حاجة صغننة كده بتقال عليها موقد تخييم، شوية شوية وصل لمولد كهربائي، شوية وصل لي دراجة جليدية. بعدها الموضوع تطور مرة واحدة وبدل الدراجة الجليدية دي برحلة سفر، رحلة السفر دي اتبدلت بعقد تسجيل موسيقي، اتبدل بإيجار مجاني لمدة سنة، اتبدلت برحلة سفر السفر بعد كده الموسيقى، اتبدلت بعد كده بفرصة للقاء واحد من نجوم الفن وقتها كان اسمه أليس كوبر تقريبا، أليس كوبر ده اعتقد مغني او نجم روك. والغريب ان الموضوع ما كانش مجرد ضربة حظ بالنسبة لماكدونالد، لا هو كان عارف بيبدل ايه مع مين وبيزاي بيغري اللي عايز يبدل معاه، ان هو يكون بياخد الحاجة اللي مع كايلي نفسه ويبدلها مع الشخص دوت. وكل ما الموضوع كان بيكبر وكل ما الموضوع كان بيزيد، الإعلام كان بيتابع الموضوع أكتر وأكتر وكان بيتحمس ليه أكتر وأكتر، لدرجة أنه الموضوع ابتدى ياخد انتشار أوسع. وبعد ما عملية التبادل بتاعته وصلت لفرصة لقاء نجم الروك دوت، الناس كتيرة تحمست أكتر بقى أن هي عايزة تبادل اللقاء دوت. ففي ناس عرضت على كايلي ماكدونالد دوت ان هي تكون بتبدل معاه اللقاء دوت، فنجح فعلا ان هو يكون بيبدل اللقاء دوت برحلة سفر لمدة اسبوع تقريبا. ورحلة السفر دي اتبدلت بفرصة للتمثيل لواحدة من الافلام، تقريبا فيلم اتعرض في 2009 كان اسمه دونا اون ديموند تقريبا، حاجة كده. واخر عملية تبديل او اخر صفقة كايلي قرر ان هي هتكون دي اخر عملية تبديل هيقوم بيها، كان ان هو بدل الدور دوت ببيت مكون من طابقين في كندا، وكانت دي اخر عملية تبادل او اخر عملية مقايضة دونالد عملها. الموضوع بدأ مع كايلي دونالد من مشبك او دبوس مشبك بتاع ورق صغير جدا لونه احمر. اول ما بدأ كان حاجة ملهاش اي قيمة، حرفيا ملهاش اي قيمة، دبوس ما يتباعش حتى لوحده في المكتبة. عملية المقايضة ديت او رحلة المقايضة دي كانت على مدار سنة كاملة، وعلى عدد 14 عملية مقايضة، 14 عملية مقايضة بس، وده رقم قليل جدا ان انا ابدأ من دبوس مشبك احمر صغير لبيت مكون من طابقين. فعلى مدار سنة و14 عملية تبديل، كايلي انتقل من الدبوس الصغير للبيت الكبير دوت علشان يثبت انه الفكرة مش فأنا معايا ايه او انا بدأت بايه، الفكرة فأنا هستثمر اللي معايا ده ازاي او هكبر بيه ازاي. وقال انه الاهم من ان انا يكون معايا رأس مال كبير، ان انا اكون عارف ازاي استغل البداية الصغيرة اللي ما بين ايدي النهاردة. ويمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة، وهو ده السؤال اللي هيفضل معانا على مدار الحلقة. ايه الحاجة البسيطة، ايه الدبوس الورق المشبك الصغير اللي ما بين ايدك دلوقتي اللي لو استثمرته صح ممكن يوصل لهدفك الكبير؟ ملحوظة، سؤالنا النهاردة مش ايه الحاجة الكبيرة اللي انت محتاجها عشان توصل او عشان تنجح، السؤال ايه الحاجة اللي اوريدي موجودة فعلا ما بين ايدك دلوقتي بس صغيرة قوي، وصغيرة درجة ان انا مستهون بيها. النهاردة كده عايزين نتكلم عن الفكرة البسيطة ديت اللي يمكن لو ركزنا فيها ممكن نكتشف ان هي هتغير حياتنا، هتحول الدبوس الصغير لبيت كبير لو بس اتخذت بجدية كفاية، هتوصلني لحاجات يمكن مكنتش اتخيلها. فالنهاردة كده استناكم تشاركوني ايه اول حاجة جات في بالك دلوقتي صغيرة بسيطة يمكن انا كنت مستنيها تبقى اكتر او اكبر عشان توصلني لهدفي، لكن انا النهاردة كده هبص لها وهي لسه صغير. يمكن موضوعنا النهاردة مليان تفاصيل كتيرة، متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم فيها، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي كده نصبح على اصدقائنا، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض.

ربنا أكبر من خوفك. لو حاسس أنك خايف ومضطرب ومفيش سلام في حياتك، اجري على ربنا لأنه إله السلام. في الكتاب المقدس في فيليبي 4 والآية 7 بيقول كده: وسلام الله الذي يفوق كل فهم البشر يحرس قلوبكم وعقولكم.

0: قضي يومك معنا على راديو سم.
1: تفاصيل كتيرة قوي في يومنا، في حياتنا، في شخصياتنا، في علاقتنا، بنعتبرها صغننة قوي، قليلة قوي، بسيطة قوي، أقل من إننا نكون بنستثمرها في أي حاجة عشان أوصل لأي حاجة. فالنهاردة كده عايزين نحكي في إيه الحاجات أو إيه المعطيات اللي ما بين إيدينا، اللي لما بيكون معنا قليل منها بنقول القليل ده ملوش لازمة أو القليل ده ملوش قيمة. وأول قليل بنستهين بيه فعلا ويمكن متكرر في يومنا الفلوس. في حد يعرف يعيش يوم ومن غير ما يستخدم فلوس؟ يعني وسيلة التعامل في الحياة، عايز أكل، عايز أشرب، عايز أنتقل من مكان لمكان، حتى لو معايا عربية، ما العربية دي عايز أحط لها بنزين، أي حاجة أنا محتاج فيها فلوس. فكتير مننا بيفكر بقى في حتة إن الفلوس ديت القليل منها لا، يعني لو معايا فكة أيا كانت العملة بتاعتك، لو معاك كده أصغر فئة من العملة بتاعتك، مش هيعمل لك حاجة، ممكن ما يشتري لكش حتى باكو ولبان. فكتير بنفتكر انه القليل دوت هستثمر فيه ايه، ده مش هيجيب الدبوس المشبك اللي كان في قصة استاذ ماكدونالد. فانا علشان استثمر واقول ان انا هبقى مستثمر كده او ان انا هكبر الفلوس اللي معايا، مستني بس ان انا يكون معايا مبلغ كبير، وان الاستثمار ده بيكون في المبالغ الكبيرة بس. فأقول لنفسي كده إنه لأ، أنا اللي معايا دلوقتي ده مبلغ تافه، أو إن اللي معايا دي فكة مش هتفرق. فلأن اللي معايا قليل واستثماره مش هيفرق، فابتدي أصرفه على أي حاجة. أعتقد فينا كانت لسه بتحكي عن موضوع الفلوس دوت أول امبارح تقريبا، صح؟ لما بلاقي ان انا معايا فلوس يمكن ومش هستثمرها في حاجة كبيرة فظيعة، فيلا اجيب بيها كوباية قهوة، هنزل اجيب بيها كيس شيبسي، هطلع بيها، ما اصلا الفلوس اللي معايا دي مش هفتح بيها مشروع، فخلاص اسافر لي يومين كده في اي حتة اضيع الفلوس دي، فاصرفها على اي حاجة عابرة ملهاش اي 30 لازمة من غير ما احس. بس تعالوا نفكر كده ان انا القليل بتاع الفلوس دوت اللي هو مش هينفع يبقى استثمار دوت، لو جيت وفرت مثلا، يعني كل حد كده يحسبها بالعملة بتاعت الدولة اللي هو مقيم فيها، لو قلت مثلا ان انا معايا 20 جنيه، معايا 2 دولار، معايا ايا كانت العملة اللي انت بتتعامل بيها، لو جيت كده حوشت مثلا كل يوم 2 دولار، اتنين مش هيعملوا اي حاجة. يعني لو انا عايش في دولة التعامل فيها بعملة الدولار، فاللي هو يعني مش هو ده اللي هيخليني ابقى بنافس ثروة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، مش هو ده اللي هيحطني في لستة 10 اغنى 10 اثرياء في العالم. الاتنين دولار دول مش هما اللي مش هيوصلوني لحاجة، مش العشرين جنيه دي هي اللي هتخليني خلاص بقت انتيم سوية رسمه، 20 جنيه مش تعمل لي حاجة. لكن تعالى كده تخيل 20 جنيه النهاردة و 20 جنيه بكرة و 20 جنيه بعده، خلاص يعني 20 جنيه عمالة بتتضاعف وانساها، ضعفها وانساها. يمكن على آخر الشهر يبقى معايا ايه؟ يبقى معايا مثلا حاجة بتاعت 600 جنيه مثلا، آخر السنة يبقى معايا ايه؟ 7 وشوية مثلا. دي مش استثمار يا جماعه، دي مش نظريه استثمار، ماشي؟ يعني هو المبلغ في حد ذاته قد يكون مش كبير، بس تعالى كده تخيل مثلا ان انا لو فعلا حوشت كل يوم 20 جنيه وجيت على اخر السنه لقيت ان انا من الفكه ال 20 جنيه اللي كنت بحوشها كده كل يوم ديت، اخر السنه بقى معايا مبلغ ما هوش كبير، لكن مبلغ مثلا ما كانش هيكون معايا ودلوقتي بقى معايا، فانا قررت مثلا اجيب لي بيه حاجه كان نفسي فيها، حاجة يمكن اعتبرها كده مكافأة ليا، هي ما كانتش في خطتي لان ما كانتش موجودة في ميزانيتي او ما كانتش في حسبة الميزانية، بس الفكة دي وفرتها لي مثلا سفرية اطلعها مع اصحابي كده اروق على نفسي. يمكن المبلغ مش يخليني اطلع سفرية فظيعة، لكن يخليني اطلع سفرية كده يومين في اي حتة اشم هوا. الفكة دي لو كنت صرفتها في كل يوم بيومه ما كنتش هطلع السفرية دي. هل السفرية دي كان معمول حسابها؟ لا، ما كانش معمول حسابها. فإحنا أوقات كتيرة بنستنى يبقى معانا مبلغ كبير عشان نبدأ كده أستثمر، أحوش، أخطط للمشروع، أخطط للسفرية. بس الحقيقة إنه يمكن اعتقد فينا اكيد غطت الجزئيه دي في حلقه الفلوس والاستثمار، لكن مفيش حد بيبدا كبير يعني. حتى لو المبلغ اللي قدامي دوت، الشخص اللي قدامي دوت بدا بمبلغ كبير، هو ممكن يكون ما كانش كبير بالنسبه له او بالنسبه لمشاريعه او بالنسبه الوسط بتاعه. فمفيش حد بيبدا كبير، كل اللي بيبدا صغير، بيبدا صغير حسب مفهومه، بيبدا صغير حسب رؤيته، اللي هو لا انا ممكن يكون انا اللي معايا دلوقتي 100 جنيه ودي فكه، ممكن يكون في حد غلبان اكتر مني، ال 100 جنيه بالنسبه له دي كنز، ده انا هروح اجيب بيها وجبه وهبقى مبسوط. انا بالنسبه لي ال 100 جنيه دي، 100 جنيه دي اعمل بيها ايه؟ ديت دي ما تخلينيش اخد مواصله محترمه من هنا لهنا. حد تاني يقول لي مليون جنيه، ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ مليون جنيه دي ما اعرفش افتح بيها بزنس، ما اعرفش اعمل بيها مشروع. فالفكره انا معايا ايه، انا باصص له ازاي، انا شايفه ازاي. فالمشكله مش في المبلغ صغير ولا كبير، قليل ولا كتير، الفكره في احساسنا احنا تجاهه. انا شايف المبلغ ده ازاي. طيب خلينا كده نحكي اكتر في ايه الحاجات الصغيره بقى اللي احنا بنستقلها دي. لكن عايزه قبل ما نحكي اكتر كده اروح للتعليقات ونصبح على الجميله نانا. يا نانا صباح الجمال، متحمسه جدا احكي معاكي في موضوعنا النهارده، انت وبسمه اول اتنين معانا النهارده، متحمسه جدا احكي معاكم في موضوعنا النهارده، لكن بعد الفاصل شاركوني ونرجع نحكي اكتر.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: كان غرض الله من الدين أن يمتحن كل واحد نفسه، فأصبح الدين وسيلة كي يحكم كل واحد على غيره. كل هدف الله من الدين أو العقيدة أو أيا كان اللي بتؤمن به، أنه يحطك قدام نفسك في امتحان وتمتحن نفسك، هل أنت تقدر تسلك وتعيش بمقاييس الله؟ لكن للأسف بقى الدين تجارة ووسيلة كل واحد بيحكم بيها على غيره عشان يقول ده صح وده غلط، ده حلال وده حرام، ده بيعمل صح وده بيعمل غلط، أو ده مؤمن وده كافر.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
2: حاجات كتيرة قوي وتفاصيل كتيرة قوي في حياتنا ما بين إيدينا، الاستهوان بيها أو الاستهتار بالقليل بيها بيخلينا ما نستثمرهاش، تخليها تضيع ما بين إيدينا. يمكن ده اللي عايزين نكمل نحكي فيه مع بعض أكتر النهاردة، لكن خلوني كده أرجع للتعليقات. ونانا كانت بتختار معانا من الصندوق رقم 26. طيب أول رقم معانا النهاردة 26. طيب قوليلي بقى يا نانا، رقم 26 النهاردة بتقول أذكر 5 أشياء بسيطة تشكر الله عليها الآن في حياتك. النهاردة النهاردة، مش في مبارح أو مش مستنية أن هي تكون عندي بكرة علشان أعرف أشكر عليها، لا النهاردة كده قوليلنا 5 حاجات بسيطة في حياتك بتقولي ربنا كده شكرا عليها. كمان دي رقم 26. رقم 25 بقى ليا، رقم 25 رسالة بتقول عليك أن تتوقع، حلوة قوي، عليك أن تتوقع أن افتقاد إلهي عجيب سيأتيك من عمق ألمك ليريحك. بحس كده أنه دايما أي وعد أنا موجود، أنا سأعزي، أنا سأعين، حتى لو مفيش ألم معين يمكن منور في حياتك دلوقتي هو اللي قلقك أو هو اللي تعبك، لكن دايما كده إعلان وجود الله في حياتك من الحاجات المريحة جدا. فشكرا جدا ليك يا نانا، ودي رقم 25 النهاردة. لكن كمان برجع تاني أصبح على الجميلة بسمة، وصباح الفل والمانجا والأفوكادو والبطيخ وكل الفواكه الحلوة الجميلة يا بسمة، وحالا أشوف لك من الصندوق 24 ليا و30 ليكي. طيب خلينا نشوف الأول 24 و24 النهاردة هي تحدي بيقول سجل مقطع صوتي قصير تقول فيه أنا ممتن لما أنا عليه الآن. طيب بما أن أنا أوريدي أنا اللي بتكلم يعني، فأنا هقولها بصوت، شكرا ليك يا رب على كل تفصيلة، أنا ممتنة لكل تفصيلة أنا عليها الآن. فده كان التحدي بتاع 24 النهاردة ليا. ورقم 30 ليك يا بسمة. طيب رقم 30 النهاردة هو سؤال بيقول أذكر حقيقة مضحكة عن نفسك، وللنا كده حاجة فاني عنك يا بسمة، معلومة فاني. دي رقم 30 النهاردة. كمان نانا كانت بتشاركنا في موضوعنا بتقول هو ده اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة، نانا بتقول كل حاجة كبيرة بتبدأ بخطوة بسيطة، المهم أعرف أستثمرها صح، المهم أني أعرف أستثمرها صح، المهم أن أنا أعرف أستفيد منها، المهم أن أنا الأهم أن أنا أستثمرها، المهم أن أنا أشوفها. احنا وقت كتير ما بنشوفش القليل دوت، ما بنشوفش الفكة دي. طيب خلينا كده قبل ما نكمل، مريم أنا لمحتك. أنا لمحتك ومش عارفة التعليق راح فين، مش عارفة المشكلة فين، مش بقى لتعليق، لكن أنا لمحتك يعني، أتمنى كده لو سمعيني دلوقتي علق لنا مرة كمان. لكن صباح الخير عليكي في كل الأحوال، ومبسوطة جدا أن أنت معانا النهاردة. لكن خلونا كده نحكي أكتر في إيه التفاصيل التانية اللي في حياتنا اللي بنستهون بالقليل فيها. عايزة كل حد يفكر معايا دلوقتي كده، إيه التفصيلة اللي ممكن تكون أنت مستقل بالقليل فيها؟ مش بس الفلوس، أصلا حياتنا مش قائمة بس على الفلوس، اعتقد ان عنصر اساسي فيها برضو الوقت. حاجات كتيرة عايزين نعملها وقول مفيش وقت، ما عنديش وقت، مش لاقي وقت. لكن احنا لو جينا بصينا كده على اليوم، اعتقد اني بنسبة 100% انا واثقة ان انا اكيد هلاقي 10 دقايق حتى ولو متنطورين على مدار اليوم، هم مش مستغلين استغلال حقيقي. والعشر دقايق دولت انا لو جيت لميتهم كده واستفدت بيهم يمكن اقدر اعمل حاجة. اوقات كتيرة ببقى اقول مثلا انا نفسي اقرأ الكتاب ده، انا نفسي اتعلم لغة جديدة، انا نفسي اخد خلوتي مع الله، بس انا المشكلة ان انا مش لاقي وقت، المشكلة بس ان وقتي ضيق، وقتي زحمة. طب ايه رأيك في النص ساعة بتاعت المواصلات مثلا؟ ده نص ساعة دي انا كده مكرماك ان المشوار صغير، يعني احيانا بيبقى مشوار اطول من كده. طب انا اللي بسوق ما عنديش وقت ان انا اقعد امسك الكتاب واقرأ، شغل حاجة صوتية يعني زي ما بنقول كده هطش ولا العمى، نبقى بدأنا خطوة. في رأيك هسمع الكتاب صوتي، هاخد الخلوة من حاجات بسمعها صوتية. دلوقتي الكتب المقدسة كلها مسجلة، ما عندكش مشكلة شغلها واسمعها. نفسي اتعلم لغة جديدة، اتعلمها في المواصلات. ما هو وقت المواصلات ده مش وقت، وقت مهدر، وقت ضايع. ليه ما بنقررش اننا نكون بنستفيد منه؟ ليه ما بنقررش اننا نستغله؟ زيه زي الفلوس بالظبط، بننسى انه الصغير ده ممكن يتلم واستفيد منه، وبرضه زيه زي الفلوس بالظبط بستنى يبقى عندي وقت فراغ كبير عشان اقعد اقرا الكتاب ده، عشان اقعد اعمل الحاجة المهمة دي، عشان اقعد استغل او اتعلم اللغة الجديدة دي. بس انا بنسى ان ممكن على مدار اليوم الم 10 دقايق 15 دقيقة او في المواصلات او اي حاجة. فالنهاردة كده لو هزود سؤال تاني، ايه اكتر وقت فاضي بيضيع منك على مدار اليوم؟ هل العشر دقايق اللي انا بقعد سكرول فيهم كده بالليل قبل ما انام؟ ما هو ده وقت ضايع. هل النص ساعة ولا الساعة بتاعت المواصلات؟ ما هو ده وقت ضايع. فكروا معايا كده، ايه وقت ضايع ما بنستغلوش او ما بنحسنش استغلاله؟ قبل ما نحكي اكتر كده في احنا ليه ما بنستغلوش، عايزين نفكر ايه الحاجات اللي ما بنستغلهاش. مش الوقت والفلوس بس على فكرة، تفاصيل كتيرة قوي في حياتنا احنا ما بنستغلهاش لاننا شايفينها قليلة او شايفينها صغيرة. طيب خليني كده ارجع تاني للتعليقات، ووصلنا لحد بسمة. وبسمة بتقول انتي انا 34 وليها 43. طيب خلينا كده نشوف بالترتيب برضو 34 انا ليا. 34 بتقول العمل الجيد بيوديك للحظ الجيد، يعني زي ما كايلي كده في القصة اللي كنا بنحكي فيها في اول الحلقة، الموضوع مش بس مسألة حظ، الموضوع مش بس انه حظي كان حلو او الحظ لعب مع كايلي كده فالمشبك الورق اتحول لبيت كبير. الموضوع برضو ليه علاقة بالتركيز، بالشغل الجيد. طيب كمان 43 ليك يا بسمة بتقول بصي بقى وجاوبي، هستناكي تجاوبي، هتشاركي في موضوعنا يا بسمة. لو معاكي يوم واحد بس من غير اي مسؤولية هتعملي ايه؟ هتستثمري اليوم ده ازاي؟ لو هنقول مثلا ان واحدة من الحاجات اللي بتعطلنا عن اننا نكون بنبدأ في حاجة هي ان انا ما عنديش وقت، او ان انا وقتي مزنوق، او ان انا وقتي قليل. طيب النهاردة كده انت لو معاكي يوم واحد كامل مفهوش اي التزامات ومفهوش اي مسؤوليات ومعاكي اليوم الفاضي فاضي، هتعملي فيه ايه؟ فكري كده وقولي لي. كمان نانا بتقول، وماجدة ايضا هي مفقود. ماجدة صح، ماجدة فينك يا ماجدة النهاردة؟ لا يعني عايزين ندور عليها كده، نبعت لها دعوة على الهوا. فينك يا ماجدة؟ ماجدة ما جاتش النهاردة. طيب كمان ايوه بقى يا مريم، ايوه كده ظهرتي، بتقول صباح الخير والمحبة عليك يا ليليان، وبختار رقم 6 وانتي 12 تاني مرة ابعت. انا لمحتك صدقيني في الاول يا مريم، انا لمحتك، بس انا يعني مش عارفة بقى الفيسبوك احيانا بيلعب معانا. طيب خليني كده اشوف لك رقم 6 ورقم 12 ليه. طب بصي احنا طالعين في السكة كده هنعدي على 12 الاول. فرقم 12 النهاردة رسالة بتقول حول همومك إلى صلوات فيحول الله مخاوفك إلى سلام. حلوة قوي، أي وقت كده حس إن إحنا عندنا تحديات ضغوطات نحولها. عارفين كده كان في ترنيمة حلوة قوي بنسمعها مع بعض كانت بتقول حول أوجاعك دايما لصلاة. تحول أي وقت صعب لصلاة، وهو أمين إن هو يكون بيتدخل وبيعين. كمان رقم 6 بقى ليكي بتقول برضو رسالة، انت منشنة على الرسالة مريم، بتقول هو الرب الإله الخالق الأب الحنون لن يتركك ولن يخذلك، فأنت في قلبه دوما، انت في قلبه، انت بنته الغالية. دي رسالتك النهاردة في رقم 6 يا مريم. مستنيكم تشاركونا أكتر في موضوعنا. يا جماعة ايه التفاصيل الصغيرة اللي في حياتنا اللي بنستقل بالقليل فيها؟ بدأنا بالفلوس، الوقت، طيب هل فكرنا في المواهب؟ هل فكرنا في الإمكانيات؟ هل فكرنا في العلاقات؟ هل فكرنا في المعطيات في حياتنا بشكل عام؟ حاجات كتيرة قوي في حياتنا هي معطيات، بركات، أمانة، هي أمانة ما بين إيدينا. فلوسك أمانة، وقتك أمانة، مواهبك أمانة، علاقاتك أمانة. هل بتعرف تستثمرها؟ هل بتعرف تنميها؟ ايا كان العطية اللي ما بين ايدك. طب خلينا نفكر مع بعض كده، ايا كانت العطية دي، ايه اللي بيمنعني ان انا ابدأ؟ ايه اللي بيمنعني ان انا استثمر القليل دوت؟ يعني انا وانا دلوقتي بقول اصلا انا اللي معايا دلوقتي ده قليل، قليل قليل يعني مش هيفيدني في اي حاجة، قليل يعني ملوش قيمة، قليل يعني ملوش لازمة، ما هو قليل. طيب ايه اللي بيمنعني ان انا ابدأ؟ خليني احكي لكم كده على مثل المسيح قاله من اكتر من 2000 سنة، بيوصف بالظبط اللي بيحصل جوانا لما بنستهين بالحاجة الصغيرة أو الحاجة القليلة. مش بس الفلوس، مش بس الوقت، لكن حتى الإمكانيات الشخصية، المهارات، المواهب، أين كان الحاجة ديت. في متى 25 المسيح اتكلم أو حكى عن مثل الوزنات، وحكى عن راجل سيد عنده أموال وعنده ممتلكات وعنده عبيد، والسيد دوت في وقت من الأوقات كان محتاج ان هو يكون بيسافر سفر طويل، فجاب ثلاثة من العبيد بتوعه ويسلمهم أمواله عشان يكونوا بيشغلوها يستثمروها وبيكبروها. فجاب أول عبد اداله 5 وزنات، التاني اداله وزنتين، والتالت اداله وزنة واحدة، كل واحد على حسب طاقته وعلى حسب قدرته وإمكانياته، مش بمزاجه ومش بشكل عشوائي. فاللي أخذ 5 وزنات اشتغل بيهم كسب 5 زيهم، واللي أخذ 2 نفس الكلام، واللي أخذ وزنة واحدة راح حفر في الأرض وخبى فلوس سيده وقعد عليها. لما رجع السيد بعد كده من السفر الطويل فرح جدا بالاثنين اللي ضعفوا الوزنات بتاعتهم وقال لهم برافو عليك وكنت أمنة في القليل فوقمقوا على الكثير، فرحان بيهم فخور بيهم. لكن لما جه للعبد اللي أخد وزنة واحدة قال له أيها العبد الشرير الكسلان، وأخد منه الوزنة واداها للي كان واخد 5. وأعتقد مفيش حد فينا في المرة الأولى كده وهو بيسمع المثل دوت كان عايز يبص للعبد الصغير كده او العبد اللي اخد وزنة واحدة كده بنفس النظرة ويقول له انت كسلان، انت ليه ما استثمرتش، ليه ما عملتش. كلنا خدنا نفس الانطباع ايها العبد الشرير الكسلان. لكن تعالوا كده نبص لها النهاردة بزاوية مختلفة ونفكر مع بعض كده.

عليكي يا نانا. وأمين دايما كده تكوني لمسة إيده ومستمتعة بالتفاصيل والعطايا الصغيرة حتى لو مجرد يوم الجو فيه لطيف. شكرا جدا ليك يا نانا. ومريم بتقول أمين يا رب، مرسي حبيبتي على رسالة ربنا ليا الحلوة دي. أمين دايما كده يكون محسسك ان هو معاكي وسندك يا مريم. هستناكي تشاركيني اكتر في موضوعنا لكن بعد الفاصل. ايه رأيكم نطلع مع بعض كمان فاصل ونرجع بعد الفاصل تكونوا فكرتوا كده ايه اللي خلى العبد اللي اخد وزنه يخبي الوزنه الواحده؟ فكروا معايا كده ونرجع نحكي بعد الفاصل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: علم بولس وثقافته لم يقوداه لإنكار وحي الكتاب المقدس أو الإلحاد. تدين الفريسيين ومعرفتهم بالشريعة لم يقوداهم للإيمان. ناس كتير بتعتقد أن كل ما الواحد اتعلم أكتر ومخه بقى أحسن أكتر كل ما بعد عن الله، وناس تانية بتتخيل أن كل ما كان يعني التدين أكتر والجهل أكتر فده معناه أنه الإيمان بقى أسهل، وكأنه الجهل مرتبط بالإيمان والعلم مرتبط بإنكار الله. الحقيقة ولا ده صح ولا ده صح، لأن شخص زي بولس بكل العلم والثقافة اللي عنده ما أنكرش الله أبدا ولا رفض وحي الكتاب. وعلى العكس الفريسيين والناس اللي مفترض أنهم رجال دين وعارفين الشريعة ده ما خلهمش أبدا يؤمنوا بالرب يسوع المسيح. المشكلة مش في معرفة العقل من عدمها، لكن المشكلة في اتضاع القلب من عدمه. دي مش دعوة للجهل لكن دعوة للاتضاع. كل ما تعرف أكتر عن الله كل ما ده يدعوك أنك تتضع أكتر لأنك بتعرف نفسك أكتر. لو أنت النهاردة متعلم وقاري أنا بدعوك أنك تفتح كلمة الله وتشوف هو قال إيه وتتضع. ولو أنت النهاردة جاهل وما تعرفش أي حاجة برضو بدعوك أنك تعرف الله قال إيه وتتضع. قلبك هو المفتاح مش بس عقلك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا

0: النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: تفاصيل كتيرة قوي في يومنا، في حياتنا، في مواهبنا، في إمكانياتنا، في علاقاتنا، بنستهون بالقليل فيها، بنستثمرهاش. بنعمل كده زي العبد اللي أخد وزنة واحدة وراح حفر حفرة وخباها. ليه؟ إيه اللي يخليني بدل ما أستثمر الوزنة بتاعتي أهرب وخبيها؟ زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، تعالى كده نحط نفسنا مكان العبد دوت، او بلاش تحط نفسك مكان العبد دوت. ده السيد قال عنه ايها العبد الشرير الكسلان، ده هو الانطباع الاول كده ان العبد اللي خد وزنه وخباها هو عبد شرير، عبد كسلان. فهل الكسل هو كان المحرك الاساسي للحدث هنا؟ ولا لو جيت كده قريت المثل كويس وقريت الكلمات اللي المسيح قالها كويس في وصف المثل دوت وركزت فيها، ممكن اكتشف ان كان في سبب تاني غير ان هو عبد كسلان خبى الوزنة. العبد دوت لما سيده جه قال له ايها العبد الشرير الكسلان، انت ما استثمرتش الوزنة بتاعتك، انت خبيتها، انت حفرتها، انت ما عملتش زي الاثنين التانيين. العبد رد عليه وقال له كده، لو قرينا الكلام كويس كده وركزنا فيه هنلاقيه قال له انه تعالوا نتصور مع بعض كده المشهد. قال له ايوه السيد، انا عرفت ان انت رجل قاسي وكذا وكذا وكذا الى تكمله الايه. بعد كده بيقولوا ايه؟ فخفت ومضيت وخبيت وزنتك في الارض. الكسل هنا كان المحرك ولا الخوف؟ المشكلة الحقيقية عند العبد اللي تقال له ايوه العبد الشرير الكسلان ما كانتش الكسل، وما كانش ان هو عبد شرير، على قد ما هو كان عبد خايف. المشكلة الحقيقية هنا ما كانتش مجرد انه انا مش عايز اشتغل، لكن كانت خوف. خوف ان انا اشتغل وافشل، خوف ان انا اشتغل وافشل فاخسر، خوف ان انا اشتغل وافشل فالنتيجة اللي هتطلع مش هتبقى كفاية، او ان النتيجة اللي هتطلع مش هتعجب، او النتيجة اللي هتطلع مش هتبقى على قد المستوى، او ان النتيجة اللي هتطلع مش هتبقى زي اخواتي العبد اللي اخد 5 والعبد اللي اخد 2، والنتيجة اللي انا هطلع من الوزنة واحدة دي هتبقى قليلة مقارنة بيهم. فانا خفت استثمر موهبتي، خفت استثمر الوزنة بتاعتي، خفت استثمر العطية اللي ما بين ايدي، لانها مقارنة بالاتنين التانيين النتيجة هتبقى قليلة قوي، النتيجة هتبقى تحت الصفر، النتيجة هتبقى ولا حاجة. ده كان فكر العبد اللي تقال له ايه العبد الشرير الكسلان. كان خايف من النتيجة، كان خايف من الفشل، كان خايف من انه ما يبقاش كفاية. وده بالظبط اللي بيحصل النهاردة لينا وحوالينا. احنا بنخبي مواهبنا وبنخبي وزنتنا وبنخبي شطارتنا وما بنستثمرهاش، ما بنستثمرش القليل اللي عندنا، مش لمجرد ان انا كسلان، او مش لمجرد ان انا مستقل بيه، ولو ان ده جزء من السبب ان انا مستقل بيه، وده كان جزء من سبب مشكلة العبد اللي تقال له ايوه العبد الكسلان، ان هو استقل بالوزنة الواحدة، مش مجرد ان هو كان خايف، الخوف كان جزء من المشكلة، لكن هو برضو استقل بالوزنة اللي معاه، وان هو استقل بيها ده وصله لانه هو بقى خايف يفشل. فاحنا بنخبيها لاننا بنخاف نفشل، بنخاف نجرب ونخاف نفشل، او خايفين نتقارن بحد احسن مننا، ده اخدوا 2 واخد 5، فانا النتيجة بتاعت الواحد بتاعي هتبقى قليلة، فبحس انه مفيش داعي اصلا ان انا اكون ببتدي ليه؟ انا حاسس ان انا دون المستوى، هبتدي ليه اذا كان اخواتي كده كده نتائجهم هتكون اكتر مننا؟ فهل بتعرف تعترف بالوزنة بتاعتك؟ خليني دلوقتي اسألك كل حد فينا دلوقتي كده، كل حد بيسمعني دلوقتي السؤال ده موجه لي، ايه الوزنة نقول عليها ايه، موهبة؟ لا، وزنة. ايه الوزنة اللي ما بين ايدك النهاردة، ايا كانت الوزنة ديت، فلوس، وقت، موهبة، مهارة، شطارة، إمكانية، إيه الوزنة اللي ما بين إيدك النهاردة وإنت مخبيها ومفيش حد حوالين منك يعرف عنها أي حاجة؟ حد شافها ولا حد حس بيها ولا حد قالك ايه ده دي حلوة او لا ايه ده دي وحشة ايه ده لا برافو لا انت محتاج تشتغل اكتر. اصل اكيد كل حد فينا ربنا مباركه كده بموهبة معينة بشطارة معينة بمهارة بوزنة, بس كتير مننا شاطر قوي ان هو يخبيها ويدفنها كده بطرقه الخاصة. زي اللي مثلا ايه صوته حلو جدا وشاطر جدا بس بيغني في الحمام بس, اي حد يسمعه لا لا لا انا صوتي وحش جدا ما بيرفض يغني قدام اي حد. او اللي دمه خفيف وبيقول نكت تموت من الضحك بس يعني بينه وما بين اصحابه القريبين. يعني اعلن الموضوع كده حتى مثلا لو هبقى ستاند اب كوميدي لا لا لا لا. او الطباخ الشاطر جدا اللي بيطبخ ولا اجدعها تشف ويقول لك لا لا دي ولا حاجه اي حد يقدر يعمل الاكله دي. كم حد فينا بيعمل كده, شاطر جدا في حاجه بس لما يجي كده يعلنها قدام حد او اما يجي كده اي حد يشوفه ويقول له ايه ده برافو يقول له لا لا لا دي دي دي ولا حاجه دي. كتير مننا كده. بس خلينا صراحه مع نفسنا, احنا ساعات كتيره بيكون عندنا وزنات كتيره قوي بنخبيها بنحفر حفره كده وبندفنها. مش بس المواهب المعروفه او المواهب اللي قلناها, لكن وزنات كتيره قوي سواء كانت في فلوس كانت في وقت كانت في فرصه كانت في موهبه كانت في علاقات كانت في مهاره, وسنين وسنين بتعدي واحنا خايفين نطلعها او خايفين نستثمرها. بس احنا محتاجين نكون صراحه وحقيقيين مع نفسنا, لان اوقات كتيره المشكله مش بتكون ان المهاره قليله او ان الفلوس قليله او ان الموهبه صغيره, المشكله بتبقى اننا خايفين نجرب. انا خايف استثمر, انا خايف اعلن عن موهبتي, انا خايف اجرب. صاحب الوزنه الواحده في مثل الوزنات هو ما خبهاش لان هو بس كسلان او لانه عبد شرير, لكن هو خباها لانه خايف يفشل. انا كنت خايف افشل, جزء من السبب اللي خلاه يخبي الوزنة دي ان هو كان خايف من الفشل, ان النتيجة اللي هيطلعها تبقى قليلة وصغيرة مقارنة باللي اخد وزنتين واللي اخد خمسة. فالسؤال النهاردة ليك, اسأل نفسك ايه اللي بيخوفك اكتر لما تيجي تستثمر في موهبتك, او خلينا نقول بشكل اوسع تستثمر في الوزنة بتاعتك ايا كان ايه الوزنة اللي ما بين ايدك النهاردة. هل ان انت خايف تفشل؟ هل ان انت شاكك في المهارة اللي عندك؟ هل ان انت بس مأجل يعني بكرة هبقى احسن فهعلن عنها بكرة؟ هل ان انا خايف من رأي الناس؟ هل انا خايف من المقارنة؟ وايا كانت الحاجة اللي انت خايف منها فكر, ممكن الاجابة تساعدك ان انت تبدأ دلوقتي. تساعدني ان لا انا هكسر عجلة التسويف اللي انا ماشي فيها ديت, ولا انا هبدأ النهاردة, انا هستثمر في نفسي النهاردة. فايه اللي مخليك مأجل؟ فكروا معايا كده, خلوني ارجع لي التعليقات لحد ما تشاركوني اكتر كده ايه تاني بيخلينا نأجل. لكن بوصل كده لنانا وبتقول اكتر حاجة يمكن بنستهون بيها هي النعم الصغيرة اللي حوالينا كل يوم. وجود شخص بنحبه, كلمة حلوة, صحة كويسة, بيت امن, ضحكة من القلب, او حتى اننا نصحى الصبح وعندنا فرصة جديدة. كل دي وزنات, كل دي عطايا, ليه ما بنستغلهاش؟ هستغل انه اليوم حلو, استغل اليوم حلو, شوف ممكن تعمل فيه ايه ان اليوم حلو. استغل ان صحتي حلوة, صحتك حلوة كويسة النهاردة, شوف ممكن تعمل بيه ايه. وجود شخص بنحبه, استغل وجود شخص بحبه, استغل ان انت تقضي معاه الوقت. فالنهاردة كده بنستقل بالعطايا اللي ما بين ايدينا, في حين اننا ممكن نستثمر الامانة دي. دي وزنة. ايه تاني؟ طيب كمان بسمة بتقول ازور كل الناس اللي بحبها وبعدين همشي لمدة ساعة وبعد كده ارجع اذاكر اللغة اللي انا بحب اذاكرها. دي كانت على ايه يا بسمة؟ فكريني كده, كنا بنقول ايه او كان السؤال ايه؟ فكريني كده, انا تهت. ماشي, استني كده, انا فاكرة ان دي كده سؤال, قول لنا معلومة فاني عن نفسك صح؟ فهي بتقول ازور صح كده, انت قصدك ده اجابه السؤال, بتقول ازور كل الناس اللي بحبها وبعدين امشي ساعه وبعد كده ارجع اذاكر اللغات اللي انا بحب اذاكرها. انت شاطره في اللغات يا بسمه, انا دايما بحس كده ان الناس اللي عندها مهاره ان هي تتعلم اكتر من لغه مع بعض, مش لغه لا, في اعرف ناس يا جماعه بيتعلموا اكتر من لغه مع بعض في نفس الوقت, بحس ان هو الناس الجباره دي يعني ما شاء الله بيجيبوا كل التركيز ده منين؟ انا عشان اتعلم لغه واحده يعني بعاني معاها. بعدين بحس كده ان اللغات دي ليها ذكاء خاص في التعامل, خصوصا لو بتتعلمها نظري مش بالممارسه. يعني طبعا اي حاجه بالممارسه التعليم فيها سهل, اي لغه عايز تتعلمها بالممارسه وبالمعايشه التعليم فيها سهل، لكن بحس كده ان انا لو عشان اقعد اذاكرها وكذا لغة مع بعض، لا ده دي عايزة عقلية جبارة، فيني برافو عليكي يا بسمة، بحييكي جدا. لكن انا كمان بتقول امين ترنيمة حلوة، مجدا ليسوع، شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع، ترنيمة اللي كانت شغالة الفصل اللي فات، مبسوطة ان هي عجبتك. يا نانا كمان بسمة بتقول انا بحب جدا الترنيمة دي بجد، شكرا انك شغلتيها ومرسي انك قلتي التحدي بتاعك بجد، يعني انا مبسوطة ان برضو الترنيمة عجبتك وشكرا ليكي ولتشجيعك يا بسمة. لكن هستناكي، ايه رأيك تعملي انت كمان معايا التحدي؟ قولي لي برضو حاجة انت ممتنة، اعتعليني امتنانك ليها كده النهاردة. لكن بسمة بتختار لماريان رقم 28، يعني نحب كده ان احنا نتعرف على ماريان ونتقابل معاها كده في حلقة من الحلقات. لكن حالا اقول لك كده رقم 28 ليها النهاردة، 28 رسالة، انتم ماشيين على رسائل النهاردة ليه يا جماعة؟ عندنا العاب وتحديات بس ماشي. رقم 28 النهاردة بتقول في هذه اللحظة استرح وثق تماما ان ربنا بيهتم بادق التفاصيل. فوصل لها كده الرسالة يا بسمة، لو في حاجة شغلاها الوقت دوت او حاجة هي قلقانة منها الوقت دوت، قولي لها استريحي وثقي تماما انه الله في المشهد بيهتم بادق التفاصيل. كمان نانا بتقول رقم 1 انتي، رقم 2 بسمة، رقم 3 انا، دي ارقام صح؟ دي ارقام من الصندوق صح كده؟ هقولها لك اهو، هي ارقام انا فاهمة صح. طيب خلينا كده نشوفهم مع بعض، وبما ان احنا التلاتة النهاردة الموجودين مع بعض فنختار فعلا لبعضينا ارقام. طيب خلينا كده نشوف الاول رقم 1، دي كانت ليا، رقم 1 انا، رقم 1 النهاردة بتقول قد يتغير كل شيء في ثانية، ليس لشيء فقط لأن الله يريد. كل حاجة ممكن تتغير في ثانية مش لسبب منطقي. وعايزة أقول لكم يا جماعة، أنا واحدة من الناس اللي اختبرت ده كتير جدا، أوقات كتير بتبقى حاجات مترتبة وممكن تكون هي مش مناسبة بالنسبة لي، أو أنا مش حابة الترتيب دوت، أو أنا مش حابة الواقع دوت، وما فيش أي علامات أو ما فيش أي منطق إن الأحداث تتغير أو إن الواقع ده يتغير، لكن سبحان الله بتتغير. فقد يتغير كل شيء في ثانية، ليس لشيء فقط لأن الله يريد. مش لأن في سبب منطقي، مش لأن في حاجة منطقية حصلت، أو ممكن يكون ما فيش حاجة حصلت بس هو التغيير هيحصل. فإني ودي أكثر من الحاجات الممتعة جدا لما بتحصل، هو الله يا رب أنت عارف شهوة قلبي الصغيرة، فدي بحاجات الممتعة جدا. كمان رقم 2 لبسمة، رقم 2 النهاردة برضو رسالة بتقول لا تكن مشغولا بحديثهم عنك، لماذا قالوا ولماذا فعلوا، اجعل هناك ثقة في ربك ثم في نفسك، فطالما هم بشر فلن يكون لديهم شيء سوى الكلام. فالنهاردة كده ايا كان مين بيقول ايه يا بسمة، رسالتك النهاردة كده من اختيار نانا، طالما انت مصدقة في نفسك وواثقة في نفسك كده وربنا معاكي، مالكيش دعوة مين بيقول ايه. كمان رقم 3 ليكي بقى وسؤال، ايوه بقى اخيرا سؤال، بيقول ايه اول حاجة بتعملها اول ما تصحى من النوم غير الموبايل؟ يعني لو اول حاجة بتعمليها ان انت بتمسكي الموبايل فقولي لنا حاجة تاني اول حاجة بتعمليها غير الموبايل، دي رقم 3 النهاردة. كمان ايوه بقى الواناتك النهاردة اخضر، انا نفسي اخضر كتير النهاردة ماشي. كمان مريم بتقول انا احب استثمر في عمل الخير ومساعدة الغير، لما بتيجي فرصة قدامي اساعد حد او اعمل خير في حد حقيقي بأمانة بكون مبسوطة قوي من جوايا ان ربنا استخدمني اني اكون سبب فرحة لغيري، واعتقد اعظم استثمار هو الاستثمار في عمل الخير او مساعدة الغير. حتى في عمل الخير يا مريم اوقات كتيرة بنبقى مستقلين يعني هي حاجة صغيرة اللي انا هعملها دي هي اللي هتفرق، هي اللي هتساعد حقيقي، حتى التفصيلة الصغيرة اللي انت حتى يمكن نص ازازة المية اللي انت كنت ماشي بيه وشفت واحد عطشان وسبتها له، نص ازازة مية، يعني انا ما كانش حتى في ايديا ان انا اروح اشتري له ازازة مية مقفولة يستمتع بيها وقت اكتر، لا حتى نص ازازة المية اللي انت اديتها لحد محتاج ديت هتفرق. كمان يا ماجد صباح الفل، متأخر النهاردة يا ماجد، متأخر متاخد تأخير، لكن صباح الخير وصباح الفل والياسمين عليك. ماجد بسرعة كده شاركني وقولي ايه الحاجة اللي في حياتنا شايف اننا بنستقل بالقليل فيها او بنستهون بالقليل فيها، فكر معايا كده وحالا اشوف لك رقم 2 ويسعد صباحك يا ماجد. طيب رقم 2 احنا كنا لسه بنقولها من شوية، ورقم 2 النهاردة كانت بتقول لا تكن مشغولا بحديثهم عنك، لماذا قالوا ولماذا فعلوا، اجعل هناك ثقة في ربك ثم في نفسك، فطالما هم بشر فلن يكون لديهم شيء سوى الكلام. طالما انت قدها ربنا معاك، مالكش دعوه بقى مين بيقول ايه ومين بيعمل ايه. دي كانت رقم 2 ونام تقول نعم ارقام شخصين. انا احيانا ببقى نبيها برضو يعني. كمان هي بتجاوب على السؤال اللي طلع لها اول حاجه بتعملها اول ما بتصحى، فبتقول اول حاجه بعملها بعد ما اصحى هي اشرب شويه ميه وبعدها ابدا يومي بهدوء. انت عارفه ان دي حاجه صحيه جدا، خصوصا لو ميه دافيه. بيقولوا معرفش المعلومه دي صح ولا لا يعني، بس بيقولك الميه الدافيه على الريق بتساعد على انقاص الوزن. انا معرفش مدى مصداقيه او صحه المعلومه دي، بس دي حاجه حلوه قوي، صحه كمان مفيده كمان لصحه الجسم، فبرافو عليكي. كمان بسمه بتشكرك بتقولك ميرسي يا نانا يا جميله حقيقي، ربنا يباركك على اختيارك الرقم ليا بجد، ميرسي، شكرا ليكي يا نانا. طيب خلينا كده نحكي مع بعض اكتر في فكرة الوزنات اللي ما بنستثمرهاش، وعايزين نحكي اكتر مع بعض كده في اهمية اني ما اهملش الصغير دوت، وازاي كمان اعرف نفسي اذا كنت شخص بيأجل، شخص لما اكون احسن هعمل، شخص لما اكون اغنى هستثمر، ولا انا شخص استغل الفرصة. فخلونا نطلع مع بعض اخر فاصل في حلقتنا النهاردة ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حد.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: أن تكون أقلية في صف الله أفضل من أن تكون أغلبية ضد الله. ناس كتير قوي لما تيجي تكلمها عن الصح والغلط يقولك ما هو كل الناس بتعمل الغلط. الحقيقة اجتماع الناس على فعل معين أو إيمان معين أو عقيدة محددة مش معناه أبداً صحة إيمانهم أو أفعالهم. إنك تكون أقلية بس واقف في صف الله أفضل من إنك تكون مع الناس الكتيرة اللي ضد الله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
2: واحدة من الحاجات اللي محتاجين نتفق عليها ان كل حد فينا مش بيتحاسب على حجم المعطيات اللي عند غيره او الوزنات اللي عند غيره، لكن بيتحاسب على حجم امانته في الوزنات اللي معاه. في مثل الوزنات، المثل ما كانش بيقول استنى لما تبقى واثق 100% عشان تبدأ. مثل الوزنات مش بيقول لنا استنى لما تبقى بيرفكت عشان تبدأ، لكن بيقول لنا ابدأ باللي معاك دلوقتي، ابدأ بالمتاح، ابدأ من اللي ما بين ايدك. ليه؟ لانه صاحب الوزنتين اللي اخد وزنتين اتمدح زيه بالظبط زي اللي اخد 5 وزنات، لان الاتنين كانوا امنة في الامانة اللي اتوهبت ليهم. ملناش دعوة باللي اخد وزنة واحدة، لكن اللي اخد 2 واخد 5 الاتنين كانوا قد الأمانة، فالاتنين اتمدحوا. فبدل ما قارن نفسي بالناس اللي حواليا ومين إمكانياته أكتر، فمين استثماراته هتكون أكتر فإنتاجيته هتكون أعلى، ركز في أن أنت تستثمر في الأمانة اللي معاك حتى لو كانت وزنة واحدة. طيب أعمل ده إزاي؟ خلينا كده إيه ندي نفسنا روشتة سريعة. مبدئيا أنا محتاج أعترف أن أنا اللي معايا دلوقتي ده دي وزنة، دي عطية فعلا، مش لازم تكون موهبة ضخمة، مش لازم تكون موهبة فظيعة، لكن حتى لو كانت بسيطة أنا لازم أعترف إن هي وزنة. ومحتاج أبدأ حتى ولو بخطوة صغيرة، أيا كانت صغيرة قد إيه، طالما قابلة للقياس فيعني هي رضا. مش لازم أبهر العالم من أول مرة من أول ما ابتدي، لكن ابدأ بخطوة. وما تقارنش نفسك بصاحب الخمس وزنات، انت مش هتتحاسب على انت هتتحاسب على امانتك، مش على الحجم الموهبه بتاعتك كان عامل ازاي. انت متحاسب على امانتك في اللي معاك، مش على انت كان معاك وزنات قد ايه، او مش هتتحاسب على قد اللي كان مع غيرك او على قد عدد الوزنات اللي كانت مع غيرك. خليك في امانتك، انت متحاسب على امانتك، انت على استثمارك في امانتك انت. كمان واحدة من الحاجات اللي أنا محتاج أدركها وأتصالح معاها، إني أعرف إن الفشل جزء من الرحلة وجزء من الاستثمار. فعادي لو فشلت أو وقعت في خطوة، عادي، مش نهاية الدنيا، يكفي إن أنت جربت، وده أفضل بكتير من إن أنا أخد الوزنة بتاعتي كده وأحفر في الأرض وأخبيها زي العبد اللي أخد وزنة واحدة. ففكر دلوقتي كده، لو أنت في حياتك أو أنت ربنا مباركك بعطية، أو لو هنسميها النهاردة وزنة، ايه من ال4 خطوات دولت انت حاسس ان انا ممكن ابدأ بيه عشان استثمر الوزنة دي؟ هل انا محتاج اخد خطوة حتى لو صغيرة؟ محتاج ابطل اقارن نفسي؟ محتاج اتصالح مع الفشل؟ محتاج اعترف اساسا ان اللي ما بين ايدي دي موهبة؟ ولا ايه الخطوة اللي انت محتاج تعملها دلوقتي؟ فكروا معايا كده، لانه احنا محتاجين نتعلم نستثمر حتى ولو في القليل، محتاجين نبطل نهمل الحاجات الصغيرة. انتوا عارفين في مثل حلو قوي سمعت حد بيتكلم من فترة واستخدم المثل ده، عارفين في معجزة اشباع الجموع؟ معجزة اشباع الجموع دي معجزة متكررة، المسيح اكتر من مرة اشبع الجموع من مفيش، بس في واحدة من معجزات اشباع الجموع ديت اللي اشبع فيها اكتر من 5000 نفس غير الرجال، غير النساء والاطفال، من 5 خبزات وسمكتين. في المعجزة دي بعد ما المسيح أشبع الجموع دي كلها، طلب من التلاميذ طلب عجيب جدا، يعني قال لهم اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء، اجمعوا لمولي البواقي، لمولي اللي فاضل. مش قال لهم سيبوها ده انا اشبعت 5000 نفس من ما فيش، فيعني الفتات ده يعني مش هيعمل اي حاجة، لكن لا، ده اهتم بالفتات، بالحاجات الصغيرة، الحاجات الصغيرة، الربع لقمة اللي هنا والحتة سمكة الصغيرة اللي باقي من هنا. الكسر دي لما تجمعت مالت 12 قفة، 12 قفة يأكلوا كم بني آدم دولت. يعني حتى وسط المعجزة الكبيرة العظيمة، ربنا اهتم بتفاصيل الصغيرة اللي احنا ممكن في العادي نرميها، من بواقي الأكل، من بواقي الوقت، من بواقي الموهبة. لكن هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة، ان احنا عايزين نهتم بالكسر الصغيرة. بواقي الفلوس، مين بيهتم ببواقي الفلوس؟ بواقي الفكة، فكة المشتريات اللي بقينا بناخد بيها بومبوني والبان، فكة المواصلات، يعني خلاص مش مشكلة هسيب الفكة دي لسواء ما معاش فكة، طيب هنعمل ايه؟ كسر الوقت، بواقي الوقت، بواقي المجهود، بواقي البواقي. حد بيهتم بالبواقي؟ ملهاش قيمة. بس تعالوا كده نجمعها، تعالوا نجمعها بدل ما نرميها. تعالى كده تخيل ان انت بدل ما بتطنش مثلا انك تاخد الباقي، واهتميت انه لا انا هيكون معايا فكة عشان ما سيبش الباقي، ولم الفكة. تعالى كده تخيل على مدار الاسبوع انت كنت بتسيب فكة قد ايه في المواصلات، ولا انا ههتم ان انا يكون معايا فكة لما اجي اركب مواصلات عشان خاطر ما كنتش بسيب الفكة دي. وتعالى كده شوف اخر الاسبوع الفكة دي عملت ايه. يمكن في اول اسبوع ما تعملهاش اي قيمة، بعد تاني اسبوع برضو لسه ملهاش اي قيمة، بعد شهر يمكن لسه مبلغ صغير ملوش قيمة، لكن بعد كام شهر هيبقوا مبلغ، يمكن مبلغ تجيب بيه حاجة ما كانتش في الخطة، ما كانتش في الحسبان اساسا يعني. فهل انت من الناس اللي بتهتم بالفكة؟ بتهتم بالكسر؟ ولا لا لا، ايه البخل دوت؟ او دي حاجة بسيطة، دي حاجة انا اكبر، انا امتي، انا برستيجي اكبر من كده. بس احنا احيان كتير انت بس ما عندكش عقلية المستثمر اللي كانت فينا بتحكي عنها، دي حاجة. او انا شخص، او انا العبد اللي خد الوزنة بتاعته وخباها عشان انا مش مهتم ان انا الم البواقي، او انا مش مهتم ان انا الم الكسر. يمكن واحدة من الحاجات اللي حابة ان انا اكون بحكي معاكم فيها قبل وقتنا يخلص، هي ازاي اعرف اذا كنت انا من الناس، او انا العبد اللي هيستثمر في الوزنات، ولا العبد اللي هيحفر ويخبيها. لكن خليني كده ارجع لي التعليقات عشان عايزة اصبح على صديقنا عيسى فخري. يا عيسى صباح الخير والبركة عليك، مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة، شاركنا في موضوعنا، وهستناك تلعب معايا كده في الصندوق، لسه باقي معانا يعني دقائق معدودة، لكن هستناك كده ان انت تشاركنا في موضوعنا. وهل كل حد بيسمعني دلوقتي بقى، هل انت شايف نفسك من الناس اللي، او خلينا لو هنقول ان احنا من العبيد اللي اخدوا الوزنات ديت، انت العبد اللي هيستثمر الوزنة الواحدة، ولا العبد اللي هيخبي الوزنة الواحدة؟ ملناش دعوة بالاخد 5 وملناش دعوة بالاخد 2، احنا دلوقتي في العبد اللي اخد وزنة واحدة النهاردة كده. لو عايز اعرف نفسي، انا العبد اللي لو اخد الوزنة هيستثمرها ولا هيخبيها، اعمل ايه؟ فكر كده، امتى اخر مرة جربت ان انت تستخدم موهبتك او المهارة اللي عندك من غير ما تستنى مثلا الوقت المثالي، او ان الموهبة تكون كبيرة، او ان الفلوس تكون كتيرة، او لا بدأت دلوقتي، اخر مرة عملت كده كانت امتى؟ تاني حاجة، هل بتلاقي نفسك في حاجات كتيرة بتهمل البواقي؟ يعني أي كانت البواقي دي في ايه؟ البواقي دي في فلوس، البواقي دي في وقت، البواقي دي في مجهود، بتطنش ان انت تستثمرها، او بتطنش ان انت تستغلها، ما بحسش ان ليها قيمة. فهل انت من الناس ديت؟ لو جاوبت على السؤالين دولت وحسيت من اجابتك كده ان انت بتقولك لا، ان انا ممكن اكون الشخص اللي، او انا ممكن اكون العبد اللي هياخد الوزنة ويحفر حفرة ويخبيها، يعني ما تزعلش، ما تزعلش وما تقلقش، لانه احنا على الاقل كده اخدنا خطوة في اتجاه الوعي، ان انا بقيت واعي انه لا انا مش مستثمر في الوزنة بتاعتي، لا انا بخبيها. وفكرة الوعي هي اول خطوة للاستثمار الحقيقي. فلو حسيت انه لا انا بستنى موهبتي تبقى كبيرة عشان استثمرها، او انا ما بهتمش انه لو اللي باقي في يومي 10 دقايق ان 10 دقايق دي اعمل فيها حاجة مفيدة، ما تزعلش، انت لسه عندك فرصة. انت ممكن تكون المستثمر، نسميها ايه، مستثمر او المخبي او الخابي، مش عارفة تتقال عليها ايه لغويا يعني، لكن المستثمر او الشخص اللي بيخبي اللي هي هيتراجع عن ان هو يستثمر الحاجة دي. احنا محتاجين نتحول للعبد من الاتنين التانيين، اللي اخد وزنتين او اللي اخد 5. يمكن الفرق ما بين اللي اخد وزنة واحدة واللي اخد 5 كبير، لكن الفرق ما بين اللي اخد وزنة واحدة واللي اخد وزنتين مش كبير. لكن اللي اخد وزنتين اختار انه هو انا مش هقارن نفسي باللي اخد 5، انا هستغل الوزنتين اللي معايا، هشتغل بيهم على قدهم، وانا عارف ان الوزنتين اللي معايا انا مش مطالب ان انا اطلع منهم انتاجية زي اللي اخد 5 وزنات، انا مش مطالب، بس انا مطالب ان انا اطلع انتاجية من وزنة واحدة. مش لازم، انا مش هتقارن، انا مش هتحاسب على اللي مع غيري، انا مش هتحاسب على انت خدت ايه او انت معاك ايه. فبطل تقارن نفسك باللي حواليك. يمكن في الاخر الرسالة اللي عايزين نقولها او الفكرة كلها بترجع لي حقيقة واحدة بسيطة: ربنا ما ادكش وزنة او ما ادكش مهارة او ما ادكش موهبة او ما ادكش امكانية علشان في الاخر تكون بتاخدها وبتخبيها، بحفر حفرة كده وخبيها، ولا عشان اكون بقارنها بوزنة حد تاني، مين تاني اخد 2 او مين اخد 5 او مين اخد 10. ربنا ادالك الوزنة دي، الوزنة الواحدة دي اللي على قد امكانياتك، على قد طاقتك، على قد قدراتك، عشان تستثمرها على قدها، على قد ما هي. ما لكش دعوة مين اخد ايه، انا عارف مين امكانياته ايه وانت امكانياتك ايه. فحتى لو اخدت وزنة صغيرة قوي، حتى لو كانت مجرد يعني فتات فاضل، استغلها، استثمرها. هو مش هيسألك انت ليه ما عندكش وزنات كبيرة وكتيرة ومنورة زي فلان، ربنا مش هيجي في الاخر كده يقولك انت ليه الوزنة بتاعتك ما طلعت ليش انجاز، يعني ليه اللي خد 5 ردها 10. هو مش هيجي يقول لي انت وزنة الواحدة بتاعتك دي ليه ما ردتها ليش 10 زيه، لكن هيسألك انت عملت ايه باللي انا اديتهولك، اللي انا اديتهولك اساسا، من وقت، من طاقة، من صحة، من موهبة، من مهارة، من إمكانيات، من علاقات، من فرص، اللي أنا اديتهولك أنت عملت بيه إيه؟ فكر كده أنت عملت بيه إيه؟ يمكن كلمة السر كده وكلمة الختام عشان وقتنا خلص، سؤال بدأنا بيه حلقتنا: إيه الحاجة البسيطة اللي في إيدك دلوقتي؟ أنا مش لسه مستني إن أنا أستثمرها، لأ، إيه الحاجة الصغيرة البسيطة اللي في إيدك دلوقتي اللي حاسس يمكن إن أنا لو طلعتها من الحفرة كده، نفطت من عليها التراب كده واستثمرتها صح، يمكن هتوصلني للبيت اللي بدورين بعد ما كان مع كل اللي معايا مجرد دبوس مشبك ورق أحمر صغير ملوش أي قيمة، ملوش أي لازمة، حتى ما يتباعش لوحده. ايه هي الحاجة دي؟ يمكن دي الفكرة اللي احنا كنا عايزين نفكر فيها مع بعض النهاردة. للأسف وقتنا خلص، واخر تعليق معانا نانا بتقول ربنا معاكي باركك اللي يمرسي جدا ليك يا نانا. صح وقتنا خلص النهاردة، لكن بكرة عندنا حلقة مهمة جدا جدا جدا، متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم في موضوع قوي جدا هنكون بنفضفض فيه مع بعض بكرة. فنتقابل بكرة في نفس المكان ونفس الميعاد من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. فلحد ما أشوفكم بكرة على خير، هتوحشوني جدا وإلى اللقاء.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. وإحنا في علاقاتنا مع الناس اللي حوالينا غالبا بنكتشف إنه مش كل الناس شبهنا، وبعضنا بينزعج من هذا الأمر. لما تلاقي حد مش شبهك بتقلق شوية، ويمكن بعضنا بيحس بالتهديد، أو بعضنا الآخر بيحس إنه إيه ده مختلف عني يبقى لازم أقاومه. الحقيقة إنك تحافظ على سلامك مع الناس أمر مش سهل. النهاردة هنتكلم عن السلام مع الآخرين. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح 1:3 بيقول الكتاب: نعمة لكم وسلام. النعمة والسلام، السلام هو عطية إلهية. السلام أولا سلام مع الله، ثانيا سلام مع نفسي. ولو أنا مستمتع بالسلام مع الله هقدر استمتع بسلام مع نفسي، وكمان هقدر استمتع بسلام مع الآخرين. لأنه الناس زي ما كنت لسه بشارك حضراتكم، الناس مش شبهنا، وفي بعض الناس بتعمل أمور الحقيقة يعني تضايق، وممكن تكون بتفقدك سلامك. الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة روميا صح 12:18 بيقول كده: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. دعوة للحياة الممتلئة بالسلام مع الآخرين، دعوة أني أعيش في سلام مع الناس، أعيش في سلام مع الحوالية حتى لو الحوالية مختلف عني. مبدأ الاختلاف مش مزعج زي ما احنا بنعتقد، بالعكس الاختلاف في كتير من المرات بيكون تكامل. الاختلاف هو تكامل في العلاقات. فالزوج والزوجة هم مختلفين لكنهم بيكملوا بعض. ممكن يكون حد مختلف معاك في الرأي، لكن قد يكون رأيه بيضيف بعد آخر إلى رأيك. فليس كل الاختلاف لابد أنه يؤدي إلى خلاف، لكن قد يكون الاختلاف سبب بركة وغنى في العلاقات. وده اللي الرب عاوز يفتح عينينا عليه، أنه ممكن تكون علاقاتك مختلفة مع ناس، ممكن تكون وجهة نظرك، تقييمك، رؤيتك للأمور مختلفة. حتى لو في خدمة الرب ممكن تكون شايف الخدمة بشكل معين وحد تاني شايفها بشكل آخر، بس قد يكون رأيك مكمل لرأي أخوك، قد يكون رأيك هو سبب غنى للآخر. الحقيقة الرب بيطلب مننا أن احنا نعيش في سلام. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. علاقتنا مع الناس تكون في سلام، وده ثمر انعكاس سلامي اللي اتمتعت بيه مع ربنا. لكل حد اتمتع بسلام مع الله انت مدعو انك تختبر سلام في علاقاتك. عايز اتكلم النهاردة لناس علاقاتها مليانة بالتقطيع، مفيش سلام في العلاقة مع شريك حياتك، مفيش سلام في علاقات مع الناس اللي حواليك، مع الاهل. يمكن يكون الاهل بالنسبة لك او بالنسبة لك هم مصدر ازعاج ومخصمهم، وبتتمنى ترتبط علشان تعيش بعيد عنهم. خليني أقولك النهاردة ربنا دعينا نختبر بعد جديد في السلام، وهو سلام مع الآخرين. الكتاب المقدس بيقول هذه الكلمات في رسالة العبرانيين، بيقول كده: اتبعوا السلام مع الجميع. يعني ايه مع الجميع؟ يعني مع كل الناس، حتى اللي مش مليانين بالسلام ناحيتنا، حتى اللي يمكن بيعدونا. احنا ملناش أعداء من البشر، ليس لنا أعداء من البشر بحسب فكر الكتاب المقدس، ولكن اللي ممكن يعاديك هو يعتبرك عدوه. اسمع ماذا يقول المسيح: أحبوا أعداءكم، حبوا الناس اللي بيعدوكم. صعبة دي، صعبة قوي دي، أنا معاك الحياة أنها صعبة، لكن في نعمة مدفوعة ليك أنك تعيش هذا النوع من السلام. السلام مع الآخرين، السلام مع الناس اللي يمكن مش متفقين معايا، السلام مع الناس اللي يمكن بيأذوني. ممكن تكوني بتسمعي انبوكس النهاردة وانت خارجة من واقع مؤلم، في ناس كتير أذوكي، يمكن دلوقتي افتكرتيهم. ربنا عاوز يعبر بيكي هذه الذكريات المؤلمة وينسيكي سنين الوجع والمرارة اللي عشت فيها. عشان كده بصلي ليك النهاردة ان الرب يغمرك بسلامه، الرب يطمنك، الرب ياخدك في أحضانه ويملأك بالسلام، فتقدر تتمتعي بسلام مع الآخرين. يمكن تكون بتقول: إزاي أعيش في سلام مع ناس مش بتحترمني؟ إزاي أعيش في سلام
مع ناس مختلفين معايا في الرأي أو في العقيدة، ربنا عنده نعمة، الرب دافع ليك اختبار جديد، ياللي اختبرت سلام مع الله وتمتعت بالسلام مع نفسك. في اختبار جديد النهاردة الرب عاوز يدفعه ليك تعيشه وتكمل فيه كل حياتك، اسمه سلام مع الآخرين. يا رب أنا بشكرك لأجل نعمة السلام، أشكرك يا رب لأجل هبة السلام المدفوع علينا، يا رب أشكرك لأجل كل قوة روحية أنت دافعها علينا دلوقتي علشان نعيش في سلام مع الناس. أنا بصلي يا رب نهاية لزمن من الخصومة، يا رب بصلي نهاية لزمن من العلاقات المتقطعة بين إخوات وبعضهم. أصلي يا رب أنك تحسم يا رب خلافات على الميراث بين الناس، وتملى تاني العلاقات دي بالسلام، وترجع تاني بحضورك تصلح كل علاقات اتقطعت. يا رب أشكرك لأنك تقدر تعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ليك يا رب كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

قصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعت 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد؟ 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13: أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. 10 من ال 12 شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه؟ برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة، يعني زي ما كان وقت المرأة نزفة الدم بيقول: من لمسني؟ كتاب يقول كده انه الجمع كلهم بيسحمونك يا سيد، وتقول: من لمسني؟ ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول: يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه حسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مرة الترنيمة دي، يقول: يا رب انا بحبك، يا رب انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. وانا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهاردة حط حياتك قدام الرب، قول له: انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة، عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه

النهاردة وأقول لك عايز أتبعك تبعية تامة يا رب، عايز أمشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز أكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز أكون في وسط الزحمة، مش عايز أكون اسمي

كلامك ليا، اشوف يا رب الارض اللي انت عايز تدخلها لي، مش بس كده كمان ادخلها. يا رب تعالى يا رب النهارده، انا باخد قرار ان انا اكون يا رب بعيش لك يا رب، بكرس كل حياتي بالكامل ليك يا رب. اقول لك يا رب بجد انا قلبي طول الطريق هيفضل ملكي ليك، وعيني هتفضل ثابته عليك.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمستمعات الأحباء، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. العشرينيات، وما أدراك ما العشرينيات؟ كعادة الإنسان لا يبدأ في التأمل ومراجعة الحسابات إلا عند الاقتراب من نهاية الشيء أو الأمر. لو أردنا أن نتكلم عن الحقب العمرية لرأينا بأن العشرينات هي أهم حقبة عمرية يمر بها الإنسان بوعيه وباختياره. سن العشرين وحتى 29 هي أهم سنوات تمر في حياة الإنسان، فقبل العشرين منذ الولادة وحتى 19 يمر الإنسان بمراحل الطفولة والمراهقة حتى بداية عمر الشباب، وفي هذه السنوات تفرض عليه بيئة ومحيط ودراسة معينة ولا يختار أي منها في معظم الأوقات حتى يدخل سن العشرين. وعندما يدخل الإنسان سن العشرين يصبح راشدا في نظر القانون، يصبح قادرا على اختيار ما يريد وما لا يريد في حياته، يستطيع أن يختار ماذا سيعمل وأين يعيش ومن سيكون صديقا له ومع من سيتعامل. في العشرين تصبح حياة الإنسان وخياراته في يده، لا في يد عائلته ولا في يد أي أحد، ولهذا العشرينات هي أهم وقت في حياة الإنسان، هي الفترة العمرية التي تحدد الإنسان وكيف سيكون شكله في المستقبل. استغلوا هذه السنوات في معرفة أنفسكم، ماذا تحبون، ماذا تكرهون، ما هي خططكم في المستقبل، ما هي اهتماماتكم، ما هي قيمكم، ما هو شكل وأطباع الأشخاص الذين تريدون أن يكونوا في حياتكم، ما هي طبيعة وقيم الشخص الذين تريدون أن تقضوا باقي عمركم معه. النصيحة الثانية: اعملوا في هذه السنوات على أنفسكم، طوروا مهاراتكم وابحثوا عن عمل أو أكثر يدر لكم دخلا أو اثنين في الوقت نفسه. لا تقضوا هذه السنوات في العمل فقط حتى لا تدخلوا سن 30 وأنتم محترقين، أو أنتم بجدية 30 قبل أن تدخلوها، عندها سيصعب عليكم الاستمتاع بوقتكم خاصة إن أدمنتم العمل، بل عليكم أن تمرحوا، تسافروا، تتعرفوا على الناس وتوسعوا دائرتكم الاجتماعية. ولكن احذروا أن تقضوا سن العشرينات في المرح فقط حتى لا تبغتكم الثلاثينات دون أن تكونوا قد أسستم أنفسكم فتكونوا بلا عمل ولا مهارة ولا مهنة ولا عائلة. يجب عليكم أن توازنوا بين العمل والمرح في سن العشرينات حتى لا يضيع منكم جوهر العشرينات. العشرينات لم تكن أجمل سنوات العمر بالنسبة للبعض، بل شاقة مليئة بالحيرة، التذبذب والصدمات. الثلاثينات جميلة لكنها تضغط علينا، يجب أن ننجح الآن ونحقق كل تلك الأشياء الآن، وإلا في الأربعينيات سنبدأ نبتعد عن الضوضاء الخارجية ونصغي إلى إيقاعنا الداخلي، ونصل الخمسين ولم نعد أكفاء ولا أصماء. في مرحلة الرشد، العلاقات مع الأهل والأصدقاء وأهمية التعليم والعمل، بعض الدروس المستفادة: رفض الرضا بالقليل، التنازل عن ما نريد يؤدي إلى الندم، لذا يجب أن نطمح إلى الأفضل. النجاح يحتاج إلى التوقف أحيانا، الجري المستمر ليس هو الحل بل الراحة والتوقف لإعادة شحن طاقتنا، فهذا يجعلنا أكثر نجاحا. التعرف على الأشياء التي تمنحنا المتعة الحقيقية بدلا من مطاردة كل شيء جديد، يجب علينا أن نركز على ما يجلب لنا القيمة والفرح الحقيقي. التجربة والسفر تعزز من الحياة، فعندما نسافر ونعيش تجارب جديدة نكتشف جمال العالم ونفتح أمامنا آفاقا جديدة. التفكير في العلاقات الصحيحة، العلاقات لا تقوم على التعلق بشخص منهك بل على مشاركة الحياة مع بعض الأشخاص المكتملين. نقدم النصيحة للحياة خاصة لأولئك الذين يمرون في تحديات بداية العشرين، هذا الوقت وهذه الحلقة سوف نتكلم عن هذا العمر مع التحديات وبعض النصائح المهمة. أرفض أن ترضى بأقل مما تريده، لأن التنازل أصل الندم. سنكون أكثر نجاحا في جميع مساعينا إذا تمكننا من التخلي عن عادة الجري طوال الوقت. تعلم أن تتعرف إلى الأشياء القليلة التي تجلب لك الفرح والقيمة الحقيقية، وكما ذكرنا سافر، جرب أشياء جديدة باستمرار، لدى العالم الكثير من الجمال ليقدمه لك. ما الذي نريده نحن شباب عمر 20 من العالم؟ وسط كل الفوضى والعبثية التي تحيط بنا، المشاهد المريعة التي تستقبلها عدسات أعيننا كل يوم، وكل الصور الموجعة قبل المفرحة التي تسجل في ذاكرتنا، ومع كل ما نعيشه من خيبات وخذلان ودروس حياتية في عمرنا الصغير هذا، نتساءل ما الذي نريده نحن أبناء عمر 20 من هذا العالم، ومتى سنشعر بالرضا؟ سنعود لنكمل بعد الفاصل مع المرنم مدحت رشدي ترنيمة فيك أفراحي ابتدأت. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بشكل خاص في هذا الوقت بكل المستمعين والمستمعات الأحباء من راديو السماء. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. متى سنشعر بالرضا؟ يمكن القول أن نصف عمرنا كان بمثابة مرحلة تجهيز للصدمة التي بعدها، وأننا جيل قوي إذ أننا احتملنا ما احتملناه. كم رأينا وكم أزحنا من الصور عن عيوننا كي نتمكن من إكمال دربنا. جئنا للعالم بقلوب حالمة كبيرة، شغوفة، متحمسة، لكن في طريقنا تساقطت الكثير من الأحلام والأمال، كانت تقع من بين أيدينا مهما حاولنا الحفاظ عليها، تتهاوى، تتسرب، ثم تعبنا. نظرنا حولنا، بحثنا عن شيء يواسينا، لكن ما الذي نريده نحن من العالم أصلا؟ الحب، السكون، النصر الموعود، تحقق الآمال والأحلام، ألا ينكسر الأمل الكبير فينا كما كل مرة؟ العناق الذي نتمناه، الصحة النفسية السليمة، موت المرض، التوقف عن الرقد خلف الأشياء التي نحب، التصديق، هل نريد شيئا محددا من هذه الأشياء لنطمئن، أم أنها جميعها لا تكفينا؟ لعل ما نحتاجه حقا هو أن تؤخذ مشاعرنا على محمل الجد، أن يعامل حبنا، خوفنا، قلقنا، خذلاننا، حزننا، فرحنا، انتصارنا، وكل ما نعيشه من تجارب على أنها تجارب حقيقية، كما لو أن من عاشها عجوز مسن لا أولادا يافعين في أول حياتهم وسينسون هذه الأيام. على أن يتم احتواؤنا بالصدق كامل حين نهرع لأحدهم باكين من خيباتنا وأوجاعنا، لا أن نعامل بالرقم الصغير الذي نحمله ونمنح حضنا وتعاطفا كاذبين، لأن الصوت الخفي للشخص الذي يفعل هذا يقول: هذه مجرد اضطرابات عمر العشرين وتجارب مليئة بالأوهام، تجارب لا قيمة لها. ما تمنيت معرفته في سن العشرين. العمر مراحل والحياة تجارب والإنسان خبرات متغيرة. حين تصل لسن المراهقة تضحك على ما كنت تفعله في سن الطفولة، وحين تصل لسن الشباب تضحك على ما كنت تفعله في سن المراهقة، وحين تصل لسن الشيخوخة ستضحك على أمور ارتكبتها في سن الشباب، وقبل وفاتك ستكتشف أن الدنيا لم تكن تساوي جناح بعوضة، ولا أحد كان يهتم بما كنت تفعله منذ ولادتك. إن عمرك بين العشرين والأربعين سيهمك معرفة تجارب من يكبروك سنا. لا تحتاج لصرف سنوات إضافية لاكتساب خبرات ومواقف مر بها الناس قبلك. أما إذا كان عمرك فوق الأربعين فلابد أنك طرحت هذا السؤال على نفسك: لو عاد بي الزمن إلى تلك الأيام، هل كنت سأفعل هذا أو ذاك؟ هل كنت سأدرس نفس التخصص وأزاول نفس المهنة وأتزوج نفس الإنسان؟ أخبر من يصغرك سنا بقائمة نجاحك وندمك وفشلك وخياراتك، لعلهم يستفيدون. فلكل شخص فينا قائمة فشل ونجاح خاصة بكل مرحلة عمرية يمر بها. من المفيد دائما أن يأخذ الأصغر سنا فكرة عما سيمرون به مستقبلا. ولكن بصرف النظر عن السن، هناك الكثير من المتغيرات المشتركة التي نشعر بها في كل مرحلة عمرية في حياتنا. فحين نصل مثلا إلى عقد الأربعينات سننظر حتما إلى الوراء ونتمنى لو أننا نفذنا أحلامنا مبكرا، أو عملنا في التخصص الذي نحبه ونعشقه فعلا، سنتمنى لو لم نكن قساء مع أنفسنا. أشياء عليك فعلها في سن العشرين. يعد سن العشرين من العمر هو سن اكتشاف مخطط حياتك كشخص بالغ تتخطى فيه سذاجة سنوات مراهقتك، وأنت تخطو نحو مستقبل مليء بالطاقة والقوة، وهو أيضا عصر التقلبات. فكيف تدير كل هذه التقلبات وتضع نفسك على طريق حياة مرضية؟ هذا السن تبدأ بناء أساس يمنحك البصيرة والخبرات والمهارات والمعرفة التي تحتاجها، وكل شخص سيفعل ذلك بطرق وصور مختلفة، وسيجد كل شخص مسارا فريدا يناسبه. فعمر العشرينيات هو العمر الذي تسقل به الشخصية. وهناك أمور عليك فعلها في سن العشرين. تعلم أن تتقبل نفسك وتحبها. يقول العلماء أنه يمكن أن يجعلك ذلك أكثر نجاحا لأنك تتعلم من أخطائك بدلا من التوبيخ وجلد الذات. تعلم أن تقول لا بكل ثقة. من الأفضل تعلم هذه المهارة في وقت مبكر، فبهذه الطريقة يمكنك تحديد أولويات الأشخاص والتجارب ذات المغزى الحقيقي بالنسبة لك. خض المزيد من المخاطر. لا تدع الخوف ينتصر عليك، وافعل الأشياء التي طالما حلمت بفعلها ولا تؤجلها. حافظ على علاقاتك الشخصية، سواء كانت هذه العلاقات شخصية أو علاقات عمل فستحتاج إليها يوما ما. اهتم بجسدك، مارس الرياضة، تناول طعاما صحيا، اهتم بوزنك، حافظ على صحة أسنانك، اعتني بنفسك جيدا، ابني صداقات، حاول أن تكون بجانب أصدقاء لأطول وقت ممكن، لأن أصدقائك هم العائلة التي كونتها باختيارك، فحاول أن يكون اختيارك بعناية واحرص على إبقائه بجانبك دائما، وشاركهم كل لحظاتك سواء سعيدة أو حزينة، فهم موجودين دائما. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، فعندما تفعل ذلك تبدأ في التفكير وتضع الضغوط على نفسك، فليس من المنطقي أن تتبع خطوات لشخص لا يعيش أحلامك، فاسمح لنفسك أن ترتكب الأخطاء، فبالطبع ستكتسب المزيد من الخبرة. حاول أن ترتاح. سن العشرين، لا تتنازل عن النوم مهما كان يومك مزدحم، وإذا كنت أيضا متوترا وتفكر في أمر مهم، حاول أن توقف كل هذه الأفكار، وحاول أن تغلق أي جهاز وحساباتك الإلكترونية قبل النوم بساعة. واجه مخاوفك، فبمجرد تعرضك لموقف تخاف منه أو احتمالية حدوثه، حاول أن تواجهه ولا تبحث عن الحلول المؤقتة، فقد حان الوقت لتكون جريئا وتعلم وتعلم ما يعيقك وتتخلص منه. ابحث دائما عن الجانب المشرق، ابحث وفكر في منظور إيجابي، فبدلا من التفكير في قائمة المهام التي لديك دائما، ابحث عن 3 أشياء تحبها في نفسك. ففكرة النظر إلى نصف الكوب الممتلئ هي فكرة جيدة جدا، حيث تجعلك تدرك مدى الفرص الإضافية المتاحة لك خلال رؤيتك لزاوية جديدة. خذ نفس عميق، استنشق لبضع ثوان، أخرج الزفير، سوف تخرج كل التوتر وتسترخي. تأمل قليلا، حاول قضاء جزء من وقت فراغك في التلوين أو الاستماع لقصص معينة مخصصة لسن 20. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل ترنيمة ما دمت ربي بالطريق. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد، ونتكلم في هذه الحلقة عن متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. أرحب أيضا بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. في علم النفس الشعبي، أزمة مقتبل العمر هي أزمة تتضمن على القلق بشأن اتجاه ونوعية حياة الشخص في هذه المرحلة. تعتبر هذه الأزمة الأكثر شيوعا في الفترة ما بين العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات. يمكن أن تبدأ في وقت مبكر منذ 18 عاما. تم تعريفها من قبل عالم النفس أليكس فوك بأنها فترة عدم الإحساس بالأمان، الشعور بالشك وخيبة الأمل التي تحيط بحياة الفرد المهنية، علاقاته ووضعه المالي. إن أزمة مقتبل العمر تحدث في بداية العشرينيات بعد دخول الفرد إلى العالم الحقيقي، أي بعد التخرج من الكلية وبعد الخروج من منزل العائلة. اقترح عالم النفس الألماني إريك إريكسون 8 أزمات يواجهها البشر أثناء نموهم، وكان من ضمن هذه الأزمات أزمة مقتبل العمر. وقد قام بربط الصراع الذي يمر به الشباب بأزمة العلاقة الحميمة وأزمة العزلة. وفقا لإريكسون، بعد إثبات الهوية الشخصية في مرحلة المراهقة، يسعى الشباب إلى تكوين علاقات، وعادة ما تكون رومانسية، مع أشخاص آخرين. غالبا ما تتضمن الأعراض الشائعة لأزمة مقتبل العمر مشاعر الضياع، الخوف، الشعور بالوحدة، التشوش والحيرة. وحول الخطوات التي يجب اتخاذها في مرحلة البلوغ المبكر، أظهرت الدراسات أن البطالة واختيار المسار الوظيفي سبب رئيسي لخضوع الشباب للتوتر أو القلق. المراحل المبكرة من العيش باستقلالية لأول مرة وتعلم العيش من دون مساعدة الوالدين يمكن أن يكون عاملا مهما في الشعور بالوحدة والعزلة. قد تكون إعادة تقييم العلاقات الشخصية الوثيقة أحد العوامل أيضا، حيث يشعر الأشخاص بأنهم قد تقدموا على شريكهم، أو يعتقدون أن أشخاصا آخرين قد يكونون أكثر ملائمة لهم من الشريك الحالي. خلافا لأزمة منتصف العمر، تعد أزمة ربع العمر أقل حدة، لكنها صعبة لأن الشباب يعيشون معاناتهم بصمت. أزمة ربع العمر تجعل معظم الشباب عالقين بين مطرقة الإجهاد الشديد وسندان السعي لتحقيق الذات. فما الذي يجعلهم يواجهون الصعوبات؟ تعد هذه الفترة انتقالية، كونهم يبدأون بناء ذواتهم كبالغين بالاستقلالية والحصول على وظيفتهم الأولى. يمكن أن تكون إدارة هذا الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة أمرا معقدا، خاصة عندما يحبط الواقع توقعاتك. أحيانا يكون من الضروري التفكير مليا للتمكن من إيجاد طريقك. وتعكس هذه الأزمة تأثر المحيط الذي يعيش فيه الأشخاص، حيث يجري الفرد تقييما نقديا لما حققه في الماضي وما ينتظره في المستقبل. لكن يكشف بعض الشباب أحيانا أنهم كانوا يتبعون خارطة الطريق التي وضعها لهم آباءهم، وليست تلك التي تلبي تطلعاتهم. خلال هذه الفترة من العمر يكون الشخص بصدد بلورة شخصيته وتحديد ما يريد القيام به والمضي قدما فيه، وهذا يعد مرهقا إلى حد ما عندما يكون عمرك 25 سنة. هنالك 6 نصائح للعشرينات حتى لا تندم في الأربعين. كون صداقة متعددة، أو كون صداقات متعددة. الصداقات من أهم الأشياء التي يمكن أن يكتسبها الإنسان طيلة حياته، فبدون الأصدقاء يصبح الإنسان بلا روح كما يقول البعض. احرص على تكوين صداقات في العشرينات من عمرك، واقضي معها أوقاتا طويلة، لكن كن حذرا في اختيار الأصدقاء حتى لا تؤثر علاقتك بهم سلبا على حياتك. لا تقضي حياتك مع شخص يقلل من أهميتك. إذا كنت بدأت في العشرينات حياة جديدة مع شريك حياتك فاحرص ألا يكون هذا الشخص ممن يستمتعون بالتقليل من أهمية الآخرين، فمثل هؤلاء هم في الحقيقة حاقدون على غيرهم ولا يستطيعون الاعتراف بأي نجاح للآخرين، حتى شريك الحياة مما يعكس غيرتهم. أحب نفسك ودللها، تعلم كيف تحب نفسك وتتقبلها وتدللها. فقد أكد العلماء أن تقبل الذات والاقتناع بها بدلا من رفضها ونقدها يزيد من فرص نجاح الإنسان في العديد من الأمور. يمكنك على سبيل المثال توفير مبلغ من النقود ولو كان بسيطا كل أسبوع، وقدم لنفسك مكافأة بسيطة في كل مرة تقوم فيها بإنجاز عمل ما. قم بالمغامرات، ربما تكون في العشرينات من عمرك وتكون هي أنسب مرحلة عمرية يمكنك فيها القيام بالمغامرات وخوض المخاطر، فلديك الآن الطاقة والقوة والشجاعة الكافية لذلك، وسوف تكون تلك المخاطرة أو المغامرة هي قصتك لأصدقائك وربما أولادك عندما تصبح في 40 أو 50. كن جريئا، لا تتردد أبدا في القيام بأي شيء ترغب فيه ولا تدع خوفك ينتصر. إذا أردت أن تسافر لأي مكان فسافر، إذا أردت أن تبدأ مشروعا خاصا فابدأ، ولكن بعد دراسته جيدا، واتبع هذه الطريقة مع أي شيء في حياتك حتى لا تندم عندما تبلغ 40. لا تقارن نفسك بالآخرين، كل شخص يختلف عن غيره، فلا تقارن نفسك بأصدقائك أو زملائك في العمل ممن تزوجوا أو أنجبوا أطفالا أو ممن يعيشون حياة مترفة، فكل شخص يعيش حياته هو وليس حياة الآخرين. لن تؤدي تلك المقارنة إلى شيء سوى إيذاء نفسك وتحطيم معنوياتك. أثبتت الأبحاث أن مقارنة نفسك بالآخرين عديمة الجدوى، وذلك لأنك لا تعرف الحقيقة عن هؤلاء الأشخاص، فربما يبدو لك الأمر وكأنهم سعداء ومحظوظون، ولكن في الحقيقة هم ليسوا كذلك. أحبائي، سنعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة أنا مش بغامر، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. دور الشباب في الكتاب المقدس. مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء وقمة النشاط والحيوية، حيث تكون المشاعر فيها قوية تنبض بالحياة، كقول سليمان في الأمثال: فخر الشبان قوتهم. هذه المرحلة من عمر الإنسان هي أخطر مرحلة يهاجمها إبليس، فيصنع الفخاخ ويضع العثرات أمامهم لاقتناصهم. وقد تبدو مرحلة الكهولة أنها أكثر اتزانا وحكمة، لكن هنالك شواهد من العهدين عن مرحلة الشباب. يوسف في مرحلة الشباب ينتصر على شهوة العالم، وداود الغالب في شبابه جوليات الجبار نجده في شيخوخته يقع في حماقة الشباب. دانيال المسبي في أرض غريبة يرفض أطايب الملك كي لا يتنجس، بينما سليمان الحكيم في شيخوخته يقع فريسة نزواته. رغم أنه بدأ مرحلة شبابه يبني مملكته بحكمة وسلام، رافضا الحرب والقتال. موسى عندما كان شابا رفض أن يدعى ابنا لابنة فرعون، مفضلا الذل مع شعبه، حاسبا عار المسيح أعظم من خزائن مصر. نوح البار في مراحل حياته، ولكن في شيخوخته وقع في الخطيئة بسبب شربه للخمر. صموئيل رجل الله في شبابه عمل مفضلا مصلحة شعبه على نفسه، وفي شيخوخته فضل أبنائه على أبناء شعبه رغم سيرهما في غير طريق الرب. عزية ملك أورشليم وهو ابن 16 سنة كان مستقيما في عيني الرب، وفي آخر عمره خان الرب فضربه بالبرس أو ضربه بالبرس. بالمقابل نجد سيدات مثل رعوث، مثال التقوى التي التصقت بحماتها ورفضت تركها بعد وفاة زوجها. أستير التي جاهدت من أجل إنقاذ شعبها من الهلاك. وفي العهد الجديد عهد النعمة نجد الرب يسوع المسيح يقدم رسالته ويبدأ بها في سن الشباب، فصار قدوة ومثالا لكل الشباب الذين يثبتون فيه. هو الشاب الذي وبخ الشيوخ وفضح سرائرهم وعلمهم الحكمة. هو الشاب الذي كمل الناموس بأعظم الوصايا محبة الله والقريب، وعلم كمال الأخلاق وقمة الفضائل في الموعظة على الجبل، ووقف في الهيكل يعلم كمن له سلطان. كان يجول يصنع خيرا ولم يوجد في فمه غش. يوحنا الحبيب أصغر التلاميذ الوحيد الذي بقي شجاعا واقفا مع مريم العذراء عند أقدام المصلوب. أكثر التلاميذ اختارهم الرب وهم في سن الشباب، وبعد حلول الروح القدس ثبتهم في الإيمان. إذن مما سبق نجد أن الحكمة والإيمان لا تتوقف على الشيوخ، والتهور والاندفاع والوقوع في الخطيئة لا تتوقف على الشباب، لأن نزعة الوقوع بالخطيئة هي من طبيعة إنساننا العتيق. فمن صار جديدا ولبس المسيح تحصن ضد الوقوع بالخطيئة، شابا كان أم شيخا. الإيمان بالرب وقبول نعمته الخلاصية ليس حكرا على مرحلة عمرية معينة، بل على قلب مهيأ لسكن المسيح وفكر مأسور بحب الرب وروح تثق بقوة الروح القدس لتثبيته في الإيمان حتى نهاية العمر. ففي أي مرحلة عمرية كنا، لنقل مع داود: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونعود لنختتم الحلقة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد، حيث تحدثنا في هذه الحلقة عن متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. نظرة الكتاب المقدس عن المراهقين، قال عنهم أنهم أصحاب رؤى. قال الله في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني: أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى. يراهم أيضا أصحاب عزيمة، فخر الشباب عزيمتهم، كما جاء في سفر الأمثال الأصحاح العشرين. إذن هم أصحاب رؤى وأصحاب عزيمة، هم متمسكين بكلمة الرب حسب ما جاء في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني، قال: كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء، ولأن كلمة الله ثابتة فيكم، ولأنكم غلبتم الشرير. يوصيهم بولس الرسول بالتعقل في رسالة تيتوس الأصحاح الثاني: عذ الشبان ليكونوا متعقلين. يوصيهم بالخضوع للكبار: أنتم الشبان اخضعوا للشيوخ، والبسوا كلكم ثوب التواضع في معاولة بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعين يعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القديرة ليرفعكم في حينه. وقال في المزمور: كسهام بيد جبار هكذا هم أبناء الشبيبة. هذا الكلام كلام الرب يشجعنا ويبعث فينا الرجاء، لأن مهما يكون نوع الألم الذي اختبرناه في مراهقتنا، وربما نحمل مراهقتنا معنا إلى الآن، لكن بيد الجبار، بيدك يا رب يسوع، نصبح كالسهام، نصبح سهاما حادة أنت تقويها، نصبح سهاما ثاقبة لتعمل عملها بيدك، أنت تسقلها وتوجهها. آمين. اختم يا رب على هذا الكلام في قلوب جميعنا. بارك يا رب على كل المستمعين والمستمعات الذين استمعوا إلينا والذين تعذر عليهم الاستماع، بارك لسيما الشباب المراهقين في سن العشرين يا رب، والثلاثين والأربعين، بارك شبابنا، اجعلنا كغروس زيتون، اجعلنا ملوك وكهنة نشهد عن إلهنا العظيم، تمم إرساليتك فينا، اجعلنا نشهد عنك في أعمالنا، في العمل، في الخدمة، في البيت، سواء كنا مرتبطين أم لا، نحمل رسالتك، نكون نورا وملحا للعالم. عز يا رب كل شاب وشابة، كل شاب فاقد للأمل، متخبط لا يعلم أين يتوجه، قده وارشده بنورك وبكلمتك، أعطي مستقبلا واضحا لكل من يبحث عن مستقبل، باسم يسوع المسيح، آمين. أحبائي، ها قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، ونترككم مع ترنيمة يا الله إحنا ولادك، وإلى لقاء جديد بنعمة الرب. يكون الرب معكم، يلمسكم، يسندكم ويشجعكم. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نازم صابر؟
0: النازم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا دنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا
1: بالضبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية: عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قري لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من بريا. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بيوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو، بما لشنو للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح، هو ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم أي بالروح القدس فينا
1: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كل بر. فالمسيح قال هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة،
2: بشكل حمامة يس.
1: كمان بيقول انفتحت السماء،
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء.
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت. ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة، لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشاء، يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة.
0: ده حيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول، لكن في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو.
2: أيوة
1: يعني لسه ما عرف.
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان كويس. بالنسبة في المقطعين ده، وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9، لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16، لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد فتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت السماوات غائلا، يعني ده صوت الله صح؟ أكيد. هذا هو ابن حيان أسرب. في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34، لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو دي يوحنا كان قال
3: الكلام. أيوه. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا. تمام جدا.
2: في هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم انه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس
0: اللي هو الاب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية. صح. جاكو الجراد وعسل بس.
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة. انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما عدد
1: الثلاثة. عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء. اللي هي النبوة. صح.
1: كانت.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب. صح. قدام انت اولاد دبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا.
1: بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر؟
2: في 13 يعني جاء يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني. في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد. صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول ياتي ويعد رجلا سارة قدمي
2: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح. صح. قال يأتي بعدي اللي هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا. أيوه. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: انسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت انه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الانسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء كمان إنه جت حق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفه هنا.
3: ايوه
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجه مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامه جات نازله واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضح صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة، يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
0: بالضبط. اوكي بالنسبه انه نظرتنا للانسان كيف النص ساعدني انه انظر للانسان نظره ثانيه بعد قراءتنا للنص؟
2: انا حسب رايي انا شايف انه يعني الخطه الله بيعمله الانسان هو اهم حاجه فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا انسان، ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وعلى غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا هنا يقول لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسودوا ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكثر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفة في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: خلاص.
0: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جا قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
1: يفتشوا
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس الثانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
0: بالوضحية
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، بقى قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، موضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: الليله، ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول اساسي.
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، اديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم يا شباب؟
1: صبر ابطعت فيه،
0: ابطعت فيه. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تاني به، في الغاعة، في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا. نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: اوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استيفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استيفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استيفانوس، ولكن الروح أعطى استيفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريطة، لكن

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة. وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة، وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع. فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه، فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فنداه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي، يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
3: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم، فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة انه يا رب انت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي او من ضيقي وقتها، انه انت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي او الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه

هدور وهسأل وهوسع أسئلتي جدا، وأسأل في كل حاجة ينفع أسألها وما ينفعش أسألها. سألت شوية بعض الناس اللي أعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين

إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إنه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: بولس الأولى إلى تيموثاوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين، وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، أعلم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار.

والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر. وعلم العجائز كذلك أن يتصرفن كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس،
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها.

ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون، ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قدسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة.
1: صحيح.
0: يلي هي إلى علاقة بحقوق المرأة. بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع، هل رأي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأي شخصي ورأي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. مرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: نحن رح نساند حالنا
1: أكيد. البنات شيء طبيعي إنه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الأحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقوموا متخلفين أو شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رأيهم لحتى ما يكون في رأي معارض لرأي البنات. بين إنه في أكترية ساحة إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على أرض الواقع قديش إذا في أكترية.
1: ما فيك أنت بيقولوا التلميذ إذا كان عم يعبر عن رأيه قديه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هني مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستون على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، هي المرأة هلأ بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء عن الرجل. هلأ المرأة المنها عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، عملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته عملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقه تحديد يعز وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلا
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقهم أو شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هني يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لعلاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي لا تكافي، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة
2: تاخد حقوقها، انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه حقوقها كإنسان.
2: مثل مثله بانتخابات، مثل مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على سعيد العيلة؟
2: على سعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل له
0: هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد ضل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخذ قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز.
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع أن تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمة.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى العبرانيين.
1: الله في العهد القديم كان بيقود شعبه من خلال ثلاث وظائف مهمة: وظيفة الملك، وظيفة النبي، وظيفة الكاهن. والعهد القديم بيقول لنا أنه مفيش حد قام بالوظيفة دي على أكمل وجه، فأكتر ناس أمنا كان عندهم ضعفات وإخفاقات. في العهد الجديد بنلاقي أماكن كتير بتأكد أن المسيح هو النبي الأعظم، وكمان أن هو الملك الأعظم. وبعض الإشارات والتلميحات في العهد الجديد بتشير أن المسيح الكاهن الأعظم، لكن الرسالة للعبرانيين هي أكتر رسالة بتقول لنا أن المسيح هو الكاهن الأعظم، وهو قدم أعظم ذبيحة. الكاهن في العهد القديم كان وظيفته أنه يقدم صلوات تشفعية للشعب، وكمان كان واحدة من أهم الوظائف بتاعته أنه يقدم ذبيحة علشان غفران خطايا الشعب، لأنه بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. كاتب العبرانيين وهو بيتأمل في نظام الكهنوت بتاع كل العهد القديم شاف أن النظام دوت ما كانش نظام كافي، ما قدرش يطهر الخطايا، ما قدرش يطهر الضمائر، ما قدرش يغير الناس اللي كانت جزء من النظام دوت. علشان كده بيقول أنه المسيح هو الكاهن الأعظم اللي جه مش بس عشان يقدم تطهير خارجي، لكن تطهير للضمير والأعماق القلب. فرسالة العبرانيين ممكن نقرأ ملخصها في عبرانيين 10 عدد 12 لغاية 14: ولكن المسيح رئيس كهنتنا قدم ذبيحة واحدة عن الخطايا، ثم جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا أن يوضع أعداؤه موطئا لقدميه، إذ إنه بتقدمة وحيدة جعل أولئك الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. مين هو كاتب العبرانيين؟ حقيقة احنا عارفين أنه

الروح القدس هو اللي كتب الرسالة دي، لكن مش متأكدين من الكاتب البشري للرسالة دي. احنا عارفين كمان انه الكاتب كتب الرسالة دي لناس جت للمسيح من خلفية يهودية او عبرانية، وكانوا مهددين ان هم يرجعوا للطقوس اليهودية ويسيبوا ثقتهم في المسيح. فالكاتب بيكرر اكتر من مرة اهمية الثقة في المسيح والمثابرة في الايمان بالمسيح. مكان الكتابة، على اغلب الظن الرسالة دي اتكتبت من ايطاليا، لان احنا بنشوف تلميح لدوت في اصحاح 13 عدد 24. زمن الكتابة، يبدو ان الرسالة دي كتبت قبل سنة 70 ميلادية اللي فيها حدث مهم اللي هو دمار أورشليم، لانه في اشارات ان وقت كتابة الرسالة كان لسه الذبائح الحيوانية اللي بتقدم في الهيكل قائمة وبتقدم. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة للرسالة. إصحاح واحد أول أربع أعداد بيقدم المسيح على إنه هو الملك والنبي والكاهن اللي بيسمو فوق كل ملك ونبي وكاهن تاني. إصحاح واحد من عدد 5 لإصحاح 2 عدد 18 بيقدم المسيح الأعظم من الملائكة. إصحاح 3 من عدد 1 لأربعة عدد 13 المسيح بيقدم على إنه الأعظم من موسى. إصحاح 4 من عدد 14 لإصحاح 7 عدد 28 المسيح هو الأعظم من كل الكهنة بتوع العهد القديم. إصحاح 8 و 9 و 10 المسيح مش بس أعظم من الكهنة، لكن هو اللي قدم الذبيحة الكاملة فذبيحته هي الذبيحة الأعظم. إصحاح 11 بيتكلم عن الثبات في الإيمان وبيدينا مثال من أبطال الإيمان عبر التاريخ. إصحاح 12 بيتكلم إنه الثبات في الإيمان دايما بيتبعه كمان ثبات في الرجاء. إصحاح 13 بيركز على المحبة، والكاتب بيقول بعض الطلبات والملاحظات المهمة للكنيسة. هقول لكم تقسيمة تاني سريعة ممكن تلخص لنا موضوعين مهمين خالص في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين ينفع تتقسم لخمس أجزاء، فيهم كاتب العبرانيين قال تحذيرات بوضوح للمؤمنين وهو بيشجعهم يثبتوا في الإيمان وما يتركوش الإيمان بالمسيح. وبين الخمس أجزاء دول بنشوف المسيح أعظم من موسى، أعظم من الذبائح، أعظم من الكهنوت. فالخمس أجزاء التحذيرية هما إصحاح 2 أول أربع أعداد، وإصحاح 3 من عدد 7 ل 18، وإصحاح 5 من عدد 11 لإصحاح 6 عدد 12، وبعد كده من إصحاح 10 عدد 26 لبرضو نفس الإصحاح عدد 31، ده الجزء التحذير الرابع، وآخر تحذير كان في 12 من 25 ل 29. ومرة تاني بين الخمس أجزاء التحذيرية دول في تأكيد إن المسيح هو الأعظم. قبل ما بص على بعض المقاطع دي اللي بتقول إن المسيح هو الأعظم والمقاطع التحذيرية، خليني بسرعة أتكلم عن الكاتب. خليني دلوقتي أتكلم عن الكاتب. لغاية وقت أغسطينوس وجيروم في أباء للكنيسة كتير كانوا بيقولوا إن بولس هو الكاتب، لكن الحقيقة طول الوقت في شك مين الكاتب البشري اللي الروح استخدمه في كتابة الرسالة الرائعة دي. عندنا بعض الأسباب بتخلينا نميل نقول إنه مش بولس هو الكاتب. فرغم عبقرية الكاتب ورغم إنه اللاهوت يعني يبدو في بعض الأحيان شبه لاهوت بولس جدا، إلا إنه المقطع الأهم اللي بيخلينا نقول غالبا بولس مش الكاتب هو في إصحاح 2 عدد 3 و4 و5، لأنه الكاتب في الإصحاح دوت يبدو إنه هو الجيل الثاني من المؤمنين مش الجيل الأول، فيبدو أنه حد كان مع الرسل مش واحد من الرسل. وبولس باستمرار وهو بيتكلم عن نفسه في الرسائل بيقول أن أنا قبلت الرسالة مباشرة من المسيح، لكن كاتب العبرانيين بيقول أنا قبلتها من الناس اللي سمعوا المسيح. وده بيقول لنا أن الكاتب حد كان رفيق للرسل بس مش واحد من الرسل نفسهم. وإحنا عارفين أن كل كتابات العهد الجديد خرجت من المجتمع الرسولي، مش شرط يبقى رسول كتبها، لكن شرط انه يبقى واحد من المجتمع الرسولي. زي مرقس ولوقا الاثنين ما كانوش رسل انفسهم، لكن الاثنين كانوا ملازمين لبطرس والبولس اللي كانوا رسل. فكاتب العبرانيين كان هو كمان جزء من المجتمع الرسولي، والروح القدس او حليب الرساله دي. تعالوا نتكلم دلوقتي كمان عن تاريخ الكتابه. البعض بيقول انه الرساله دي كتبت بعد دمار الهيكل سنه 70 ميلاديه، وواحده من الادله اللي بيقولوها إنه يبدو الناس اللي بتعدي بالظروف اللي الكاتب بيكتب لهم بالنسبة لهم الاضطهاد كان حاجة في الماضي. وبعدين بيقول هو بيتكلم إن الاضطهاد اللي حصل في الماضي دوت قبل دمار الهيكل اللي هو سنة 64 ميلادية لما المسيحيين كانوا بيضطهدوا بقوة،
لكن يبدو أن الرأي دوت أضعف من الرأي اللي بيقول أن الرسالة كتبت قبل دمار الهيكل، علشان أكتر من سبب. السبب الأول أنه الكاتب بيقول أنه الوقت اللي هو بيكتب فيه فيه ذبائح لسه بتتقدم، وبيستخدم زمن المضارع، فإحنا نقدر نقول أنه الرسالة كتبت والهيكل كان لسه موجود قبل دماره سنة 70. كمان الكاتب مش بس بيقول أنه فيه اضطهاد حصل في الماضي، لكن في بعض الأجزاء بتشير أنه فيه اضطهاد حاصل في وقت كتابة الرسالة. فيبدو أن الاضطهاد اللي بيتكلم عنه في الزمن الحاضر هو الاضطهاد بتاع نيرون سنة 46 ميلادية. تعالوا دلوقتي نشوف مواضيع مهمة في رسالة العبرانيين. زي ما قلنا الرسالة دي بتتكلم عن سمو المسيح وبتقدم أجزاء تحذيرية علشان الناس لا تترك المسيح. فنقدر نقول أن الرسالة دي هي رسالة سمو المسيح. من أول إصحاح إحنا بيقدم لينا المسيح الأعظم، تمام؟ فالمسيح بيقدم إن هو الأعظم من موسى، وبيقدم كمان إن هو الأعظم من الملائكة، وبيقدم إن هو الأعظم من هارون، وبيقدم إن هو أعظم من كل النظام بتاع الذبائح بتاعة العهد القديم. في مقدمة الرسالة في أول أربع أعداد بيأكد لنا كاتب العبرانيين إنه المسيح هو كلمة الله الأخيرة. فلو الأنبياء اتكلموا بكلمة الله فالمسيح هو الأعظم من الأنبياء. بعد كده بيقول لنا كمان إنه المسيح هو الملك الأعظم، فبيقول إن المسيح جلس عن يمين العظمة في الأعالي، هو الملك الأعظم. بعد كده بيقول لنا إن هو قدم أعظم ذبيحة لما بيقول إن هو صنع بنفسه تطهير لخطايانا. فمن المقدمة بنقرأ إن المسيح هو الملك الأعظم والكاهن الأعظم والنبي الأعظم. بعد كده في بقية إصحاح واحد لغاية 2:18 الكاتب بيقول لنا يسوع أعظم من كل الملائكة، ويعمل المقارنة دي بعدة أشكال. فيقول لنا مثلا إنه الملائكة مخلوقة، لكن الابن ابن الله المسيح يسوع هو الخالق. يقول لنا الملائكة خدام وكلهم بيخدموا المسيح ابن الله. يقول لنا الملائكة كلهم محتاجين يسجدوا للمسيح نفسه، والمسيح هو لوحده اللي يستحق السجود. ويقول لنا كمان إنه البعض ممكن يقول بس المسيح كان ظهر في الجسد في هيئة ضعيفة. فكاتب العبرانيين وهو بيقتبس من مزامير يقول لنا ده حصل إنه في وقت قليل، وقت التجسد والألام بتاع المسيح، يبدو إن الابن وضع قليلا عن الملائكة بس في الهيئة الخارجية، لكن بعد ما أكمل الفداء وداء الموت لأجل شعبه الرب رفعه وأعطاله اسم فوق كل اسم. بعد ما اتكلم إنه المسيح أعظم من الملائكة، كاتب العبرانيين بيقول لنا إنه المسيح أعظم من موسى. في صح 3 من عدد 1 لصح 4 عدد 13 بيقول لنا كده إن موسى كان أمين جدا في الخدمة بتاعته، لكن كان أمين كعب مش كرب البيت. لكن المسيح أمين وأمين كصاحب البيت. موسى في خدمته كان كل الهدف بتاعه إنه يعمل إعداد للخدمة الأعظم بتاعة المسيح يسوع. وبعد كده كاتب العبرانيين بيقول لنا إنه المسيح مش بس أعظم من موسى لكن أعظم من هارون. والطريقة اللي كاتب العبرانيين بيقدم الحقيقة دي هي إنه بأنه يعمل مقارنة بين كهنوت هارون وكهنوت ملكي صادق. ملكي صادق شخصية ظهرت في العهد القديم في مكانين بس، في تكوين 14 وفي مزمور 110. في تكوين 14 إبراهيم كان راجع من حرب وقابله ملكي صادق، وملكي صادق بنسمع أنه كان كاهن لله العلي، كان ملك وكان كاهن، كان ملك لمنطقة اسمها سليم، وكان كمان في نفس الوقت كاهن لله العلي. والكهنوت بتاع ملكي صادق بيذكر زي ما قلت في مزمور 110 كمان. فكاتب مزمور 110 لما بيقرأ القصة بتاعت إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق استنتج أنه الرب هيقيم كهنوت جديد غير كهنوت اللي جاي من نسل إبراهيم اللي هو لاوي، اسمه كهنوت ملكي صادق. فواضح أنه كاتب العبرانيين بص على مزمور 110 ولقى الله بيقسم وبيعد أنه هيقيم كهنوت جديد على ردة ملكي صادق. فراح كاتب العبرانيين لتكوين 14 لقصة ملكي صادق ولقى تشابهات كتير بين ملكي صادق وبين كهنوت المسيح. بنسمي اللي كاتب العبرانيين عمله دوت نوع من التايبولوجي، أو المقصود به أنه شاف ظلال لشخص المسيح وعمله في شخصية ملكي صادق. أهم الحاجات دي هي أنه ملكي صادق زي ما قلت
كان ملك وفي نفس الوقت كاهن، والمسيح هو ملك وفي نفس الوقت كاهن. كمان ملكي صادق ما كانش من سبط لاوي، والمسيح نفسه ما كانش من سبط لاوي لأنه المسيح كان من سبط يهوذا. ملكي صادق بيظهر في سفر التكوين بطريقة مفاجأة جدا. مش بنقرأ عن أب ليه ولا أم ليه ولا بنقرأ تاريخ ليه قبل ما يجي على الساحة في سفر التكوين. فكاتب العبرانيين يقول دوت ظلال المسيح الأزلي اللي الكهنوت بتاعه كهنوت لن يزول وهيفضل كاهن إلى الأبد. كمان سبط لاوي جه من إبراهيم، لكن ملكي صادق موجود قبل ما سبط لاوي يبقى موجود خالص. والجميل في القصة كمان بتاع التكوين 14 إن إبراهيم أكرم ملكي صادق بإنه اداله العشور. وكاتب العبرانيين بيقول لما حد بيدي لتاني العشور ده معناه إنه اللي أخذ العشور ده يستحق إكرام أكتر. فيقول كده إنه سبط لاوي كان في صلب إبراهيم لما إبراهيم إدى لملكي صادق العشور، وده معناه إنه سبط لاوي وكل الكهنوت بتاعه بيدي إكرام لملكي صادق. وده كمان معناه إن كهنوت المسيح اللي على مثال كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت سبط لاوي. أنا عارف إن الفكرة دي ممكن تبقى صعبة شوية، لكن أشجعكم ارجعوا قروها واسمعوا الشرح ده يمكن مرة تانية من عبرانيين 7. دلوقتي هيجي الموضوع في غاية الأهمية، وهو إزاي ذبيحة المسيح أعظم من كل ذبائح العهد القديم. كاتب العبرانيين في صح 8 و9 و10 بيأكد على الفكرة دي، بيقول لنا إن كل ذبائح العهد القديم كان ممكن تعمل طهارة طقسية طهارة خارجية، لكن ذبيحة المسيح هي الذبيحة الوحيدة اللي تقدر تطهر القلب من كل خطية. كمان في شاهد مهم قوي بنقدر نشوف فيه المقارنة دي بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. افتحوا معايا عبرانيين 9:28، بيقول لنا كده الكاتب: كذلك المسيح أيضا مات مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين مقدما نفسه عوضا عنهم، ولا بد أن يعود إلى الظهور لا ليعالج الخطايا بل ليحقق الخلاص النهائي لجميع منتظريه. بصوا كلمة مرة واحدة، الكلمة دي كلمة مهمة قوي قوي قوي عند كاتب العبرانيين، وبيستخدمها أكتر من مرة، والهدف بتاعه يقول افتكروا إنه الذبائح في العهد القديم كانت ذبائح متكررة، وكون إن كل سنة رئيس الكهنة محتاج يدخل يعمل ذبيحة مرة تاني عشان يكفر على الخطايا، ده بيقول إن الذبيحة بتاعت السنة اللي فاتت ما كانتش كافية، أو الذبيحة بتاعت امبارح ما كانتش كافية. فتكرار الذبائح بتاعت العهد القديم بيقول إن ملهاش قوة للتطهير، وده عكس ذبيحة المسيح. المسيح كان محتاج يعملها مرة واحدة بس، ولما قدم نفسه ذبيحة مرة واحدة بس قدر يطهر كل خطايا شعبه طول الوقت وإلى الأبد. الحاجة التانية في العدد دوت بنقرأ إنه المسيح قدم ذبيحة مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين مقدما نفسه عوضا عنهم، وده بيقول لنا إنه المسيح ذبيحته كانت ذبيحة بدلية، كانت عوضا عن موت شعبه. المسيح مات كبديل عن شعبه. ويبدو أن كاتب العبرانيين هنا بيلمح لأشعية 53:11 اللي فيه بيقول أشعية أنه أسمهم هو يحملها، وهو بيتكلم عن العبد المتألم اللي هيقدم نفسه ذبيحة فداء عن شعبه. تالت حاجة في العدد دوت أنه ذبيحة المسيح بتحقق الخلاص النهائي. هي ذبيحة قوية جدا لدرجة أن هي بتحقق الخلاص مرة وإلى الأبد. وعلى هذا الأساس كاتب العبرانيين بيشجع كل اللي استفادوا من الذبيحة دي إن هم يتقدموا باستمرار لعرش النعمة، لعرش الله بثقة، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. كاتب العبرانيين بيقول إن في امتياز كبير جدا للمؤمنين إنه الله القاضي العادل بقى الأب الرحيم بتاعهم اللي ينفع يتقدموا العرش باستمرار كعرش النعمة، وينالوا رحمة ويجدوا نعمة ويجدوا معونة كل مرة بيروحوا للرب. لكن مع الامتيازات الكبيرة دي جدا
زي ما اتفقنا في على الأقل 5 مقاطع تحذيرية في سفر العبرانيين. تعالوا نبص على واحد فيهم في إصحاح 10. بصوا بعد العدد اللي احنا قريناه، احنا قرينا عدد 22، يكمل يقول في 23: خلينا نتمسك دايما بالرجاء ونتمسك بالإيمان. وفي عدد 25 بيقول المفروض نستمر في الاجتماع مع جماعة المؤمنين، ودوت واحدة من أدوات الرب عشان نستمر في حياة الإيمان. بعد كده عدد 26 بيقول تحذير قوي جدا، بيقول: فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق، لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب الأكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين، ويا له من انتظار مخيف. تعلمون أن من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة، على أن يؤيد مخالفته 2 أو 3. ففي ظنكم كم يكون أشد كثيرا ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله، إذ يعتبر أن دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس، وبذلك يهين روح النعمة. فنحن نعرف من قال للانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا إن الرب سوف يحاكم شعبه. حقا ما أرهب الوقوع في يدي الله الحي. كلمات صعبة جدا، يمكن دي من أصعب الكلمات في كل العهد الجديد، لأنه بيقول إن في حاجة ممكن تحصل تخلي مفيش أي ذبيحة لمغفرة الخطايا مرة تاني. وبيتكلم عن ناس عرفوا معرفة كتيرة جدا عن المسيح، عرفوا قوة دم المسيح، لكن بيقول إن دول ما كانوش مؤمنين حقيقيين. وبيقول لأن هم عرفوا كتير جدا جدا جدا، فالدينونة بتاعتهم هتبقى كبيرة جدا جدا جدا. عندنا مثل في الكتاب المقدس عن شخص زي دوت، ده جمال المسيح، سمع كلمة المسيح كتير ووعظ عن المسيح كتير وقعد مع المسيح كتير وخدم المسيح كتير، بس ارتد عن المسيح. مين دوت؟ يهوذا. يهوذا كان في الدائرة القريبة جدا من المسيح، لكن عمره ما كان مؤمن حقيقي. الأجزاء التحذيرية دي أجزاء بتحاول تفوق بعض الناس اللي في الكنيسة اللي يمكن عرفوا قد كده، لكن عمرهم ما جم للإيمان الحقيقي زي يهوذا. ممكن حد يقول بس دول كانوا مؤمنين حقيقيين وارتدوا عن الإيمان. أكتر شاهد بيساعدنا يقول لنا أن دول عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 19، لأن يوحنا بيقول أن دول منا خرجوا، كانوا من وسط الكنيسة وخرجوا برا الكنيسة، لكن بعد كده يقول لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يقصد إيه؟ يقصد أن الأجزاء التحذيرية في كلمة الله بتوجه لناس هم وسط جماعة المؤمنين، هم بيحضروا الكنيسة، لكن عمرهم ما كانوا مننا، عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقيين كان هيثبروا في الإيمان لغاية النهاية. نعمل إيه بالأجزاء التحذيرية دي؟ الأجزاء التحذيرية دي مفيدة لينا، عشان في بعض الأوقات إحنا بنتكاسل في الإيمان، فالرب يفوقنا يقول لنا خلي بالكم أنا عندي نعمة كافية، عرش اسمه عرش النعمة، عندي نعمة كافية تكمل معاكم الطريق. لكن لو أنتم عشتوا في استباحة واستمريتوا بعيد عن النظر لسمو المسيح ومجد المسيح، ده ممكن يبقى علامة أن أنتم مش مؤمنين حقيقيين. كلنا محتاجين نسمع التحذيرات دي، لكن عايز أفكركم أن الرسالة دي مش بس كانت مليانة بالتحذيرات، لكن مليانة بالتشجيعات، إن إحنا نتقدم بثقة مهما كانت خطايانا لعرش الله، لأنه هناك دايما هنلاقي رحمة غفران للخطايا، ودايما هنلاقي نعمة تغطي كل عيوبنا، وهنلاقي عون حتى في وقت الألم والاضطهاد.

0: يعني ايه اصلي لربنا؟ هل هو مجرد فرض بعمله او شويه كلمات برددها، ولا هي حاجه اكبر من كده بكتير؟ النهارده في الحلقه بتاعتنا هنتناقش عن الصلاه ونفكر فيها من منظور مختلف، ودي حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انا زي الفل، انت عامل ايه؟
0: انا كويس الحمد لله،
1: رب دايما.
0: كيرو، على مدار الرحله اللي احنا ماشيينها دي وكذا مره كده انت تقول في النص نصلي، او نقول في الخلوه مثلا، في حلقه الخلوه ان احنا محتاجين نصلي، او حتى احنا في كل حلقه في اخر كل حلقه بنصلي. بس انا عايز امسك الاول كلمه صلاه. يعني ايه اصلا صلاه؟
1: كلمة الصلاة من الكلمات الجميلة والشائعة والمنتشرة في كل الأديان والخلفيات اللي حوالينا في العالم كله. وهي جاية من الأصل بتاعها، كلمة صلة، أنه إنسان يصلي يعني أن يكون على صلة بالله. وهي خاصة بس بين الإنسان والله، أو هي اللي بتعبر عن الكلمات أو الفروض أو الطقوس والممارسات اللي بتطلع من الإنسان وتروح ناحية ربنا. فأي شخص يقول لك أنا بصلي، على طول بتترجم في ذهنك أنه هو بيتكلم أو بيتحدث إلى الله. ولكن في مجتمعاتنا الشرقية حصل زي اختزال أو اختصار للصلاة في حاجتين فقط. ففي ناس شافت أن الصلاة هي مجرد ترديد كلمات قصاد ربنا محفوظة أو مسموعة أو اتقالت قبل كده، وفي ناس شافت أن الصلاة هي مجرد ممارسة بعض الطقوس والفرائض والممارسات الروحية قصاد ربنا وخلاص. فلما تقول لشخص مثلا أنت بتصلي، أول حاجة تيجي في ذهنه أنه هو بيردد بعض الكلمات قصاد ربنا، أو أنه بيرسله بعض الكلمات وخلاص، أو أنه بيعمل بعض السجود أو الركعات أو الممارسات قدام الله بأي شكل من الأشكال. الحقيقة ده اختزال واختصار مخل جدا بالصلاة.
0: فهو ده مش غلط، ولكنه الصلاة أكبر من كده شوية.
1: أكبر من كده بكتير، مش شوية
0: كمان.
1: لما بنشوف في الكتاب المقدس وبنرجع لسفر التكوين، بنلاقي أنه الغرض من البداية لما الله خلق الإنسان أنه يكون في حوار بين آدم وبين الله.
0: صح.
1: فتلاقيه من البداية الله بيكلم آدم وبيقول له أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وخضعوا وتسلطوا عليها. وبعد كده بيجيب آدم وبيطلب منه أنه يسمي الحيوانات، وبعد كده بيحطه في جنة عدن عشان خاطر يعملها ويحفظها. وبعد كده بيديله وصية أنه تاكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. وبعد كده يقول ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معين نظير. اللي بيحصل، أنت شايف إله علاقاتي
0: حتى بعد إله ما آدم بيحاول. سقط،
1: هو اللي دور عليه
0: وفي حوار، انت عملت ايه؟ طب انت فين؟ طب ليه عملت كده؟
1: فالله اله متحدث، هو عايز يتكلم. هو يعني ككائن يعني جميل ومبارك وعلي ومتعالي، لكنه رغم كده بيحب يتنازل ويتكلم مع الانسان. ويحب يفتح حوار مع الانسان، وما خلقش الانسان زي ما ناس فاكرة عشان خاطر بس يستعبده وعشان يأمره وعشان الانسان يخدم الله. دي فكرة شريرة وبعيد تماما عن طبيعة الفطرة المقدس. لكن هو خلق الإنسان عشان يكون في علاقة وود وقرب وحديث مفتوح بينه وبين الإنسان باستمرار. ولكن بسبب الخطية والسقوط زي ما احنا اتكلمنا، انقطعت العلاقة دي.
0: صح.
1: انفصل الإنسان عن الله لدرجة انه بعض الناس قالوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ابتدى الإنسان مش قادر انه يتكلم مع ربنا او يتواصل مع الله او انه يصلي له. بعض الناس لجأت للطقوس والممارسات، وبعض الناس لجأت انه في صلوات يبدو انها صلوات كويسة او مسموعة او مقبولة، فجماعة احفظوا البقين دول والكلمتين دول وقولوهم قصاد ربنا في اي وقت وربنا يسمع وخلاص. فبقت الناس بتردد الكلمات او بتصنع الفروض بدون فهم، بدون وعي، بدون ادراك، بدون احساس باللي هما بيقولوه. فتحولت الصلاة لمجرد طقس ناشف جامد مش بيوصلني بربنا ولا بيخليني أتكلم معاه، لا بحرية ولا بإحساس ولا بانفتاح. ففقدت الصلاة معناها، وفقدت الصلاة هدفها، وفقدت الصلاة تأثيرها. لأنه زي ما قلت، الله عايز يكون في علاقة واتصال مع الإنسان، لأن ده الخير الإنسان. خير الإنسان الأسمى أنه يكون في تواصل مع الله مستمر، أنه يكون منفتح معاه. ولأننا ما نقدرش نشوف الله بعيننا المجردة يا كريم، فالله قرر انه يكون الصلاة هي المجال اللي بعرف اتواصل بيه معاه، اتكلم معاه، فاشعر بحضوره، اتفاعل بحضوره، اتفاعل بوجوده، اتشرف بوجوده في حياتي، واقدر اتكلم معاه بهذا الشكل. لكن للأسف مجتمعاتنا الشرقية، وبقول كده وانا حزين يعني، انه الغالبية العظمى كلها حصرت الصلاة في مجرد كلام بنردده او طقوس فقط بنمارسها.
0: اللي انت بتقوله يا كيرو بيفكرني بايام المدرسة في موضوعات التعبير. لما كان بالنسبة لنا موضوع التعبير هو مجرد حاجات بنرصها عشان بس ناخد الدرجة. ايه بقى الموضوع مهم ولا مش مهم؟ انا رأيي بجد فيه ايه؟
1: حدش كان مهتم
0: ولا حتى ببقى مهتم. يعني اللي انت بتقوله يعني وطرني انا شخصيا سنة، لان ده حسسني انا لو انا دي صلاتي يبقى انا بالنسبة لربنا ايه وربنا بالنسبة ايه؟ كأنه حد انا ببعت له رسالة اوتوماتيكية، فهو بالنسبة لي مش بالأهمية دي، وقد يكون مش موجود أصلا.
1: برافو عليك. وده اللي الرب يسوع المسيح في أول ما فتح فمه عشان يعلم الناس في موعظة على الجبل ركز الحتة دي قوي، قال لهم يا جماعة أنا بشوف ناس منكم عشان تصلي تقف كده في زوايا الطرقات وتفرش كده السجاجيد على الأرض وتقعد كده تصلي بشكل أو بآخر عشان يظهروا للناس أنهم يعني مصليين وناس أتقياء وناس أبرار. مش دي الصلاة اللي ربنا عايزها، دي صلاة مرفوضة. وكده ابتدى يوجه كلامه للناس المؤمنين بيه ويقول لهم أما أنت فمتى صليت خليك مختلف. طب أعمل إيه يا رب؟ قال ادخل أول حاجة لمخدعك، لأنه دي حاجة سرية بينك وبين الله، دي
0: علاقة شخصية، مكان شخصي.
1: بالضبط، مخدع هو المكان اللي أنا ببقى فيه لوحدي بمفردي بيني وبين ربنا، حد شايفني غيره. فبكون على حقيقتي. ليه؟ لأن أوقات لما بنصلي قصاد الناس يا كريم وأنا أكتب بعمل كده بحب أحافظ على صورتي،
0: صح؟
1: فحب يعني اغمض عينيا مثلا، حب يبان عليا الخشوع والتقوى، احب اقف انضباط، وممكن يكون فكري وذهني ومشاعري في حته تانية خالص،
0: صح؟
1: فربنا قال لك في الاول خليك حقيقي، ادخل الى مخدعك واعمل ايه واغلق بابك. وبعد كده يقول حاجه مهمه جدا، وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. فمفتاح الصلاه تمام بحسب الكتاب المقدس هو ادراك ان الله ابويا، ادراك ان الله شخص قريب مني. فانا مش داخل اتكلم مع مديري في الشغل، انا مش داخل اتكلم مع المدرس بتاعي، انا مش داخل اتكلم مع جاري، انا داخل اتكلم مع شخص هو قريب مني لدرجة الابوة. ويأكد المسيح نفس الفكرة دي تاني في انجيل لوقا لما التلاميذ راحوا قالوا له يا رب علمنا ان نصلي، قال لهم اما انتم فمتى صليتم؟ فقولوا اول حاجة ابانا الذي في السماوات. فادراك ابوة الله هو مفتاح الصلاة،
0: بيدي كده ميكس ما بين الهيبة والمحبة. يعني أنا عليك. مش بستقل بيك وبعملك أكنك واحد صاحبي أنا بتكلم بقى بوقت محب، لا أنت ليك هيبة، بس في نفس الوقت أنا بحبك جدا فأنا أحب أني أجيلك وأتكلم معك.
1: وعلماء النفس بيقولوا أنه من بين كل علاقات البشرية أكتر علاقة مهمة للإنسان ومعقدة في نفس الوقت وصعبة علاقة الأبوة. يعني الناس كزمان تفتكر ان انا متعقد من امي، تقول لا انا بتعقد من ابويا عشان كده بعمل مشاكل كتيره في حياتي. الناس كتفتكر مثلا العلاقه الزوجيه هي اقرب علاقه او صداقات والكلام ده كله، اكتشفوا لا، انه الاب بيمثل جزء مهم جدا في تكوين كينونه وشخصيه الانسان. وعشان المسيح فهم ده كويس فقال لك انت عشان خاطر تبقى في علاقه مظبوطه مع الله لازم تدرك وتفهم انه الله الذي في السماء ده هو ابوك. فانت مش عبد وسيد بس، انت مش مجرد مخلوق وخالق بس، لا انت داخل ابن واب. انا اب وفاهم العلاقه دي كويس شكلها عامل ازاي، لان انا بتكلم مع ابني بالذات صغير ببقى فاهم بقى قد ايه هو على راحته معايا وبيهزر معايا ازاي، وقد ايه في المهابه اللي بتتكلم فيها شكلها ازاي. فالدله والمهابه الاثنين موجودين، المحبه والمخافه الاثنين موجودين بيني وبينه. فعشان كده كل ما هو بيكون قريب مني اكتر، وبصراحة عايز أعدل الكلمة دي، كل ما أنا بقربه مني أكتر،
0: صح،
1: كل ما بتكون العلاقة والصلة صدقة أكتر وحقيقية أكتر. وده المسيح عمله، إنه المسيح بتجسده وفداءه وصليبه زي ما احنا بنقول صالحنا مع الآب السماوي، خلى فيه مصالحة بيننا وبينه تاني، إذ كنا ونحن بعد أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فهذه المصالحة والسلام اللي المسيح عمله بصليبه خلت لينا زي ما كتاب الرين بيقول جراءة وقدوم ودخول دايما لمحضر الله، وأكون موجود في النعمة باستمرار وفي محضر الله وقادر أكلمه بهذا الحرية وبهذا الانفتاح وبهذه الشفافية.
0: واو. طيب خليني أحاول أعمل توازن شوية ما بين الحاجات، يعني الحاجات اللي انت قلتها في الاول اني مش هادي بس الصلاة وطريقة الصلاة اللي انت بتتكلم عنها دلوقتي. لانه وانا عارف ان انت متأكد من ده كويس، الناس اللي حطت طرق للصلاة او حطت صلوات معينة هي عايز كده بامانة، يعني هو كان بالنسبة لها انه انا عايز اساعد الناس، انه لو انت مش لاقي كلام طب خد دي مجموعة من الكلمات اللي ممكن تساعدك انها تقودك للصلاة. ازاي انا اوازن ما بين انه ما بقاش باخد الموضوع على انه فرض زي واجب بعمله وخلاص كده والواجب ده ملوش اي تفاعل شخصي، وما بين انه يبقى الموضوع زي ما انت قلت بالاريحية دي فاعمله بقى مرة او مرة لا، مرة او 20 لا، او انساه حتى فترة طويلة وما عملوش.
1: حلو قوي السؤال ده كريم. هنا الانسان لازم يفهم حاجة كويسة وحاجة مهمة، انه كويس قوي انه يبقى فيه قانون في حياتي، وده احنا اتكلمنا عنه في حلقة الانضباط.
0: صح.
1: ان انا احط نفسي قوانين، بس هنا لازم اسأل نفسي وانا احط القانون، انا بحط القانون ليه؟ هل عشان الزم نفسي فقط والقانون ده ممكن يفقدني العلاقة، ولا انا ممكن القانون دوت التزم بيه او ما التزمش بيه، بس في الاول وفي الاخر العلاقة موجودة. هدي مثال، انا حطيت لنفسي قانون انه انا مثلا هصلي ربنا كل يوم لمدة ربع ساعة في صباح اليوم او في اول ساعات اليوم في النهار. اوكي، وملتزم بحاجة زي كده. لكن في وقت من الاوقات اكتشفت مثلا انه انا مش فاضي الصبح او وقت الصبح عندي مليان، ينفع بقى في فليكسابيليتي ان انا اعمل ايه؟ احط الوقت دوت بالليل. فما تمسكش بالقانون على حساب العلاقة، قول لا انا هجبر نفسي ان اقعد الصبح وهقعد حتى لو انا مش فاهم، حتى لو مش مركز، حتى لو نعسان، حتى لو انا مستعجل. معلش انا اسف، انت بتختار، وقلنا في حالة الخلوة والكلام ده، بختار الوقت المناسب ليا اللي انا اخش فيه محضر الله وابقى قادر اهدى وافصل واتواصل معاه بشكل جيد. فلو الصبح مش مناسب خليه الظهر، خليه بالليل، خليه بعد نص الليل، في كائنات ليليه ما تركزش غير بالليل. فانا بعمل الحاجه المناسبه ليا بشكل او باخر. الحاجه الثانيه، لو انا ملتزم بهذا القانون وفي صلوات بصليها ومحفوظه، لكن اكتشفت ان الصلوات دي مخلياني مش قادر اتفاعل مع حضور الله بشكل او باخر، فضلك وقفها. انا مش جاي اعد كلمات في محضر ربنا، انا جاي اتقابل معاه، هي كلمات تلقائيه.
0: صح.
1: فلو الكلمات دي ما ساعدتنيش في مشكله. هقول لك على مثال، انا مثلا بحب التسبيح والترنيم وانت عارف، فالتسبيح والترنيم تعتبر صلوات محفوظه. صح. تمام، احنا بننظم بس بعض الايات الكتابيه في شكل نظم موسيقي معين وبنردده والناس بتحفظه فبيساعدنا على الصلاه. لكن انا كتير بحس قوي وانا بصلي او برنم انه الترنيم مش بتعبر على جوايا على طول، محتاج اعمل ايه؟ اوقف دوت، اوقف الكلمات اللي انا بقولها عشان خاطر اقدر اعمل ايه؟
0: اعبر
1: على جوايا بصدق. وده اللي بنشجعه وبنقوله للناس دايما، لو الترنيمه المحفوظه او الصلوه المحفوظه مش مشجعاك انك تتواصل مع الله، من فضلك اتكلم بكلماتك انت الشخصيه، عبر على اللي جواك، تهته، قول له اي حاجه اي كلام. بفتكر وانا بتكلم امراه تقيه وجميله اسمها حنة ام صمويل النبي، لما كانت في سفر صمويل دخلت ووقفت في خيمه الاجتماع في محضر الله، وده كان وقت مش وقت صلاه ومش وقت تجمع ناس باي شكل من الاشكال، وفي هذا الوقت هي دخلت تسكب نفسها امام الله، ودخلت عشان خاطر تصلي قصاد ربنا، فكانت على حريتها جدا، وحريتها هنا كانت مكسوره، وقالت اني اسكب نفسي امام الله. فواحد من رجال الدين كان واقف لما شافها بتعمل حاجه زي كده يا كريم، قال لها انت سكرانه ولا انت شكلك غريب وانت شكلك مش حلو؟ قالت له لا انا مش سكرانه ولا حاجه، لكن انا كل اللي بعمله اني بعمل ايه؟ اني بسكب نفسي امام الله،
0: لكني بروح له بمشاعري بافكاري بكل اللي جوايا،
1: بكل الحريه، بكل الانفتاح، بكل الحب، انا واقف قدامه بعبر عن اللي جوايا.
0: طب خليني يعني برضو اتحدى الفكره دي شويه، لان اوقات ممكن اقول لنفسي انه لا كريم اللي انت بتفكر فيه مش حلو، كريم اللي انت بتفكر فيه غلط، كريم عيب انك تقول الكلام ده قدام ربنا. ربنا كبير يعني، ربنا قدوس، ربنا عظيم، وانا صغير وانا خاطي وانا نجس وكل الكلام ده، فحس انه لا ما يصحش ان انا اقول الكلمات دي قدام ربنا.
1: فكرتني يا كريم بأزمة كانت عندي من حوالي 7-8 سنين. انا بحب اصلي دايما بكلمة الله، تمام، ففي مرة كنت بقرا مزمور في كتاب مقدس، وانا بقرا المزمور ده رحت خابط كف على كف وقلت معقوله دي ممكن تكون صلاة؟ مزمور 13 مش عارف تعرفه ولا لا؟
0: عارف.
1: داود وقف قصاد ربنا مرة وهو متغاظ وهو بلغة الشاب جايب اخره، يعني خلاص مش طايق نفسه ومش طايق اي حاجة، وراح وقف يتخانق مع ربنا، الى متى يا رب تنساني كل نسيان، الى متى تحجب وجهك عني، الى متى اجعل هما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، الى متى يرتفع عدوي علي. اربع اسئلة داود بيوجههم كاتهامات لربنا من الصلوات. قعدت كده مع نفسي افكر واقول طب هو داود لما قال كده ما ما كانش عارف انه غلطان. يعني مثلا داود بيقوله الى متى يا رب تنساني كل نسيان؟ يعني هو ربنا بينسى حد؟ يعني داود ما قراش الايه بتاعت انسة الام رضعها فانا لا انساكم، تمام؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ طب ربنا ماله، انت لك ايه يا اخي؟ يعني ربنا ماله الحزن اللي انت جواه؟ لما قال الى متى ارتفع عدوي عليا، دي كذبه. عارف ليه؟ لان الكتاب المقدس زمان بيقول انه بيت شاول عدو داود كان بيضعف، وبيت داود هو اللي بيقوى باستمرار.
0: صح.
1: وداود على فكره كان من الناس المحاربين اللي ما خسروش ولا حرب في حياته. كل الحروب اللي دخلها داود سواء شخصيه او جماعيه كسبها. فانت بتقول له ازاي بيرتفع عدو عليا؟ فحسيت ان داود هنا عارف زي ما احنا بنقول كده بلغتنا المصريه، مش عارف لو حد بيسمعني مش مصري فاهمها ولا لا، طق حنك. عارف طق حنك دي يعني ايه؟ اللي هو يعني بيتفش في محضر ربنا. وبعد كده قعدت مستغرب وحيران، هل انا دلوقتي اصلي المزمور ده ولا لا؟ لحد ما مريت في وقت كان وقت غيظ كده، وقت كبت وغضب زي اللي داود مر بيه بالظبط، ولقيت انه الايات دي بتردد في وداني. وساعتها حسيت بحاجه كريم، وحسيت رساله من ربنا ليا بشكل شخصي، انه الله عايزك تكون على حقيقتك في محضره. عبر على جواك، قول لجواك، لانه اب فهيستحمل فهيشيلك فهيراعي ده. وخلي بالك انه ربنا ما حاسبش داود على الكلمات اللي هو قالها دي، بدليل انه في نفس المزمور اخر ايه خالص يقول اغني للرب لانه احسن الي. فربنا كان شايف قلب داود، والله دائما وابدا بيشوف اللي جوانا اكتر من برانا. يعني لو انا وانت اختلفنا بعض واتخانقنا، تمام، وحبينا نتصالح وقعدنا مع بعض، هقول لك ايه دايما؟ هقول لك انت نسيت انت قلت لي ايه، ده انت وانت غضبان يا كريم شتمتني، ده انت وانت غضبان قلت كذا وكذا وكذا، وانت تعتذر لي ما كانش قصدي، حقك عليا. ربنا ما يبصلكش بالشكل دوت. ربنا يقول لك انت كنت حقيقي، انت كنت بتعبر على جواك، انت كان لسان حالك طالع من قلب المراره والضيق اللي انت عايش فيهم بشكل كبير، وده المهم بالنسبه لله. فالله ما يهموش الكلمات المنمقه والعبارات المرسومه والمزخرفه والجميله،
0: قد ما يهمه الكلمات الحقيقيه.
1: بالظبط. فاقول كلمه واحده في محضر ربنا بس خارجه من قلبي احسن ما اقول 100 كلمه انا محضرهم ومجهزهم لكن كلهم خارجين من لساني لكن مش موجودين بقلبي باي شكل من الاشكال. وده اللي ربنا قاله في العهد القديم لشعبه، انه هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا جدا. لكن داود في مزمور 13 كان العكس، كان شفتيه بيطلعوا كلام مش كويس او كلام فيه اتهامات، لكن قلبه كان قريب جدا من الرب. طب عرفت منين؟ لانه اختار انه يقول الكلمات دي في محضر ربنا، اختار انه يروح لربنا بالاتهامات دي. هو كان ممكن يقول انا زعلان منك وخصمك ومش داخل محضرك خالص. داود ما عملش كده، داود قرر انه يخش يخوض المعركه والخناقه مع الله وجها لوجه. عشان كده ربنا كان شايف امانه قلب داود وصدق قلب داود وحلاوه وجمال قلب داود، فداود يقول في الاخر اغني للرب لانه احسن الي.
0: يعني جزء من ان انا اكون في علاقه حقيقيه مع ربنا، واني انا اكون حقيقي قدام ربنا
1: بالظبط،
0: وما احطش فلاتر بيني وبينه، لكن اكون زي ما انا قدام، وابقى واثق كمان انه انا مش هخرج من عنده زي ما دخلت
1: 100%، وانه هو هيغير حالتي الافضل دايما،
0: زي ما حصل بالظبط في مزمور 13، انه كله كان طريقه كلام معينه بس في اخره كانه في اخر القعده مع ربنا داود حس انه
1: تغيير،
0: انا اتغيرت، انا حتى كلماتي عن ربنا اختلفت وكلماتي عن نفسي اختلفت. انا كنت داخل ازعق خارج بغني،
1: ايوه،
0: كنت خارج بقول انت فين يا رب انت نسيني، خارج اقول ان هو لا احسن الي وعمل عشاني حاجات عظيمه. طيب خليني اسالك السؤال ده، جزء من اللي احنا اتكلمنا عنه من حلقتين كان الانضباط، وان انا احط وقت معين احدده واخصصه للقعده مع ربنا،
1: تمام،
0: ده معناه ان انا على مدار اليوم لو في اي حاجه حصلت استنى لحد الساعه بتاعه الصلاه علشان خاطر خلاص بقى، يعني لما يجي وقتها بقى احكي فيها مع ربنا، لانه يمكن هو هيسمعني وقتها، بس في النص دي بتبقى حاجات اللي هو ايه، يعني انا كالطياري كده فاكيد ما خدش باله يعني مع الزحمه.
1: الفكره دي كانت موجوده متجذره قوي عند ناس في العهد القديم، انه الله عنده مواقيت معينه واماكن معينه هو اللي نروح له فيها عشان خاطر نصلي، فلو عايز تصلي استنى لحد ما الساعه تيجي مثلا 3 وتروح لحد خيمه الاجتماع او تروح لحد الهيكل عشان خاطر تتكلم وتخاطب الله. الوحيد في العهد القديم اللي كسر القاعده دي كان داود. داود كان بارع جدا وشاطر جدا انه يدخل محضر الله في اي وقت ويتكلم مع الله في اي وقت ويعبر عن مشاعره لله في اي وقت.
0: ودخول محضر ربنا مش معناه هو راح الهيكل
1: بالظبط، بس كان قادر يكون في تواصل وصله وعلاقه مفتوحه وحوار مفتوح بينه وبين ربنا في اي وقت. دي كانت حاجه غريبه جدا، لكن اللي اكد لنا دي كانت حاجه صحيحه جدا انه في العهد الجديد نلاقي الرب يسوع المسيح وهو بيعلم يقول لك ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. وبولس يقول لأهل تسالونيكي صلوا بلا انقطاع. فالصلاة المفروض تكون هي لسان حال المؤمن، العلاقة مع الله لازم تكون موجودة. بمعنى لو أنا مثلا بشتغل أوكي وباخد مثلا الخلوة بتاعتي أو وقت الصلاة بتاعي بالليل مثلا، طب طول اليوم مرفعش قلبي ربنا؟ أنا مثلا راكب أتوبيس ميكروباص عربيتي تمام، مرفعش قلبي كده وصلي وأقول يا رب محتاج معونة؟ لو انا مثلا بدرس وفي واقفه قدامي مثلا مساله حسابيه ولا امر صعب، ما ينفعش كده اقول يا رب اديني فهم يا رب واستناره ويا رب اديني معونه كده عشان اقدر افهم ده حاجه زي كده. لو انا مثلا في الشارع وبدور مثلا على محل معين وتايه ومش مركز، ما اقدرش اقف كده اقول يا رب اضبط فكري واضبط ذهني وصلي له. لو انا مثلا ربة منزل او زوجه واقفه بطبخ في البيت، ما ينفعش وانا بعمل كده امور المنزل وترتيبات المنزل ارفع قلبي لربنا واصلي لربنا. ده بقى حلاوة وجمال العشرة والعلاقة مع الله، ان ينفع اتكلم معاه في كل وقت، ينفع ارفع قلبي اليه في اي مكان، ينفع اتقابل معاه مهما كانت الدنيا حواليا زحمة ودوشة، لانه عارفني وفهمني وعايز ينتظر اللقاء دوت اللي بيني وبينه والحديث المفتوح بيني وبينه. لكن برضو ارجع واقول واكد انه دوت لا يمنع انه في لقاء ثابت موجود بيني وبينه اللي هو الخلوة الشخصية، وشجع ناس تسمعنا ترجع تسمع حلقة خلوة مرة تانية اللي فيها لا أنا بقعد معاه بتركيز، بقعد معاه وبتكلم معاه وبسمع صوته وبنتظر رسالة منه لحياتي.
0: يعني لو عايز أشبهها كده وجسدها بمثل قريب، زي مثلا أني أنا وحد قريب مني قوي بنتكلم تشات طول الوقت، بس لينا وقت بنتقابل فيه وجها لوجه، بتبقى قاعدة ليها تقولها، ده لا يلغي ده وده لا يمنع ده، والاتنين بنحتاجه.
1: تشبيه شبابي شويه بس
0: انا شبابي طبعا على قد على قد السن بس
1: يا حبيبي.
0: طيب خلينا اروح لحته تانية بقى اكبر شويه. انا موافق انه محتاج اصلي، ويمكن ما يبقاش عندي مشكله في الصلوات اللي على مدار اليوم. ليه؟ لانك زي ما انت قلت اغلب الوقت مرتبطه بمواقف واحداث ومشاعر وافكار وما الى ذلك، فاقدر ارفعها في وقتها ولاقي حاجه اقولها. بس انا اوقات كتير في الوقت اللي انا بقى بقعده مخصص ما لاقيش كلام اقول.
1: حلو قوي،
0: اعمل ايه؟
1: ده بيحصل معانا كلنا، عشان بس عايز اقول انه اللي انت بتساله دوت مش حاجات خاصه، لان الناس تفهم انه الاسئله اللي انت بتقولها دي بتحصل مع ناس وناس تانية. لا كلنا معرضين في وقت ان انا فاض قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشاء الملك، لساني قلم وكاتب ماهر، فلساني مليان صلوات، وفي وقت تاني بقى قاعد سكتم بكتم ما فيش اي صلاه ولا اي كلمه بتيجي في لساني باي شكل من الاشكال. الكتاب المقدس بيقول لنا حاجه مهمه جدا، انه في الوقت اللي زي كده لازم اكون متاكد انه حتى انا مش لاقي كلمات اعبر بيها على اللي جوايا، لكن ده في حد ذاته صلاه. يعني ايه؟ ارجع واقول تاني الفكره كنت بقولها، اوعى نحصر الصلاه في شكل الكلمات فقط. الكتاب المقدس مثلا في ايام الايات بيقول لك اجعل انت دموعي في زقك. اما هي عندك يعني ايه زقك؟ يعني زي اناء كده صغير الله بيحتفظ بيها بالدموع، لانه اوقات الدموع تكون تعبير عن الصلاه. اوقات الانسان مش قادر يتكلم، عارف، اوقات نروح لصديق قريب لينا مثلا او لحد احنا بنحبه عشان نقعد معه بس عشان نعيط ونبكي ونعبر عن مشاعرنا،
0: او نقعد ساكتين بالزبط. انا عايز اقعد معاك بس انا مش قادر اتكلم.
1: برافو عليك، بس ده بيقول انه انت شخص محبوب عندي، ليك اولويه، انه انا بلاقي راحتي معاك، فانا اخترتك انت دون على الناس كلها عشان اقعد معك وعيط قدامك واسكت قدامك. ده نوع من انواع الصلاه. تمام، ابراهيم بيقول نوع انواع الصلاه غريب جدا في تكوين وعرض تكوين الصحة 22 لما قال لك هروح انا وابني عشان خاطر نسجد امام الرب. السجود يعتبر نوع من انواع الصلاه اللي احنا يمكن مش طالعين عليه، بس شخص بيسكب نفسه امام الله. السجود معناه الخضوع بالكامل، انا يا رب ملك ليك. لما بسجد لشخص بعلن ربوبيته وسيادته على حياتي بشكل كبير جدا. فأوقات بنعلم الشباب بنقول لهم اسجدوا امام الرب، خد وقت، هلوم نسجد ونكث ونركع امام الرب لانه خلقنا. مزمور 95 بيقول حاجه زي كده. فالسجود في حد ذاته هو صلاه قصاد الرب. الاسئله في محضر الرب دي صلاه. حبقوق يكتب السفر بتاعه وأيوب يكتب السفر بتاعه كله عبارة عن إيه؟ عن أسئلة. أبقى حيران متخبط الآن مش عارف الصح فين والطريق فين، فممكن أقعد قصاد الرب بس أعمل إيه؟ أحط أسئلة أسئلة أسئلة قصاده وملهاش إجابات بالنسبة لي، بس ده بيعمل إيه؟ بيريحني إني أفضفض وأطلع اللي جوايا قصاد ربنا. فمن شرط إني أقعد قصاد ربنا وألاقي كلمات. جميل بقى إنه الرسول بولس يقول إنك لو وصلت لمرحلة إنك مش عارف تتكلم خالص، خلي عندك ثقة ويقين وإيمان إن الروح القدس اللي موجود جواك بيعين ضعفاتك دي، يعني يمسك إيدك كده ويجيبك قصاد الله ويقول له بص يا رب، يعني أنت شايف كريم قد إيه بيحبك، لكن هو في نفس الوقت ضعيف النهاردة مش قادر يصلي، ينفع يخش محضرك؟ فالله الأب يقول له آه طبعا ينفع يخش محضرك. هو ليه دخول لقدس الأقداس على حساب عمل المسيح على الصليب. لكن في نفس الوقت لو أنا بقى بواجه حيرة وتخبط وزي ما كتب يقول لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه بيعمل إيه؟ بيشفع فيه يشجعك، تلاقي كده صلوة طلعت من فمك ومن قلبك أنت كنتش محضرها ولا مجهزها ولا على بالك. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل زي ما اتكلمنا قبل كده أن روح الله الساكن جوايا يبتدي يطلق صلوات ما كانتش موجودة قبل كده بأي شكل من الأشكال. فالروح دوت الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها، يعني ايه؟ يعني لا يصل عقل انسان انه يستوعبها. فتلاقي نفسك ايما محضر ربنا انت كنت داخل لطائق تتكلم ولا قادر ترفع صوتك ولا قادر ترفع قلبك، لكن الروح القدس شجعك وتلاقي كده حط جواك مش كلمات، ده انهار كلمات بتفيد جواك بشكل غريب جدا. وعايز اقول ده اختبار انا ما اقدرش اوصفه بصراحة لانه مختلف، والروح القدس بيعمله بشكل يونيك وفريد مع كل شخص والتاني. فأكيد يا كريم أنت عندك اختبار لحاجة زي كده، وأنا عندي اختبار، وأكيد الناس اللي بتسمعنا النهاردة عندها اختبار لحاجة زي كده. بس الحاجة اللي كلنا نتفق فيها إن الروح القدس مش بيسيب الإنسان زي ما هو في محضر ربنا أبدا.
0: صح.
1: لو أنا داخل تعبان، لو أنا داخل محبط، لو أنا داخل مش قادر،

0: اخرج من عنده بتعزيه.
1: امين
0: بقوه.
1: امين.
0: يعني كعاده كل حلقه، بس اعتقد الحلقه دي كمان يعني يليق جدا ان احنا نصلي في الاخر
1: طبعا.
0: وانا على قلبي قوي كيلو نصلي، انه نصلي صلاه شكر انه الله فاتح حضنه لينا، وان احنا نقدر ندخل نتكلم معاه بدون حرج بدون كسوف. دي نعمه
1: صحيح،
0: دي حاجه فوق الاستيعاب. بس ما اقدرش اعمل قدامها حاجه غير اني اخد النعمه دي واجري عليه في محضره واشكره عليها جدا.
1: امين
0: امين.
1: يا رب بتحد مع اخويا كريم كده يا رب، وجايين قدامك النهارده بنشكرك ونباركك يا رب ونعظمك على القلب المفتوح والحضن المفتوح والباب المفتوح يا رب لكل شخص. يا رب عايز اشكرك من كل قلبي لانك قلت من يقبل الي لا اخرجه خارجا ابدا. مفيش حد ملوش مكان يا رب، مفيش حد ملوش يا رب كرسي يا رب في محضرك، مفيش حد يا رب ملوش يا رب وش يا رب انه يخش ويتقدم قدامك. كلنا كلنا يا رب مرحب بينا ومقبولين ومحبوبين باستمرار. يا رب اشكرك يا رب انه انت علمتنا النهارده انه الصلاه هي الصله والعلاقه والانفتاح بيننا وبين بعض، بلا خجل بلا كسوف بلا تعب بلا ملل او كلل. يا رب يا رب صلي لاجل كل واحد متعطل وكل حد متازم وكل حد مش عارف يا رب يجي لك انه النهارده يا رب، واحنا بنتكلم عن الصلاه كده في اسم الرب يسوع، كل يا رب معوقات في حياته يا رب تروح يا رب، كل سدود وموانع يا رب تزول النهارده في اسم المسيح، وتدي له يا رب كده نعمه ومعونه يا رب عشان يتكلم معاك اكتر ويقترب منك اكتر ويشعر بحضورك في حياته اكثر في اكثر الوقت اللي جاي. يا رب اقترب يا رب للموجوعين يا رب، وللضعفاء والمتالمين، للي فقدوا الامل، اللي مش قادرين يا رب يتكلموا معاك يا رب ولا عارفين يعبروا على اللي جواهم. انت يا رب تعطي المعي يا رب يا قدره، والعديم القوه تكثر شده. اثقين يا رب انك حاضر وانك موجود وانك بتسمع الصلاه، واليك ياتي كل بشر وليك كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين.
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا يا كريم ليك،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والنهارده احب اشجعك تشجيع مختلف، انه مع ختام الحلقه دي كده وهي بتخلص صلي. لو انت حاسس ان كل الكلام ده مش جاي معاك سكه، صلي وقول له يا رب ايا كان اللي بيتقال انا نفسي يبقى لي علاقه معاك. دي الحاجه اللي كلنا فعلا فعلا محتاجينها، ومش هنلاقي راحتنا الا في العلاقه مع الله. فشجعك صلي الكلمات دي حتى لو مش مصدقها للآخر، وصدق إنه الله بيسمع وبيستجيب. ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. وإحنا في علاقاتنا مع الناس اللي حوالينا غالبا بنكتشف إنه مش كل الناس شبهنا، وبعضنا بينزعج من هذا الأمر. لما تلاقي حد مش شبهك بتقلق شوية، ويمكن بعضنا بيحس بالتهديد، أو بعضنا الآخر بيحس إنه إيه ده مختلف عني يبقى لازم أقاومه. الحقيقة إنك تحافظ على سلامك مع الناس أمر مش سهل. النهاردة هنتكلم عن السلام مع الآخرين. في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح 1 وعدد 3 بيقول الكتاب: نعمة لكم وسلام. النعمة والسلام، السلام هو عطية إلهية. السلام أولا سلام مع الله، ثانيا سلام مع نفسي. ولو أنا مستمتع بالسلام مع الله هقدر استمتع بسلام مع نفسي، وكمان هقدر استمتع بسلام مع الآخرين. لأنه الناس زي ما كنت لسه بشارك حضرتكم، الناس مش شبهنا، وفي بعض الناس بتعمل أمور الحقيقة يعني تضايق، وممكن تكون بتفقدك سلامك. الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة روميا صح 12 وعدد 18 بيقول كده: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. دعوة للحياة الممتلئة بالسلام مع الآخرين، دعوة أني أعيش في سلام مع الناس، أعيش في سلام مع الحولية حتى لو الحولية مختلف عني. مبدأ الاختلاف مش مزعج زي ما احنا بنعتقد، بالعكس الاختلاف في كتير من المرات بيكون تكامل. الاختلاف هو تكامل في العلاقات. فالزوج والزوجة هم مختلفين لكنهم بيكملوا بعض. ممكن يكون حد مختلف معاك في الرأي، لكن قد يكون رأيه بيضيف بعد آخر إلى رأيك. فليس كل الاختلاف لابد أنه يؤدي إلى خلاف، لكن قد يكون الاختلاف سبب بركة وغنى في العلاقات. وده اللي الرب عاوز يفتح عينينا عليه، أنه ممكن تكون علاقاتك مختلفة مع ناس، ممكن تكون وجهة نظرك، تقييمك، رؤيتك للأمور مختلفة. حتى لو في خدمة الرب ممكن تكون شايف الخدمة بشكل معين وحد تاني شايفها بشكل آخر، بس قد يكون رأيك مكمل لرأي أخوك، قد يكون رأيك هو سبب غنى للآخر. الحقيقة الرب بيطلب مننا نحن نعيش في سلام. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. علاقتنا مع الناس تكون في سلام، وده ثمر انعكاس سلامي اللي اتمتعت بيه مع ربنا. لكل حد اتمتع بسلام مع الله انت مدعو انك تختبر سلام في علاقاتك. عايز اتكلم النهاردة لناس علاقاتها مليانة بالتقطيع، مفيش سلام في العلاقة مع شريك حياتك، مفيش سلام في علاقات مع الناس اللي حواليك، مع الاهل. يمكن يكون الاهل بالنسبة لك او بالنسبة لك هم مصدر ازعاج ومخصمهم، وبتتمنى ترتبط علشان تعيش بعيد عنهم. خليني أقولك النهاردة ربنا دعينا نختبر بعد جديد في السلام، وهو سلام مع الآخرين. الكتاب المقدس بيقول هذه الكلمات في رسالة العبرانيين، بيقول كده: اتبعوا السلام مع الجميع. يعني ايه مع الجميع؟ يعني مع كل الناس، حتى اللي مش مليانين بالسلام ناحيتنا، حتى اللي يمكن بيعدونا. احنا ملناش اعداء من البشر، ليس لنا أعداء من البشر بحسب فكر الكتاب المقدس، ولكن اللي ممكن يعاديك هو يعتبرك عدوه. اسمع ماذا يقول المسيح: أحبوا أعداءكم، حبوا الناس اللي بيعدوكم. صعبة دي، صعبة قوي دي، أنا معاك الحقيقة أنها صعبة، لكن في نعمة مدفوعة ليك أنك تعيش هذا النوع من السلام. السلام مع الآخرين، السلام مع الناس اللي يمكن مش متفقين معايا، السلام مع الناس اللي يمكن بيأذوني. ممكن تكوني بتسمعي انبوكس النهاردة وانتي خارجة من واقع مؤلم، في ناس كتير أذوكي، يمكن دلوقتي افتكرتيهم. ربنا عاوز يعبر بيكي هذه الذكريات المؤلمة وينسيكي سنين الوجع والمرارة اللي عشت فيها. عشان كده بصلي ليك النهاردة ان الرب يغمرك بسلامه، الرب يطمنك، الرب ياخدك في أحضانه ويملأك بالسلام، فتقدر تتمتعي بسلام مع الآخرين. يمكن تكون بتقول: إزاي أعيش في سلام مع ناس مش بتحترمني؟ إزاي أعيش في سلام
مع ناس مختلفين معايا في الرأي أو في العقيدة، ربنا عنده نعمة، الرب دافع ليك اختبار جديد، يلي اختبرت سلام مع الله وتمتعت بالسلام مع نفسك. في اختبار جديد النهاردة الرب عاوز يدفعه ليك تعيشه وتكمل فيه كل حياتك، اسمه سلام مع الآخرين. يا رب أنا بشكرك لأجل نعمة السلام، أشكرك يا رب لأجل هبة السلام المدفوع علينا، يا رب أشكرك لأجل كل قوة روحية أنت دافعها علينا دلوقتي علشان نعيش في سلام مع الناس. أنا بصلي يا رب نهاية لزمن من الخصومة، يا رب بصلي نهاية لزمن من العلاقات المتقطعة بين إخوات وبعضهم، أصلي يا رب أنك تحسم يا رب خلافات على الميراث بين الناس وتملى تاني العلاقات دي بالسلام وترجع تاني بحضورك تصلح كل علاقات اتقطعت. يا رب أشكرك لأنك تقدر تعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ليك يا رب كل الكرامة وكل المجد، آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

القصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعت 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد؟ 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة فكنا في عيوننا كالجراد وهكذا كنا في عيونهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صحاح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقول لك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة. يعني زي ما كان وقت المرأة نزفت الدم بيقول من لمسني، كتاب يقول كده انه الجمع كلهم بيسحمونك يا سيد وتقول من لمسني. ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني رب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه بحسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا، احنا نقول كمان مرة الترنيمة دي، قوله يا رب انا بحبك يا رب، انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعية تامة. انا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهاردة حط حياتك قدام الرب، قول له انا عايز اتبعك مش تبعية عادية لكن تبعية تامة. عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمة، لكن انا بختار النهاردة ان انا اتبعك بشكل مختلف. بختار النهاردة ان انا اكون غير كل الناس. بختار النهاردة ان انا اكون بسلك وبتبعك، وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني. مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مرة ترنيمة دي، تعالوا نصلي. قولوا يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك. يلا مع بعض كلنا.

معاك تبعية ما رب، عايز امشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز اكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز اكون في وسط الزحمة، مش عايز اكون اسمي مسيح.

إرادتي وكيان يا رب. عايز أتبعك بجد، عايز أكون شاهد عنك بجد، عايز أكون تلميذ ليك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه، شو هي الصلاه، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
3: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت أنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي علمك شو لازم تعمل.

0: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
1: لك هو بس خليه يمسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
0: ماشي الحال. هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
1: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
0: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
1: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
2: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل. الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
1: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلا كمان. هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة؟ هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، نشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي، كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شبك متعبة ومالي قدها، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ ايه لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دائما احس انه ربنا قريب مني وكتير بحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شيء بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفالهم صغار بس حتى ترضى عليهم. كنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم، وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا ان الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا صغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي بفرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ومنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب معكم.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعاً هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جداً، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي؟ ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبيه بتحصل بقى، ان الناس تقابلك تقول لك ايه هو مال عيلتكم، هي ليه عيلتكم كده كلها، كله امراضها صعبه كده وقويه جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحمله كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تاثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبيه كمان انه الناس ما بتبقاش مدركه ان الشخص حتى لو في غيبوبه او في لحظة تخدير أو حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك إن هما بيقولوا إيه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على إنه هو مش موجود. أنت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام إن إحنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب ما الله قال إنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطيئة، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. أنا مش من حق إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن ادتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش فيه جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتقل، لا يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: هو الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيموا الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة، فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق، فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياة الغاصق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبسا واحفظني من الضلال، وارحمني واغفر لي يا قدير، يا الله. آمين.

يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح 26.

ومتى دخلتم الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا وامتلكتموها وسكنتم فيها، فكل واحد منكم يأخذ من أول كل الثمر الذي يحصل عليه من أرض البلاد التي يعطيها لكم المولى إلهكم، ويضعه في سلة، ويذهب إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم لتعبدوه فيه، ويتقدم إلى الحبر الذي يخدم في ذلك الوقت ويقول له: أقر اليوم أمام المولى إلهك بأني دخلت الأرض التي حلف الله لآبائنا أن يعطيها لنا. فيأخذ الحبر السلة من يده ويضعها أمام منصة المولى إلهكم، ثم يعلن ذلك الشخص أمام الله ويقول: كان أبي أراميا تائها فنزل إلى مصر ومعه جماعة قليلة وعاش هناك وصار أمة عظيمة قوية كثيرة العدد، فأساء إلينا المصريون وأذلونا واستعبدونا بقسوة، فصرخنا إلى المولى إله آبائنا فسمع الله صوتنا ورأى ذلنا وشقاءنا وضيقنا، وأخرجنا من مصر بيد شديدة وذراع قديرة وخوف عظيم وآيات وعجائب، وأدخلنا إلى هذا المكان وأعطانا هذه الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. والآن أنا أحضرت أول ثمر الأرض التي أعطيتها لي يا رب. ثم يضع ذلك الشخص السلة أمام المولى إلهكم ويسجد في حضرته ويفرح بكل الخير الذي أعطاه المولى إلهكم له ولعائلته، هو واللاوي والغريب الموجود بينكم. متى انتهيتم من تقديم كل عشور غلتكم في السنة الثالثة سنة العشور، وأعطيتم اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في مدنكم وشبعوا، يقول الواحد منكم أمام المولى إلهكم: أخرجت من داري النصيب الخاص بالله وأعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، فلم أتعد وصاياك ولا نسيتها. لم آكل منه في أثناء حزن، ولا أخذت منه وأنا في حالة نجاسة، ولا قدمت منه للموتى، بل أطعت المولى إلهي وعملت بكل ما أوصيتني به. فانظر من مسكنك المقدس من السماء وبارك شعبك بني إسرائيل والأرض التي أعطيتها لنا كما وعدت آباءنا بقسم، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. في هذا اليوم يوصيكم المولى إلهكم أن تطيعوا هذه الفرائض والشرائع وأن تعملوا بها بكل قلبكم وكل نفسكم. أنتم أعلنتم اليوم أن المولى هو إلهكم، وأنكم ستسيرون في طرقه وتعملون بفرائده ووصاياه وشرائعه وتسمعون كلامه. والمولى أعلن اليوم أنكم شعبه الخاص كما وعدكم،
وأنه من واجبكم أن تعملوا بكل وصايا، كما أعلن أن يجعلكم أسمى من كل الأمم التي خلقها، فيمدحكم ويكرمكم ويشرفكم، وأن تكونوا شعبا خاصا لإلهكم كما وعدكم.

0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتم منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
1: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. حياكم الله أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم تأملات خليجية. واليوم راح نتكلم عن مثل وايد مهم لحياة كل واحد فينا. مثل اليوم راح نتعلم مثل اسمه الزوان والحنطة. شنو هو الزوان وشنو هي الحنطة؟ اللي فينا زار المزارع وشاف شلون الفلاح يقلب التربة ويلقي بالبذار في التربة ويتابع عملية الزرع، راح يلاحظ وجود زرع، مو زرع مزروع بيد إنسان يسمونه زرع شيطاني. واليوم راح نتأمل في مثل قاله سيد المسيح عن الزوان اللي يكون مدسوس وسط الزرع. تعالوا نقرأ النص كما هو مكتوب في الإنجيل. قدم لهما مثلا آخر يشبه مملكة السماوات إنسان زرع زرعا جيدا في حقل، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين لك هذا الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحاصدين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني.

الحنطة اللي هي الزرع الجيد اتزرعت في الحقول، لكن للأسف انزرع وياها زوان أو الزرع اللي مو زين الشين. فالله زرع في العالم زرع جيد، هم المؤمنين اللي يعيشون لله حسب تعاليمه. وجاء عدو الخير خلسة وزرع زوانا وهم بنو الشرير أي الأشرار. إحنا أحيانا نعيش في الحياة ونشوف الناس أشكال وألوان وأنواع مختلفين، أكل يعبد منهم عبادات فيها هرطقات وفلسفات مخادعة إلحادية، ويبنون شكوك براسهم إن الله مو موجود، أو ناس يعيشون حسب شهواتهم والخطايا والذنوب تملي حياتهم. هذيل للأسف جنهم الزوان، يحاولون ينتشرون في العالم. وإذا كان الإنسان المؤمن نايم ومو متيقظ، لو تناسى علاقته بالله ومو مقرب من الله وانشغل بملذات العالم، ممكن إن فجأة يتحول من زرع جيد إلى زوان. الحنطة هي الشكل اللي يصعب تشكيله في هذا العالم. لو أنت تعتبر نفسك من أولاد الله أو عباد الله الصالحين، دير بالك لازم تكون يقظ، وتذكر زين إن الله يحتاجك تسهر وتدقق في كل شيء تسويه. تتذكر مو تتناسى، لكن يكون في قلبك أفكار الله. عدو الخير إبليس هو عدو الله، يبي الحرب بين الله والناس، ما يبيك تقرب من الله، وهو يحاربنا وما يبينا نتقرب من الله كلش. لكن الله مكتوب عنه إنه قريب من كل الذين يدعونه بالحق، اللي قلوبهم صافية اللي قلوبهم نقية الله قريب منهم. الله يعمل في قلوب البشر ويحول البعض من زوان إلى حنطة. شلون؟ الله له طرقه العجيبة بروحه القدوس. أحيانا يبكتنا على الخطايا ونتوب ونقتنع إن فعلا الطريق الصحيح ويا الله ماكو مثله، فتتغير طبيعة الإنسان من الطبيعة الشريرة للطبيعة الخيرة لإنسان يبي يعيش بالبر. الإنسان جعلها الله مميز جدا، مو مثل الملائكة. الملائكة أرواح تخدم الله، لكن ما تعرف خطط الله ولا أفكاره. الله يتكلم ويا الإنسان ويعرفه شنو خططه وشلون يقدر يتقرب من الله.

الزوان لو طحنت بذورها ويا الحنطة الدقيق يكون سام جدا، عشان كذي لازم نفصل بين الزوان وبين الحنطة، لأن مصير الأشرار اللي هم الزوان اللي ما استغلوا الفرصة على الأرض إنهم يتوبون ويردون لله، مصيرهم راح يكون في جهنم، في نار، في عذاب أبدي. لكن الإنسان اللي يتقرب من الله وما يتسرع ويسوي مثل اللي عايشين في العالم، الخطية هي اللي تتحكم فيهم، هذا يحفظ نفسه. الله يبي يعطينا أسرار عن الملكوت، عن مملكة الله، عشان كذي تكلم المسيح عن مملكة الله وقال لنا تشبه شنو، وكل شوي كان يكلم الله الناس والتلاميذ عن مملكة الله، تعالوا إلى الله، فكر الله مختلف تماما عن فكر العالم. الله ما يعطينا إلا لما نشتاق ونسأل ونطلب ونثابر إن ناخذ منه. هو ما يعطي أسراره السماوية للمتهاونين. أكو ناس ما يهتمون بحياتهم غير بالطعام والملابس وين طلعات وشنو نسوي والحياة تأخذهم والتعليم وكل هذا عدل، هذه أشياء ضرورية للحياة، لكن علاقتك بالله هي أهم كل شيء، هذه اللي راح تكون وياك لما تنتهي حياتك على الأرض. الله يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الأبرار والظالمين، لكن هل أنت متأكد أنك من الأبرار الذين يتقون الله ويمشون حسب وصاياه؟ أي نوع من الزرع تحسب نفسك؟ من الحنطة أو من الزوان؟ من الحنطة أو الزرع الزين والمفيد، أم من الزوان الزرع الشين واللي ما له قيمة؟ هل أنت متأكد أن الله بقلبك؟ أنا شخصيا متأكدة أن الله معاي وأنا متمسكة فيه وما رح أتركه أبدا. أنا متأكدة اليوم أن الله يبيك تسمع الكلام علشان يتقرر. عزيزي المستمع، هل لك علاقة شخصية مع الله؟ هل فكرت أنك تسلم لله زمام أمورك وتوكله على حياتك وتدعوه أنه يتدخل بكل كبيرة وصغيرة بحياتك ويحل كل مشاكلك ويكون قربك؟ لأن الناس يتغيرون، لكن الله ثابت ومحبته لك عميقة جدا. تعالوا أعزائنا المستمعين نرفع قلوبنا بخشوع قدام الله ودعاء من قلب صافي. اللهم غير قلبي واعطني قلب يحبك كما تحبني، فأرى الأمور كما تراها أنت، ولا أحكم على الناس ولا أكون مثل الزرع الفاسد، بل أعيش حسب رضاك ومشيئتك. ثبت قلبي فيك يا رب، علمني أتوب عن كل خطية عشان قلبي يظل نقي جدا قدامك. اقبل دعواي، اقبل عبادتي يا رب، لا تكون عبادتي ظاهرية فقط للناس لكن صجية وحقيقية. لك كل الحمد والإكرام، أثق إنك استمعت واستجبت.

عزيزي المستمع، كلمات الله لك وايد مهمة. أي نوع من الزرع أنت؟ أي نوع من البشر أنت؟ هل تتبع الله بكل قلبك؟ هل هو اللي يقود سفينة حياتك؟ تذكر أن الله قريب منك، يبيك تحبه مثل ما هو يحبك. اليوم تعلمنا عن الحنطة والزوان، تابعونا وحلقات جديدة من تأملات خليجية، ولكم مني كل تحية وسلامتكم.

شيء رائع وشيء في بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نسمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنت.
1: أنام في يدك

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، تحت عنوان حقوق الإنسان جاء الخبر التالي وأوردته إحدى الصحف العربية، يقول: منعت العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين من تجديد جواز سفرها قبل إحضار ولي أمرها ليمنحها الموافقة للحصول على تصريح بالسفر خارج البلاد. ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن زين العابدين قولها تعليقا على أن المرأة السعودية حصلت على كامل حقوقها بعد أن أصبحت تتبوأ مناصب عليا في الدولة ووصلت إلى مرتبة وزير وعضو مجلس شورى. تقول: عن أي حقوق تتحدثون إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تجدد جواز سفرها بنفسها؟ وأضافت: أنا الآن في ورطة، أريد أن أسافر وجواز سفري منتهن، لكن مصلحة الجوازات تطالب بحضور ولي أمري حتى يجددوا جوازي وأحصل على تصريح السفر. وتابعت زين العابدين: الآن لا أستطيع أن أسافر إلا بموافقة ولي الأمر، البطاقة الصفراء يجب أن تكون معي وبموافقة ولي أمري. وقالت زين العابدين أيضا: مهما بلغت من العلم ومن المعرفة أو المكانة والسن فلا بد من موافقة ولي أمري، قالوا لي لو كان عمرك 100 سنة لا بد من موافقة ولي الأمر. وأضافت: المرأة إلى الآن تحت الوصاية ويأتي من يقول إنها حصلت على كامل حقوقها. وتساءلت أيضا: كيف ذلك إذا كانت لا تملك قرار نفسها؟ عن أي حقوق يتحدثون وطفل عمره 10 سنوات يمكن أن يتحكم بها؟ نعم، عن أي حقوق يتحدثون إذا كانت لا تملك حق إرادة نفسها ويأتي أبوها أو أخوها إلى القاضي ليطلقها من زوجها دون إرادتها؟ كيف ذلك وهي تحرم من حقها في الميراث وتمنع من العمل والسفر والدراسة إلا بموافقة ولي أمرها؟

نتكلم سيدة المستمعة عن حقوق الإنسان لا بل المرأة بشكل خاص في السعودية، وقد أوردنا خبرا ورد في الصحيفة السعودية عن العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين التي منعت من تجديد جواز سفرها المنتهي قبل إحضار ولي أمرها. ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان قوله: ليس هناك سن محددة تعفي المرأة من شرط حضور ولي أمرها لكي نصدر جواز سفر أو تصريح مغادرة، فهناك توجيهات وأوامر محددة بهذا الخصوص، ولا ندخل في تفاصيلها الإدارية ولا الشرعية، لكن مقتضاها أن المرأة لا بد لها من ولي شرعي، ونحن هنا نطبق الأنظمة والتعليمات وهي واضحة، سواء فيما يخص استصدار جواز السفر أو في المغادرة. إلى هنا انتهى الخبر.

يعتقد البعض يا سيدتي منذ القديم وحتى يومنا هذا بأن حقوق الرجل هي حقوق إلهية، أما حقوق المرأة فهي حقوق بسيطة ومنوطة بالأكل أو الشرب والكساء ليس إلا، وأن الرجال قوامون على النساء لأن الله قد جعلهم أعلى مستوى منهن بسبب تفوق الرجل العقلي ومقدرته على الإدارة والإنفاق على المرأة، لهذا فالرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. وعلى هذا الأساس لا تزال أغلب الدول في مجتمعاتنا العربية تتعامل مع المرأة وفي عصرنا هذا على هذا الشكل، فتطلب منها الموافقة من الوصي عليها قبل السفر وفي حال تجديد جواز السفر، كما في حالة العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين. وعلى الرغم من تحصيلها العلمي وثقافتها كما في حال كثيرات أخريات، فإن هذا لن يؤثر على مستواها في مجتمع ذكوري الذي تبقى فيه المرأة أدنى من الذكر ومهما على مركزها أو بلغ شأنها. وتبقى المرأة عانية يا سيدتي معاناة حقيقية يومية وعلى مختلف الأصعدة في وسط المجتمع الذكوري الذي لم يتغير منذ قرون عديدة. لكن هل تعلمين يا سيدتي أن هذا المفهوم خاطئ بالكلية، وأن الرجل لم يكن يوما أفضل أو خيرا من المرأة بحسب تعليم الله في الكتاب المقدس، إذ يخبرنا ومنذ الخليقة كاتب سفر التكوين وبوحي من الله تعالى بأن المرأة التي خلقها الله لآدم وأحضرها إليه هي نظير له؟ كيف؟ تعالي معي نستمع إلى مزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.

نعم، نقرأ سيدتي من سفر التكوين والفصل الثاني، إذ يقول الوحي المقدس ما يلي: قال الرب الإله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيره. فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. بالحق يا سيدتي، إن الله الكلي القدرة والمعرفة علم أن آدم وحيد، فخلق له معينا نظيره، أي مساويه، لا يختلف عنه لا بالقيمة ولا بالمستوى. لم يخلق المرأة من عظم في رجله، بل من عظم في صدره، بالقرب من قلبه، مركز الحنان والعواطف. ومعنى هذا أن الله جعل المرأة نظيرة مساوية لآدم من لحمه وعظمه، لا فرق بينهما. وعلم آدم بالضبط بأن هذه المرأة هي منه وله وبه. لهذا قال الوحي: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. فكلاهما يصنعان معا إنسانا واحدا منسجما ومتكاملا. فكيف تكون المرأة أقل شأنا إذن بحسب معتقدات البعض؟ هي نظيرة مساوية لا ينقصها عقل أو إبداع أو قيمة، فلماذا هي محرومة من أقل حقوقها المشروعة حتى اليوم؟ وبأي حق يدعي البعض بأن الله يقول بأن الرجل خير من المرأة؟ حري بنا سيدتي أن نعود إلى كلمة الله المقدسة كما جاءت في الكتاب المقدس، لنقرأ ونتمعن بقصد الله وخطته للإنسان الرجل والمرأة منذ بدء الخليقة. وهكذا يا سيدتي ويا سيدي الرجل، ندرك قيمتنا كنساء في نظر الله تعالى.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 136.

أحمد الله لأنه طيب، رحمته تدوم إلى الأبد. أحمدوا إله الآلهة، رحمته تدوم إلى الأبد. احمدوا رب الأرباب، رحمته تدوم إلى الأبد. الذي صنع العجائب العظيمة وحده، رحمته تدوم إلى الأبد. وصنع السماوات بفهم، رحمته تدوم إلى الأبد. وبسط الأرض على المياه، رحمته تدوم إلى الأبد. وصنع الأنوار العظيمة، رحمته تدوم إلى الأبد. الشمس لحكم النهار، رحمته تدوم إلى الأبد. والقمر والنجوم لحكم الليل، رحمته تدوم إلى الأبد. قتل أبكار مصر، رحمته تدوم إلى الأبد. وأخرج بني إسرائيل من وسطهم، رحمته تدوم إلى الأبد. بيد شديدة وذراع قديرة، رحمته تدوم إلى الأبد. شق البحر الأحمر إلى قسمين، رحمته تدوم إلى الأبد. وعبر بني إسرائيل في وسطه، رحمته تدوم إلى الأبد. أغرق فرعون وجيشه في البحر الأحمر، رحمته تدوم إلى الأبد. قاد شعبه في الصحراء، رحمته تدوم إلى الأبد. قتل ملوكا عظماء، رحمته تدوم إلى الأبد. أمات ملوكا أقوياء، رحمته تدوم إلى الأبد. سيحون ملك الأموريين، رحمته تدوم إلى الأبد. وعوج ملك باشان، رحمته تدوم إلى الأبد. وأعطى بلادهم نصيبا، رحمته تدوم إلى الأبد. نصيبا لإسرائيل عبده، رحمته تدوم إلى الأبد. ذكرنا في مذلتنا، رحمته تدوم إلى الأبد. ونجانا من أعدائنا، رحمته تدوم إلى الأبد. يرزق كل واحد بالخبز، رحمته تدوم إلى الأبد. احمدوا رب السماء، رحمته تدوم إلى الأبد.

مستمعينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج جوه الشبكه. معاكم فادي طارق. انا النهارده معاكم في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. مبسوط ومتحمس كالعاده لحلقه جديده بنتكلم فيها في موضوع جديد في موسم تاني بعد موسم اول كان طويل مليان بحواديت وكلام كتير ومواضيع فعلا مختلفه. وانا كالعاده بحب ابتدي حلقتي بانه بدي بريف سريع لألا يكون في أي شخص ولد أو بنت لسه دلوقتي يطلع لهم اللايف فهم لسه أصدقاء معانا جداد ومش عارفين إحنا بنعمل إيه ولا بنتكلم في إيه. فبحب قوي أدي البريف السريع ده في البداية اللي بيه بشرح لأي شخص جديد ممكن داخل اللايف جديد وأعرفه على إحنا مين وبنعمل إيه. طيب مبدئيا مين إحنا راديو سما؟ إحنا راديو سما دي بيج موجودة على الفيسبوك بنقدم مواضيع كتيرة وبرامج كتيرة غير جوه الشبكة. فمبدئيا أشجعك وأشجعك جدا جدا جدا ادخلوا على الفيسبوك بيج بتاعتنا وتصفحوا كده وانزلوا وبصوا على الفيديوز هتلاقوا كتير مواضيع بنتكلم فيها. ممكن تكون موضوع من المواضيع دي تفكرت فيها مع نفسك قبل كده وما لقيتش حل او اجابه او ما لقيتش حد يتكلم فيها معاك، اشجعك جدا جدا جدا خش على الفيسبوك بيج بتاعتنا واعمل سكرول كده بسيط انزل وبص على الفيديوهات اللي احنا بننزلها. طيب ده بالنسبه لراديو سما لانه برضو احنا بنعمل حاجات كتير قوي وريلز وكده. زائد جوه الشبكه ايه هو البرنامج بتاعنا؟ البرنامج بتاعنا هو مخصص للشباب لانه سن الشباب هو من اكتر السنين العمرية اللي بيبقى فيها تحديات كتيرة جدا جدا جدا، وده نابع من انه احنا لسه ما عندناش الخبرة الكافية اللي بيها بنقدر نتعامل مع اي تحدي جديد بنتحط فيه. فاكيد وارد جدا بنتحط في لحظات بنحس فيها بان احنا يمكن اليأس الفشل بان احنا مش اذكياء كفاية، حاجات كتير قوي ممكن تكون بنحس بيها في الوقت ده، والحقيقة انها بتبقى سلبية جدا لانه الموضوع ما بيبقاش سهل علينا خالص. فاحنا بنيجي هنا علشان نفتح المواضيع اللي يمكن فكرنا فيها مع نفسنا، اللي يمكن احنا نفسنا ناخد قرار بس مش عارفين نكون بنتكلم فيها مع حد. فده الوقت المخصص اللي بنفتح فيه التحديات دي والمواضيع دي وبنحاول نسمع الرأي والرأي الآخر وبنحاول نوصل لأكتر حاجة ممكن فعلا نستفاد منها. وإحنا مش جايين علشان ندي نصائح أو نقول اعمل وما تعملش واحد اتنين تلاتة والكلام ده كله، ولكن إحنا جايين علشان نتشارك مواضيع أو اختبارات حياتية بنقدر من جواها نطلع بفايدة. وده بالظبط اللي احنا جايين نكون بنعمله في برنامج جوه الشبكة. فتكلمنا في الموسم الاول عن مواضيع كتير، احب سريعا ادي زي ايه مواضيع اتكلمنا فيها امثلة. اتكلمنا في الجاب اللي بتبقى دايما بيني وبين اهلي، الفجوة الزمنية والعمرية اللي بتبقى بيني وبين اهلي، لانه انا أكيد في كتير من الأفكار الأهلي بيشاركوني بيها مش ببقى للآخر بلاعها أو مش للآخر مقتنع بيها، وعندي دايما تساؤل ليه المفروض أكون بعمل ده وما عملش ده، ليه أعمل كذا وما عملش كذا ليه. وأكيد بيحصل في علاقتي مع أهلي صراعات كتير وشد كتير لأن هم ليهم رأي وأنا ليه رأي تاني خالص، أنا عايز أعملها بطريقة وهم عايزين بيعملوها بطريقة تانية مختلفة خالص، هم شايفين الموضوع من جهة وانا شايفها من جهة تانية خالص. فاللي بيحصل انه احنا مش بنتلاقى وبنوصل لمرحلة فيها بنشد وبنرخي مع بعض على قد ما بنقدر وبنتصارع، وطول الوقت بقت العلاقة ند لند. فهل الموضوع بيستمر بالشكل ده؟ طب هل ده الطبيعي؟ طب هل في حل او نقطة في النص نقدر نوصل ليها عشان نلاقي حل للاشتباك ده ولا لا؟ ده كان واحد من المواضيع. موضوع تاني وهو الفلوس والشغل. اكيد الفلوس واحدة من الحاجات اللي بتشكل تهديد لينا بشكل كبير جدا جدا جدا، لانه الموضوع مش بيقف عند بس الفلوس،
ولكن بيقف عن مين مع كام، ومين مع كام بيعمل ايه بده بده. فمن خلال السوشيال ميديا بينا بنشوف الناس بتسافر حتت حلوه قوي، بتعمل حاجات ظريفه جدا جدا جدا، حياتهم ماشيه بطريقه بقدر اشوف انها مرتاحه قوي قوي قوي قوي، واجي بص لحالي انا مش كده خالص، لان هم معاهم فلوس اكتر مني. فبنوصل لمرحله انه انا في احتياج دلوقتي، فاعمل ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله علشان اكون بتجنب المشكله دي؟ طب هل انا قيمتي في الفلوس فعلا؟ وهل انا لو مش معايا الفلوس اللي في دماغي ما اقدرش انبسط؟ كل دي تساؤلات احنا اتكلمنا فيها وجاوبنا عليها. اتكلمنا مثلا عن الهجره والسفر. الهجره ممكن تبقى واحده من الحاجات اللي ممكن افكر فيها انا كشخص في العشرينات او الثلاثينات او يمكن اكبر من كده عادي، بانه ده ممكن يكون الحل اللي بيه انا بطلع من الازمه الماليه اللي انا فيها، فاسافر واشتغل واخد فلوس. اكيد الناس اللي عايشه بره حياتها مرتاحه عني بكتير، بيقدروا يقبضوا احسن مني بكتير، فليه ما كنتش بفكر في الفكره دي واخد الخطوه اللي بيها بهاجر وبسيب مكاني واهلي واصحابي واروح واتغرب واخد الخطوه دي واجرب حظي هناك يمكن انجح. ولكن هل الموضوع بيتقاس بس بالطريقه دي؟ هل الفكره بانه انا اول ما جات لي فكره ان انا اسيب البلد واهاجر خلاص انا هكون بظبط الخطوات بتاعتي وبظبط نفسي علشان اخد الخطوه، ولا محتاج اكون بادرك بعض الافكار اللي لازم تكون في دماغي ومخطط ليها، وتحديات كتير قوي لازم تكون في بالي هقابلها هناك علشان اول ما اتحط فيها اعرف اتصرف ولا لا؟ طب هل الحياه بره زهرية وجميلة ووردي زي ما بنشوف، ولا الموضوع محتاج حسابات تانية وحاجات تانية يمكن أنا في الكواليس ما فكرتش فيها؟ وكان معانا ضيف في الحلقة دي، اتكلمنا جدا جدا عن الموضوع ده، كان معانا أندرو سمير، واتكلمنا تباعا لمواضيع كتيرة جدا جدا جدا في الموسم الأول. وبقول لك المواضيع دي بس علشان أحمسك وأحمسك ان كنتوا تكونوا بتدوروا وبتنزلوا اكتر واكتر وتشوفوا الحلقات دي، وقد ايه ممكن نستفاد من الخبرات اللي يمكن كان معانا ناس فيها دي، ممكن تفيدني جدا قبل ما اخد قرار زي قرار الهجرة. قرار كبير مش سهل، مش مبني بس على فكرة ان انا مندفع دلوقتي فهعمل الخطوة دي. تباعا خلصنا الموسم الاول ودخلنا في موسم تاني، اشكر ربنا جدا جدا عليه. احنا دلوقتي في الحلقة 11، فكان موسم طويل قعدنا فيه وقت اتكلمنا في مواضيع تانية مختلفة، ويمكن من خلال المواضيع اللي انا كنت لسه بتكلم فيها دلوقتي، كل المواضيع اللي اتكلمت فيها يمكن مواضيع براية اكتر، حاجات خارجية اكتر، لكن حبينا ان انا اكون بنركز في الموسم التاني عن حاجة ليها علاقة مش ببرايا، ولكن يبقى الموضوع ليه علاقة بي أنا كشخص. فتكلمنا مثلا فأنا مين وإيه الصورة الأصلية اللي ربنا خلقني عليها. أكيد أول ما بتولد العالم عالم مشوه وفاسد، وصوت الحاجة الوحشة بتبقى أعلى كتير جدا من صوت الحاجة الحلوة، فبقدر أشوف الوحش بوضوح ويمكن الحلو مش قوي. فأكيد أنا مع الوقت ببقى مولود شخص بريء، لكن لما بكبر اكتر في العالم بتشوه، وصورتي عن نفسي كتير قوي من خلال افكار ونظرات الناس وكلام الناس عني ممكن يختلف عن نظرة ربنا ليا وصورته ليا وتصميم الاصل ليا، اكيد بيختلف وبيتشوه. فانا مين بجد وايه هي صورتي الاصلية؟ كل ده حاجة ليها علاقة بي انا اكتر. مين مؤثر في قراراتي؟ في أي وقت أنا محتاج أكون باخد قرار، زي مثلا قرار الجامعة، قرار أنه أنا هسيب شغل وهروح شغل تاني، أو أنها فكرة مطرقة أنا هسيب شغلي خالص وهركز على مشروع أو حاجة ليها علاقة بي أنا بس. فمين هو الشخص المؤثر في قراراتي؟ ولأني حد ينفع الشخص اللي قدامي يكون بيأثر في قراراتي؟ طب هل أي حد يأثر في قراراتي؟ أي حد
على السوشيال ميديا بيعمل محتوى بيقول اعمل ايه وما تعملش ايه اخد بقراره، ولا الموضوع محتاج يكون ليه حسابات تانية؟ برضو دي فكرة من الافكار اللي اتكلمنا فيها. اللي بحاول اثبت نفسي، ان انا اكون بثبت نفسي دي حاجة اكيد مش وحشة. بثبت نفسي ان انا كويس، بثبت لنفسي ان انا ناجح، بثبت لنفسي ان انا اعرف، هل دي حاجة وحشة؟ ما اعتقدش. ولكن الوحش لما انا طول الوقت جوايا الفكرة دي، ودي الحاجة اللي بتحركني، انا طول الوقت اللي بيحركني ان انا اثبت نفسي. اول ما بوصل للمرحلة دي محتاج اقف وافكر انا ليه بعمل كده. عارفين يمكن سؤال انا ليه ده بيحل مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، لما بس بسأل ليه بتقدر تفصص الموضوع، ليه بتقدر توضح الموضوع اكتر، انت ليه قلت كده، انا ليه فكرت في كده. فببتدي كأن عندي دولاب مليان حاجات كتير متنعكشة، وليه دي بتبقى عاملة زي الايد اللي بتغرز وبتحاول تشوف السبب لكل الهرجلة دي. فلما بجاوب كأني فتح دولاب لبسي متنعكش وبجيب اللبس بتاعي ده واحدة واحدة، بطبقه وحطه بشكل مرتب، دي بتبقى الإجابة بتاعت ليه. فقد إيه سؤال ليه مهم، ليه أنا طول الوقت بحاول أثبت نفسي، وده ممكن يحل العقدة دي. ليه بقول أيوة وأنا نفسي أقول لأ؟ أكيد في حياتنا ممكن نتحط في مواقف زي عندي امتحان بكرة ومحتاج أكون بذاكر له كويس، وواحد صاحبي ما أقدر أقول إنه ممكن مش مستوي الموضوع قوي، أو واخد الأجازة قبلي، أو أيا كان أصغر مني سنا فاخد الأجازة قبلي، فأنا قاعد بذاكر كلمني على الموبايل وقال لي فادي ما تيجي ننزل نعمل شوية حاجات كده مع بعض، وتعالى بعدها ممكن نقعد مع بعض ونتكلم ونهزر ونروح نلعب مش عارف إيه. فأنا ممكن أقول أيوة المرة دي تعالى نكون بنعمل كده، مع إن ده هيجي على حساب وقتي ومذاكرتي. فلكم أن تتخيلوا إنه الموضوع ده بقى بيحصل بشكل نمطي، بقى بيحصل طول الوقت، لألا أنا خايف إن قدامي يتضايق مني لمجرد إن أنا قلت له لأ أنا مش هعمل الحاجة الفلانية دي معاك لأن أنا بعمل حاجة تانية. فخوفي على ان انا اكون بخسر العلاقة بمجرد ان انا بقول كلمة لأ، دي في حد ذاتها انت محتاج تسأل نفسك برضو ليه انا جوايا الفكرة دي، احساس القبول، احساس ان انا خايف اخسرهم. طب هل كلمة لأ دي فعلا ممكن تخسرني الشخص اللي قدامي؟ طب هل انا محتاج اقول دايما ايوة؟ طب افرض ان انا في حاجات بذاكر لها علشان هتبقى بتأثر جدا في مستوى شغلي بعدين، وانا فعلا محتاج اخصص الوقت ده للمذاكرة وان انا اكون بجتهد اكتر، وما ينفعش ان انا اكون بنزل باي شكل من الاشكال، هقول ايوة ولا هرفض وهقول لا انا محتاج الوقت ده استثمره في حاجة تانية. فدي واحدة من الحاجات اللي اتكلمنا فيها. الخوف واحد من المشاعر اللي احنا مخلوقين بيها، وده موضوع اتكلمنا فيه. هل ربنا عادل ان هو يكون بيخلقنا بنخاف؟ ما هو الخوف ده يا فادي مرتبط بان انا اكون جريء ولا لا، او شجاع ولا لا، فان انا اكون خايف اعتقد دي حاجة وحشة. فلو ربنا خلقني بمشاعر وبشعور الخوف اعتقد دي حاجة ضدي، مش معايا. فهل ربنا عادل بان هو يكون بيخلقنا واحنا بنشعر بالخوف؟ هل الخوف حاجة وحشة؟ ومن هنا احنا اتفقنا على اتفاق، يمكن دي حلقة كانت طويلة، ان الخوف هو سيف او سلاح ذو حدين. الخوف ممكن حاجة تكون بتحفزني اكتر، بتحمسني اكتر، انا هخاف بس انا هكمل بس بحذر وبحكمة لان انا خايف، فهفكر في الخطوة اللي هاخدها مرتين واحسبها
بس انا مكمل والخوف مش بيوقفني. الحد التاني بقى للسلاح ده انه فعلا يكون بيوقفني، واول يوترن انا بركب بيه العربية وهلاقي حاجة حوادية عشان ارجع هاخد الطريق ده على طول، هقف ههرب لمجرد انه انا خايف، فده هيخليني ما كملش وهرب. محتاج تكون بتفكر في الموضوع اكتر. واتكلمنا في حاجات تانية كتير بعدها لحد ما وصلنا للحلقة 11 اللي فيها احنا بنتكلم عن حاجة ليها علاقة بيا برضو، ويمكن دي حاجة مشتركة ما بين ناس كتيرة جدا جدا في سن صغير او في سن كبير على فكرة، وهو جلد الذات. الوقت اللي لما بغلط فيه مش بسيب نفسي فيه الا لما بوجه لنفسي اعنف اسلوب في الكلام علشان اوصل لفكرة انه انا ازاي عملت الغلط ده، فببتدي الوم نفسي واقول نفسي انا ازاي وقعت في الغلط ده. قد ايه انت شخص ما بيتحملش المسؤولية، قد ايه انت شخص ما بتعرفش تضبط نفسك. ومش عايز ازود في الكلام كتير، ولكن بيتبع الموضوع ده كلام كتير جدا ممكن ياخدنا المرحلة انه انا ما بقيتش عارف انام من كتر ما انا بجلد نفسي وبعايد نفسي على حاجة انا عملتها. في ناس كتيرة جدا ممكن يجيلها ارق مش عارفة تنام علشان هي عمالة تجلد في نفسها. تعال نكون بنطلع فاصل بسيط ونتكلم اكتر في ايه هو جلد الذات. فاصل سريع وارجع لكم تاني.

تعالوا نكون بنكمل كلامنا عن يعني ايه انا بجلد ذاتي. بجلد ذاتي احنا يمكن ادينا بريف سريع عن ايه هو جلد الذات. جلد الذات ان انا اكون بلوم نفسي على الغلطة. انا عملت غلطة النهاردة في يومي, فانا طول الوقت عمال بلوم نفسي, طول الوقت عمال بهاجم نفسي بانه انا ازاي اكون عملت ده. والهجوم ده ممكن اكيد بيتبعه كلام سلبي كتير جدا جدا جدا. بوصل ممكن لمرحلة فيها مع نفسي انا ببقى عدو نفسي, ويمكن الكلام اللي بسمعه من ناس تانية وبيفضل معلم فيا للأسف ممكن أكون 70% منه هو كلام أنا أوريدي وجهته لنفسي بسبب إن العمال طول الوقت عمال ألوم نفسي وهاجم نفسي. من هنا عينينا بتاخدنا إن احنا نكون بنركز على الغلطة أكتر, بنركز على الوحش اللي موجود في فادي أكتر, مش بركز على الحلو. الهجوم بيخليني انا مش شايف اي حاجة وعنية مش موضحة اي حاجة, لكن موضح حاجة واحدة بوضوح جدا جدا جدا, هو الغلط اللي انا عملته والغلط اللي انا وقعت فيه. الهجوم بيعمي, عارفين افتكر كويس قوي كنت لسه في كامب رياضي, وعارفين في اللعب كتير قوي ممكن ننفعل على بعض, كتير ممكن نتخانق نتضايق نعلي صوتنا علشان عايزين نكسب واحنا دلوقتي بنخسر. وانا قفشت في نفسي ان انا احيانا كتير قوي بتفلت مني, واحيانا كتير ممكن اقول كلام يضايق زمايلي, فبحاول ان اتجنب ده على قد ما بقدر. ولو في اي وقت انا اتنفست فيه لازم اختار الاختيار الاصعب, وهو أكون هادي ما بتكلمش ما بديش أي حاجة. الهدوء بيخليني أبص للموضوع بشكل مختلف وأعرف فين نقطة ضعفنا وألعب عليها أقويها أو أغير حاجة في الاستراتيجية بتاعتنا. الهدوء بيبقى طاقة الأمل اللي بيها بنوصل لحاجة. المهم الهجوم بيبقى عكس كل الكلام اللي أنا قلته, فلو في حاجة بتدي طاقة أمل بأن احنا ممكن نحل, الهجوم مش بيحل خالص, بيخلينا نخسر أكتر نتوتر أكتر, بيخلينا نصدق أن احنا فعلا مش كويسين. احنا ممكن يكون ناس بتأدي كويس جدا, لكن لمجرد أن في حد دلوقتي جه وزعق فيا ده بيوترني, بينسيني فعلا أنا العيب فمش بعرف أدي. وانا كتير ببقى هذا الشخص مع نفسي لما بلوم نفسي, بنسى فعلا ان انا شخص العيب, بنسى ان انا بعرف لمجرد ان انا قلت لنفسي كلام سلبي, بنسى لان انا عمال بهجم بقول انت ما بتعرفش, انت ازاي عملت كده, محتاج كنت تركز اكتر, محتاج كنت تلعبها بشكل صح اكتر, لحد ما بنوصل للكونكلوجن او للنهايه اللي بتقول انت مش هتعرف تكون كويس في الحاجه الفلانيه, مفيش فايده. فبتجاهل كل حاجه كويسه ممكن تكون في نفسي وببص بس على الوحش, فبتبقى اللي بيحصل انه انا مش بس بوصل انه انا غلطت في فعل, لكن كتر ما انا عمال بذكر لنفسي الفعل ده وبلوم نفسي عليه بتتحول كلمة انا غلطت لأنا فاشل. انا فاشل دي لما بنسمعها بتعلم وبتفضل معانا كتير, بس دي بنسمعها من بره فاكيد الموضوع بيبقى اصعب كتير قوي ان انا اقول لنفسي ان انا فاشل. يمكن ده بيبقى أصعب من إحساس إن أنا أكون بسمع من حد كلمة أنا فاشل. لما أسمع من حد بره كلمة أنا فاشل فيها كلام ممكن الناس تفكر فيها بشكل مختلف, مش لازم أكون فاشل عشان أنت قلت لي إن أنا فاشل, ممكن نفكر كده. ولكن بيبقى صعب جدا إن أنا أكون بتكلم بنفس الحكمة دي وبنفس التفكير ده
لما أنا أقول لنفسي أنا فاشل. أنا ببعرف نفسي أكتر. أنا عارف عيوبي كويس جدا. أنا عارف نفسي. أكيد الوحش صوته عالي. فببقى عارف أنا نقط ضعف إيه مبدئيا. يمكن الرحلة اللي الناس كتير قوي بتمشي فيها فكرة إنه أكتشف أنا مهاراتي إيه. أنا كويس في إيه. إيه نقط قوتي. دي تبقى رحلة. لكن احنا عايشين في عالم فاسد. فأكيد بتميل أكتر لحتة الوحشة. فأنا ببقى أفكر إيه الوحش اللي فيه. أنا بوصل لمرحلة إنه أنا بحس إنه مهما أنا عملت مش كفاية. فبوصل إنه أنا طول الوقت بحاول أثبت نفسي. دي واحدة من الحاجات. وده موضوع اللي هنتكلمنا فيه. حد ما أوصل إنه أنا رافض إن أنا أكون بسامح نفسي بأي شكل من الأشكال. لأن أنا من كتر ما أنا عمال بقول كأني أنا دلابي فاضي. ومن كتر الكلام أنا عمال بحط في دلابي ده أي حاجة على أي حاجة وبملاه. لدرجة إنه هو مبقاش منظم. لدرجة إنه بقى مليان حاجات مش لاقي على بعض. حاجات متوسخة. حتى مش كويسة. مش نظيفة. فأكيد طبعا الدولاب بتاعي لما بيتفتح بيبقى موضوع صعب. بوصل لمرحلة انه انا بقيت قاسي على نفسي. طول الوقت بوجه لنفسي كلام سلبي. طول الوقت ما بذكرش في نفسي حاجة وحشة. ولما حد بيديني كلمة كويسة يا عم ده اللي فيها اللي مكفيني. انت بتعرفش حاجة. انت اسكت بس انا عارف نفسي كويس. مش عارف ايه. وما بتقتنعش وما بتسمعش. الكلمة الحلوة اللي بتيجي من شخص تاني. هو ده جلد الذات. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

أنا ليه بجلد نفسي؟ وهنا نتكلم عن الدوافع اللي ممكن من خلالها بحس إنه أنا محتاج أكون بعمل كده، محتاج أكون بجلد نفسي. أول حاجة، عشان توقعاتي من نفسي بتبقى عالية جدا جدا جدا، فيمكن ببقى شايف إنه أنا ما كانش ينفع إن أنا أكون بغلط الغلط ده لأن أنا أحسن من كده، فأنا داخل بإكسبكتيشنز أو بتوقعات إنه ما كانش المفروض إن أنا أكون بغلط الغلطة دي. ولكن اللي بيحصل إنه أنا ما كنتش أو ما اختبرتش الحاجة دي قبل كده، فبالتالي وارد جدا إن أنا أكون بقع فيها وبغلط، فبكتشف إنه أنا فكرت غلط، فبعدها بتزيد الطينة بلة بإنه إزاي أنا كنت أفكر غلط. دي حاجة. حاجة تانية، ازاي انا ما قدرتش اكون بعمل كده، وده كان بسبب التوقعات العالية عن نفسي. فبوصل لمرحلة انه انا بلوم نفسي لان انا كنت متوقع من نفسي حاجة احسن من كده، عندك افضل من كده. والموضوع ده لما بيكتر وبيكبر بتلمع جوه دماغي فكرة المثالية. انا ما كانش ينفع اكون بغلط، انا ازاي اكتشفت ان انا ما بقدرش اعمل الحاجه دي، ازاي، او ان انا اكون بجلد نفسي على حاجه انا فعلا مش مناسباني. هفتكر كويس قوي كنت في وقت مع اصدقاء وودوني مكان انا كنت مش شايف ان هو ده مكان مناسب ليا، وده كان عيد ميلاد واحد منهم، وحسيت بالذنب الرهيب بان انا معرفتش انسجم، مع العلم انه انا دلوقتي لما باجي بفكر بشوف انه انا اصلا ما كانش ينفع اكون بنسجم، ولكن ده مش كنت بفكر في وقتها. لومت نفسي كتير واتضايقت من نفسي كتير واعتذرت ليهم بشكل كبير جدا جدا جدا. انا بوصل لهم اليوم ده من وجهة نظري، لكن هو اليوم ما بصش ولا حاجة على فكرة، كان انا بالنسبه لي عينيا شايف الموضوع كبير. افتكر انه انا معرفتش انام اليوم ده كويس خالص

ولما نمت صحيت بدري جدا جدا بلوم نفسي على نفس الحاجة، وكأن أنا نايم ودماغي طول الوقت شغالة بأنه أنت إزاي ما قدرتش تكون بتعمل زي ما هما كانوا بيعملوا. هل أنت فيك عيب؟ لا. دلوقتي أنا شايف أنه أنا مكنش ينفع أساسا أن أنا أكون بشترك في حاجة زي كده، والإحساس اللي أنا حسيت وقتها ده بيدل على حاجة في شخصيتي أنا فخور بيها جدا جدا جدا جدا، وحاجة أنا محبش أكون بغيرها. ولكن عدت لوم نفسي الوقت ده جامد جدا، فأنا مستني من نفسي الكمال عشان بخاف أن أنا أكون بغلط. بقارن نفسي بالناس، فلان قدر يعملها أنا إزاي ما قدرتش أعملها، فلان عنده كذا أنا ما عنديش كذا، أنت عندك عيب في الحتة الفلانية، عندك فقر في الحتة الفلانية، أنت مش قوي زي الشخص التاني في الحتة الفلانية، يمكن الشخص التاني متكلم أحسن منك، التاني عنده فولورز أو متابعين أكتر منك. فأنت بتدخل حاجتين مع بعض، موضوع ابتدى بالمقارنة، بقيت بتبص في طبق غيرك، وبيكمل على انه انت بقيت بتجلد نفسك على الغلط ده. فالموضوع مش بس بيقف عند المقارنة، ولكن بيكمل بانه انت بتدي نفسك كلام سلبي كتير قوي، بانه انت ازاي ما عندكش المقدرة اللي عند غيرك، مع العلم انه الجملة الشهيرة صوابعنا مش زي بعض، موهبنا مش زي بعض، شخصياتنا مش زي بعض، يمكن أنا فيا كل حاجة عند الشخص التاني ولكن بنسب مختلفة. بنسى كل ده وبرمي كل ده على جنب، وبمسك في حتة إنه أنا إزاي ما قدرتش أكون بعمل كده، إزاي ما عرفتش أجذب الناس في وقت محاضرتي وهو عارف يكون بيجذبهم كلهم. جزء كبير عليه مقارنة، ولكن اللي بيزود الطينة بلة بأن أنا مش بسيب نفسي، وكأني بجري ورا نفسي بكرباج إنه إزاي ما عملتش كده. أكيد الموضوع بيبقى صعب، ويمكن الحاجة اللي برضو عايز أشاركها في الموضوع ده إنه النجاح حلو، النجاح شيء جميل ويقدر بأنه أنت تكون بتنجح، أنك فعلا تكون بتجذب، أو لو أنت شغلك أنه متكلم أو كده، أكيد طبعا عندك رسالة وتحب كل الناس تسمعها، ولكن في جزء كبير قوي قوي قوي قوي، وده اللي يمكن أنا بأدركه على ربنا، بأدرك أنه مش الحاجة اللي تربطني بقيمتي هي نجاحي بس، لأنه نجاحي ممكن يبقى بالنسبة لي نسبي، ممكن أنا في نظر نفسي مش ناجح، لكن ممكن الحاجة اللي في نظري أنا مش نجاح ممكن تبقى بالنسبة للناس تانية حاجة كبيرة قوي، فالموضوع بيبقى نسبي ومختلف. فأعمل إيه عشان أطلع من الحتة دي؟ أعلق الحاجة وأحط الحاجة لصاحب الشقة، أدي العيش لخبازه. فعلاقتي مع ربنا، ربنا مديني موهبة اللي هعمله ان انا هستخدمها، هستثمر وقتي فيها، هعمل اخري فيها، وهعمل بيها. توصيل الرسالة وان ربنا يكون بيشتغل في عقول الناس وقلوب الناس وشخصيات الناس دي بتاعته هو. فالحاجة اللي مش تخليني شخص ناجح ان انا ابص واشوف من خلال محاضرة الشخص ده دلوقتي اتغير، الشخص ده دلوقتي بقى شخص تاني خالص، مش دي الحاجة اللي تقول ان انا شخص نجح ولا لا، دي بتاعت ربنا. انت اللي عليك بص في وقتك، موهبتك ايه، دعوتك ايه، استخدامك ليها قد ايه، بس كده، ده اللي تعمله. ومن هنا ده اللي انا عايز اقوله في الجزئية بتاعت دلوقتي،
تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا في مواضيع اكتر. ولكن حاب اسال سؤال ليكوا وشاركوني في الكومنتات، لاي مدى انت بتجلد نفسك؟ وجلد الذات ده ممكن يوصل معاك لاي مرحله؟ ما بتعرفش تنام، الموضوع ممكن عمل لك او سبب لك مشكله قد ايه؟ ناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا بعد الفاصل.

اللي بيعملوا فيا جلد الذات. اول حاجه بيخليني مش شايف غير الغلطه، فانا طول الوقت مش شايف غير غلطتي وبس، مش شايف اي حاجه تانية. ويمكن ده اتكلمنا عنه اكتر الوقت اللي فات، ان انا بتبقى عينيا معميه عن اي حاجه حلوه انا بعملها، ولكن انا باصص بس على الغلط اللي انا عملته. بيخليني انسى اي نجاح عملته، لان صوت الحاجه الوحشه بيبقى اعلى كتير جدا من اي نجاح انا بعمله، فبالتالي انا مش شايف غير الوحش وبس. اكيد بيقلل ثقتي في نفسي، لما طول الوقت كلامي لنفسي بيبقى كلام سلبي، وزي ما انا ممكن اقول الكلام السلبي ده لشخص تاني بيضايقه، بيحبطه، بيخليه ما يثقش في قدراته او يشكك فيها، او يوصل لمرحلة انه مهما كان كويس جدا ممكن يلعب بأسوأ شكل ممكن. فلما الكلام ده انا بوجهه لنفسي، ده بالظبط اللي بيحصل لما بوجه الكلام ده لحد تاني. فلو كلامي طول الوقت سلبي، هل انا متوقع ان ثقتي في نفسي تزيد؟ اكيد لا. فالموضوع ثقتي في نفسي بتقل، بيخليني خايف اجرب، فطول الوقت مش عايز اجرب علشان انا خايف ان انا اكون بغلط اكتر، ولما بغلط اكتر بتاكد الفكره اللي انا كنت لسه بجلد نفسي فيها، انه ازاي انت ما قدرتش، ازاي انت ما عملتش، ازاي انت ما عرفتش. فانا باختصار مش هكون بجرب الحاجه الفلانيه دي علشان انا خايف اكون بغلط فيها. بيخليني اهرب من اي مسؤوليه، وده اللي بيحصل، انه انا ما بقيتش عندي هذه الجراه ان انا اكون بشيل اي مسؤوليه معينه، لان انا عارف من خلال ان انا قللت ثقتي في نفسي ان انا مش هكون قادر ان انا اتحمل المسؤوليه دي. فاتباعا ان انا مقلل من ثقتي بنفسي بسبب الكلام السلبي، انا مش هتحمل المسؤوليه، مش هعرف اكون بعمل الحاجات دي. بخليني طول الوقت عايش في الحاجة اللي حصلت، أنا لما بجلد نفسي بجلد نفسي على حاجة حصلت خلاص، والوقت بيعدي ولكن أنا ستيل محبوس وبجلد نفسي على حاجة حصلت. فأنا كأني بالظبط واحد دخلت سجن الماضي وقاعد جواه ومش عارف أكون بطلع. مش كده دايما بيقولوا أنه لما تسامح نفسك أنت بتسيت يو فري، بتطلق نفسك كأنك في سجن وفتحت فجأة الباب وتقول نفسك انت خدت براءة، اطلع انت حر دلوقتي. ويمكن دي حاجة وحشة جدا، تكون الحياة بتمر عليا والوقت بيجري وانا معاه، بس انا عايش في حاجات قديمة ومش بدي لنفسي فرصة انه اكون بتغير، او ان انا اكون بثبت نفسي عكس كده، او اقول لنفسي كلام ايجابي. كل ده ما بيحصلش، بيخليني أعيد نفس الموقف في دماغي طول الوقت. أنا بعيد نفس الموقف. يمكن من كام يوم كنت طالع بالعربية وحصل حاجة وحكيت العربية، فأنا طول الوقت وأنا ماشي عمال بجلد نفسي بأنه إزاي أنت عملت كده وازاي انت عملت كده. عارفين اللي حصل ايه؟ خلاني ما اعرفش اسوق كويس، حطيني في كذا موقف انا متوتر فيه جدا، مع ان في وقت تاني لو انا مش متوتر هعرف اطلع من المواقف دي بكل سهولة. حطيني في موقف انا ممكن احك العربية مرة او تانية او تالتة، علشان انا مش مركز في دلوقتي وسواقة العربية دلوقتي، ومش مركز ان العربية كلها كويسة ومعلش جت على الحكة دي. عادي نتعلم. انا بقيتش مركز في كل ده، انا بقيت كل حياتي الحكة والصوت اللي انا سمعته. فانا وانا ماشي مش مركز في طريق، انا مركز في الصوت اللي انا سمعته، فبتحط في مواقف ممكن اطلع منها بكل سهولة، بس بتتحول الموقف دي لمواقف صعبة جدا انا مش عارف اكون بطلع منها. فدي كانت واحدة من الحاجات، فبيخليني أعيد نفس الموقف في دماغي كتير، بيخليني مش قادر أتحرك خالص لقدام، فأنا مش عارف أكون بركز في السواقة دلوقتي لأن أنا مركز في حاجة قبل كده. خليني أصدق الكلام الوحش اللي بقوله لنفسي، فأنا طول الوقت مصدق الكلام اللي أنا بقوله وبأكده لنفسي أكتر وأكتر لما بفضل بقوله. عارفين لما تبقى عايز تأكد على حاجة قولها كتير، فانت من كتر ما انت بتقول الكلام السلبي لنفسك كتير
بيخليك تصدق على نفسك الكلام السلبي ده حتى لو هو ما بينطبقش عليك. هينطبق للأسف. بيخليني أفتكر إن كل حاجة كويسة حصلت كانت صدفة، فأنا ما عملتش حاجة بمجهودي، دي صدفة. ربنا كان معايا وفق، لكن أنا ما عملتش حاجة عادي خالص، لأنه أنا مش شايف نفسي إن أنا أقدر أكون بعمل كده أو بعرف إن أنا أكون بعمل كده. فممكن اللي حصل ده يكون حصل ضربة حظ، ممكن ممكن يكون يعني الموضوع جه معايا. فبتنكر كل وقت انت اجتهدت فيه، حاولت فيه، فكرت فيه عشان توصل ده، انت اللي عملت كده، مفيش حاجه اسمها صدفه. ولكن هخليك مش بتفكر في اي حاجه انت عملتها. طبعا طول الوقت انا عمال بحكم على نفسي، طول الوقت انا عمال بصدر احكام عليا بانه انا ما بعرفش، انا ما بعرفش، انا ما بعرفش. بيخليني افضل ان انا اعاقب نفسي بدل ما اكون بغير نفسي. فانا طول الوقت عمال بعاقب في نفسي انه انت مالكش في ده، فمش هتعمل ده، فمش هتحمل مسؤوليه ده، فانت مش هتاخدنا ونعمل حاجه فلانيه. انت كده بتتغير للأسوأ مش للأحسن. أكيد لما تحط في الموقف ده تاني هتقع فيه. نوصل للحاجة الأخيرة في موضوعنا، وهو أعمل إيه بدل ما أكون بجلد نفسي. ويمكن قبل ما أكون بتكلم في الحاجة دي، نفسي أكون بطلع فصل سريع جدا جدا جدا وأرجع لكم ونتكلم في آخر جزء في الحلقة. فتعالوا نكون بنعمل كده.

0: نوصل لآخر جزء في الحلقة بتاعتنا النهاردة. وصلنا لمرحلة انه طيب انا مش عايز اكون مكمل في ان انا اكون بشخص بجلد نفسي, ان انا شخص اكون بعاقب نفسي على كل صغيرة وكبيرة, اكون مش طول الوقت عمال بفكر في نفس الغلطة فتنسيني اللي بعمله دلوقتي وبمحبوس في حاجات قبل كده, فمش عارف اطلع لقدام, مش عارف اعمل اي حاجة, مش عارف اتغير لأحسن, اعمل ايه؟ انا ما اقصدش ان انا اكون بدي نصايح, على قد ما عايز اكون بوصل الواقع اللي المفروض نكون بنعمله. اول حاجة انا محتاج اكون بعترف بالغلط اللي انا عملته واقول ايوة انا غلطت في الحاجة الفلانية, بس انا مش هقف عند الحتة دي, انا بغلط, وارد اي حد ممكن يكون حاطط في مكاني بيغلط, وبصرف النظر ان انا اكون بفكر في حد تاني براي او اي حد تاني غيري, انا انسان بغلط وربنا عارف ان انا اكون بغلط وانه دي مش نهاية العالم. فلما احتاج اكون بعترف بالغلطة بتاعتي اللي انا عملتها وحدد ايه الغلطة اللي انا عملتها فعلا, وما بصش للموضوع على انه عمود جنب عمدان كتير, فلما بغلط والعمود ده بيقع بيقع كل اللي بعده, عمود وقع يقع لوحده ما بيقعش ورا حاجات تانية. فمش معنى ان انا فشلت في التجربة دي ان انا فاشل في كل التجارب التانية, لان ده اللي بيعمله جلد الذات. لما بفضل بقول لنفسي ان انا فاشل ان انا عملت كده, فاشل ان انا عملت كده, الموضوع بيوصل معايا وبيكبر بانه انا فاشل في كل حاجة, ومش ببقى عارف افرق ما بين انا كويس في ايه وحش في ايه, او محتاج اشتغل على نفسي في ايه. فانا محتاج احدد الغلط في ايه فعلا, محتاج اتحمل مسؤولية الغلط ده واقول ايوة انا غلط واصلح من نفسي وحاول اشتغل على نفسي بشكل احسن الوقت اللي جاي, ولو اتحطيت في الموقف ده تاني هكون مركز اكتر وعادي بكل هدوء واشجع نفسي وسقف وكمل, معلش it's okay, تعالوا نكمل بكل هدوء, ده يخلينا نقدر نقرأ الدنيا اللي حوالينا اكتر, لو عندي مشكلة اعرف اشتغل عليها, ما كنتش بهاجم فتبقى كل النظرة بتاعتي ضبابية, انا مش شايف من خلالها اي حاجة, وما اعرفش من النتيجة, اكيد لكل فعل نتيجة معينة, فانا لازم ابقى عارف نتيجة ده ايه ومتوقعه ومؤهب نفسي ليه, لان انا غلطت واعترفت بغلطي, اسأل ايه اللي اقدر اكون بتعلمه من الحاجة دي عشان لما اتحط في موقف تاني اكون مقعش في نفس الغلط ده, بيعزز من انه انا اغلط ولكن انا قابل للتعليم, قابل للتغيير, قابل انه لما بتحط في الموقف ده اعمل عكس اللي انا عملته قبل كده, قابل ان انا اكون بقف قدام كل كلمة فشل واقول لها لا انا مش فاشل, كل ده قابل اصلح اللي اقدر اصلحه دلوقتي, وممكن استعين بشخص يكون بيصلح معايا الباقي, يمكن دي الدعوة اللي انا دايما بكون بقدمها في كل اخر الحلقات, اقول انه احنا مخلوقين لبعض, ربنا خلقنا كلنا في حياة بعض مش صدفة, ربنا خلقنا لهدف معين, دور على شخص انت شايف انه يقدر يكون بيحتويك, يقدر يكون بيتكلم معاك وبيطلع منك افكار اكتر, ممكن ما يكونش احسن واحد يقولك اعمل ايه وما تعملش ايه, لكن شخص بيعرف يسمع, بيعرف يقترح عليك افكار مختلفة, بيعرف ينور لك الطريق او يديك مصباح وانت تكون بتمشي بدل ما الدنيا الضلمة اللي انت عايش فيها دلوقتي دي. فانا دي دعوة انه دور على حد مرشد, دور على حد تتكلم معاه, هيساعدك جدا جدا جدا في الجزء ده, ما تستناش من نفسك الكمال او انك انت تكون شخص بيرفكت, المثالية توجد فقط في الأفلام والمسلسلات، لأن ده سيناريو مكتوب، فبتجنب كل لحظات فشل وبختار السيناريو اللي أنا عاوزه. أوعى تطبق حياة الأفلام دي على حياتنا في الواقع، ده ما بيحصلش. فلا تتوقع من نفسك الكمال، توقع من نفسك أنك شخص بتغلط ولكن قابل للتغيير وتعرف تنجح، وانك مش فاشل. انك في الفاشل دي، مش فاشل دي هتؤمن بيها اكتر لما تبقى علاقتك مع الله احسن واحسن، لان هو اللي بينزع كل روح فشل. فكل ما زادت علاقتي بيه اكتر، كل ما احساسي بان انا شخص مش فاشل بيزيد اكتر.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: هو 15.
3: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
4: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
5: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
3: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم.

0: من الحية، فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل ومنعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب الله قدوس. الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمة معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر، ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شيء كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بيدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية، بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح. مسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله، والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا إنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب: لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان نتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها، شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب: وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. طيب شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية، والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا، وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه. لأنه مكتوب: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسن. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح، وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

النفسية محتاجة مكافأة. عمرك كافئتي نفسك قبل كده؟ أوقات بيبان السؤال ده مش منطقي، لأننا بننتظر المكافأة من الناس طول الوقت، لكن محتاجين نتعلم نكافئ نفسنا على كل إنجاز نعمله أو تحدي نعدي بيه أو حتى خطوات بسيطة بنمشيها في الحياة. محتاجين نقف ونكافئ نفسنا، نكافئ نفسنا بكلمة تشجيعية، نكافئ نفسنا بهدية، لكن المهم إن احنا نعرف نكافئ نفسنا. وانا صغيرة في المدرسة كان عندي مادة صعبة ما كنتش بحب أذاكرها، لكن بذلت فيها مجهود كبير قوي، وبعد وقت من المذاكرة دخلت الامتحان واكتشفت ان الامتحان صعب جدا وما عرفتش احل كويس. خرجت من الامتحان وانا واخدة قرار اني هكافئ نفسي، وخرجت واشتريت لي هدية. رد فعل الناس انت بتكافئي نفسك على ايه؟ لكن انا كنت مقررة اني هكافئ نفسي على المجهود اللي انا عملته. أوقات بنبذل مجهود كبير ونلاقي نتيجة قليلة، لكن كافئ نفسك على المجهود اللي عملته. وأوقات تانية بتقال عليك غبي أو فاشل، أرفض الكلام ده، لأن أنت مش غبي ومش فاشل، أنت مميز. الفكرة كلها أنك مميز في أمور عن أمور تانية، ما تقارنش نفسك بحد وارفض الكذب اللي بيتقال على حياتك. أقف وكافئ نفسك على الخطوات اللي بتمشيها في حياتك حتى لو بسيطة. كل ما تمشي خطوة كافئ نفسك عليها، وكل ما تحقق إنجاز كافئ نفسك عليه، هتلاقي حياتك بتتغير وحياتك بتبقى بشكل أفضل. لما نعرف نكافئ نفسنا على الأمور البسيطة هتلاقي حياتك بقت بشكل أفضل.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عناية تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة. وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة، وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جي رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيره قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقه اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقه انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيليه الهزليه اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جدا.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنت. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه ليلى حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عم تعملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الاستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى انا استاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا انه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: انا مبارح في العزة كنت بفكر اننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونه حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم إني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها: ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسع مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
3: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
4: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
5: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
3: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
6: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
7: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
3: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
5: ممكن أنا يا سمير.
3: تفضل يا رانيا.
5: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
3: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
3: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع متين الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
3: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
8: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
3: تفضل يا عادل.
8: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
3: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
9: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
3: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
3: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
6: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
3: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
7: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
3: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
5: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايدا، هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
8: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
3: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
4: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
3: اتفضل يا حسام.
4: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
3: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
7: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
3: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
3: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
5: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
5: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
3: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
3: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
8: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
7: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
6: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
5: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
4: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
3: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
7: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
5: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
3: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
8: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
3: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: حور رابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياة الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبساً واحفظني من الضلال، وارحمني واغفر لي يا قدير يا الله. آمين.

يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح 26.

ومتى دخلتم الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا وامتلكتموها وسكنتم فيها، فكل واحد منكم يأخذ من أول كل الثمر الذي يحصل عليه من أرض البلاد التي يعطيها لكم المولى إلهكم، ويضعه في سلة، ويذهب إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم لتعبدوه فيه، ويتقدم إلى الحبر الذي يخدم في ذلك الوقت ويقول له: أقر اليوم أمام المولى إلهك بأني دخلت الأرض التي حلف الله لآبائنا أن يعطيها لنا. فيأخذ الحبر السلة من يده ويضعها أمام منصة المولى إلهكم، ثم يعلن ذلك الشخص أمام الله ويقول: كان أبي أراميا تائها فنزل إلى مصر ومعه جماعة قليلة وعاش هناك وصار أمة عظيمة قوية كثيرة العدد، فأساء إلينا المصريون وأذلونا واستعبدونا بقسوة، فصرخنا إلى المولى إله آبائنا فسمع الله صوتنا ورأى ذلنا وشقاءنا وضيقنا، وأخرجنا من مصر بيد شديدة وذراع قديرة وخوف عظيم وآيات وعجائب، وأدخلنا إلى هذا المكان وأعطانا هذه الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. والآن أنا أحضرت أول ثمر الأرض التي أعطيتها لي يا رب. ثم يضع ذلك الشخص السلة أمام المولى إلهكم ويسجد في حضرته ويفرح بكل الخير الذي أعطاه المولى إلهكم له ولعائلته، هو واللاوي والغريب الموجود بينكم. متى انتهيتم من تقديم كل عشور غلتكم في السنة الثالثة سنة العشور، وأعطيتم اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في مدنكم وشبعوا، يقول الواحد منكم أمام المولى إلهكم: أخرجت من داري النصيب الخاص بالله وأعطيته لللاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، فلم أتعد وصاياك ولا نسيتها. لم آكل منه في أثناء حزن، ولا أخذت منه وأنا في حالة نجاسة، ولا قدمت منه للموتى، بل أطعت المولى إلهي وعملت بكل ما أوصيتني به. فانظر من مسكنك المقدس من السماء وبارك شعبك بني إسرائيل والأرض التي أعطيتها لنا كما وعدت آباءنا بقسم، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. في هذا اليوم يوصيكم المولى إلهكم أن تطيعوا هذه الفرائض والشرائع وأن تعملوا بها بكل قلبكم وكل نفسكم. أنتم أعلنتم اليوم أن المولى هو إلهكم وأنكم ستسيرون في طرقه وتعملون بفرائده ووصاياه وشرائعه وتسمعون كلامه. والمولى أعلن اليوم أنكم شعبه الخاص كما وعدكم،
وأنه من واجبكم أن تعملوا بكل وصاياه، كما أعلن أن يجعلكم أسمى من كل الأمم التي خلقها، فيمدحكم ويكرمكم ويشرفكم، وأن تكونوا شعبا خاصا لإلهكم كما وعدكم.

0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتم منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، بنستفيد منها في حياتنا الروحية، بنستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
1: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. حياكم الله أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم تأملات خليجية. واليوم رح نتكلم عن مثل وايد مهم لحياة كل واحد فينا. مثل اليوم رح نتعلم مثل اسمه الزوان والحنطة. شنو هو الزوان وشنو هي الحنطة؟ اللي فينا زار المزارع وشاف شلون الفلاح يقلب التربة ويلقي بالبذار في التربة ويتابع عملية الزرع، راح يلاحظ وجود زرع، مو زرع مزروع بيد إنسان يسمونه زرع شيطاني. واليوم راح نتأمل في مثل قاله سيد المسيح عن الزوان اللي يكون مدسوس وسط الزرع. تعالوا نقرأ النص كما هو مكتوب في الإنجيل. قدم لهما مثلا آخر يشبه مملكة السماوات إنسان زرع زرعا جيدا في حقل، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين لك هذا الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحاصدين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزماً ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني.

الحنطة اللي هي الزرع الجيد اتزرعت في الحقول، لكن للأسف انزرع وياها زمان، أو الزرع اللي مو زين الشين. فالله زرع في العالم زرع جيد، هم المؤمنين اللي يعيشون لله حسب تعاليمه. وجاء عدو الخير خلسة وزرع زوانا وهم بنو الشرير أي الأشرار. إحنا أحيانا نعيش في الحياة ونشوف الناس أشكال وألوان وأنواع مختلفين، أكل يعبد منهم عبادات فيها هرطقات وفلسفات مخادعة إلحادية، ويبنون شكوك براسهم إن الله مو موجود، أو ناس يعيشون حسب شهواتهم والخطايا والذنوب تملي حياتهم. هذيل للأسف جنهم الزوان، يحاولون ينتشرون في العالم. وإذا كان الإنسان المؤمن نايم ومو متيقظ، لو تناسى علاقته بالله ومو مقرب من الله وانشغل بملذات العالم، ممكن إنه فجأة يتحول من زرع جيد إلى زوان. الحنطة هي الشكل اللي يصعب تشكيله في هذا العالم. لو أنت تعتبر نفسك من أولاد الله أو عباد الله الصالحين، دير بالك، لازم تكون يقظ وتذكر زين إن الله يحتاجك تسهر وتدقق في كل شيء تسويه، تتذكر مو تتناسى، لكن يكون في قلبك أفكار الله. عدو الخير إبليس هو عدو الله، يبي الحرب بين الله والناس، ما يبيك تقرب من الله، وهو يحاربنا وما يبينا نتقرب من الله كلش. لكن الله مكتوب عنه إنه قريب من كل الذين يدعونه بالحق، اللي قلوبهم صافية، اللي قلوبهم نقية، الله قريب منهم. الله يعمل في قلوب البشر ويحول البعض من زوان إلى حنطة. شلون؟ الله له طرقه العجيبة بروحه القدوس. أحيانا يبكتنا على الخطايا ونتوب ونقتنع إن فعلا الطريق الصحيح ويا الله ماكو مثله، فتتغير طبيعة الإنسان من الطبيعة الشريرة للطبيعة الخيرة لإنسان يبي يعيش بالبر. الإنسان جعلها الله مميز جدا، مو مثل الملائكة. الملائكة أرواح تخدم الله، لكن ما تعرف خطط الله ولا أفكاره. الله يتكلم ويا الإنسان ويعرفه شنو خططه وشلون يقدر يتقرب من الله.

الزوان لو طحنت بذورها ويا الحنطة، الدقيق يكون سام جدا. عشان كذي لازم نفصل بين الزوان وبين الحنطة، لأن مصير الأشرار اللي هم الزوان اللي ما استغلوا الفرصة على الأرض إنهم يتوبون ويردون لله، مصيرهم راح يكون في جهنم، في نار، في عذاب أبدي. لكن الإنسان اللي يتقرب من الله وما يتسرع ويسوي مثل اللي عايشين في العالم، الخطيئة هي اللي تتحكم فيهم، هذا يحفظ نفسه. الله يبي يعطينا أسرار عن الملكوت، عن مملكة الله. عشان كذي تكلم المسيح عن مملكة الله وقال لنا تشبه شنو، وكل شوي كان يكلم الله الناس والتلاميذ عن مملكة الله. تعالوا إلى الله، فكر الله مختلف تماما عن فكر العالم. الله ما يعطينا إلا لما نشتاق ونسأل ونطلب ونثابر إن ناخذ منه. هو ما يعطي أسراره السماوية للمتهاونين. أكو ناس ما يهتمون بحياتهم غير بالطعام والملابس وين طلعات وشنو نسوي والحياة تأخذهم والتعليم وكل هذا عدل، هذه أشياء ضرورية للحياة، لكن علاقتك بالله هي أهم كل شيء. هذه اللي راح تكون وياك لما تنتهي حياتك على الأرض. الله يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الأبرار والظالمين، لكن هل أنت متأكد أنك من الأبرار الذين يتقون الله ويمشون حسب وصاياه؟ أي نوع من الزرع تحسب نفسك؟ من الحنطة أو من الزوان؟ من الحنطة أو الزرع الزين والمفيد، أم من الزوان الزرع الشين واللي ما له قيمة؟ هل أنت متأكد أن الله بقلبك؟ أنا شخصيا متأكدة أن الله معاي وأنا متمسكة فيه وما رح أتركه أبدا. أنا متأكدة اليوم أن الله يبيك تسمع الكلام علشان يتقرر. عزيزي المستمع، هل لك علاقة شخصية مع الله؟ هل فكرت أنك تسلم لله زمام أمورك وتوكله على حياتك وتدعوه أنه يتدخل بكل كبيرة وصغيرة بحياتك ويحل كل مشاكلك ويكون قربك؟ لأن الناس يتغيرون، لكن الله ثابت ومحبته لك عميقة جدا. تعالوا أعزائنا المستمعين نرفع قلوبنا بخشوع قدام الله ودعاء من قلب صافي. اللهم غير قلبي واعطني قلب يحبك كما تحبني، فأرى الأمور كما تراها أنت، ولا أحكم على الناس ولا أكون مثل الزرع الفاسد، بل أعيش حسب رضاك ومشيئتك. ثبت قلبي فيك يا رب، علمني أتوب عن كل خطية عشان قلبي يظل نقي جدا قدامك. اقبل دعواي، اقبل عبادتي يا رب. لا تكون عبادتي ظاهرية فقط للناس، لكن صجية وحقيقية. لك كل الحمد والإكرام، أثق إنك استمعت واستجبت. آمين.

عزيزي المستمع، كلمات الله لك وايد مهمة. أي نوع من الزرع أنت؟ أي نوع من البشر أنت؟ هل تتبع الله بكل قلبك؟ هل هو اللي يقود سفينة حياتك؟ تذكر أن الله قريب منك، يبيك تحبه مثل ما هو يحبك. اليوم تعلمنا عن الحنطة والزوان، تابعونا وحلقات جديدة من تأملات خليجية، ولكم مني كل تحية وسلامتكم.

شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء. وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، تحت عنوان حقوق الإنسان جاء الخبر التالي وأوردته إحدى الصحف العربية، يقول: منعت العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين من تجديد جواز سفرها قبل إحضار ولي أمرها ليمنحها الموافقة للحصول على تصريح بالسفر خارج البلاد. ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن زين العابدين قولها تعليقا على أن المرأة السعودية حصلت على كامل حقوقها بعد أن أصبحت تتبوأ مناصب عليا في الدولة ووصلت إلى مرتبة وزير وعضو مجلس شورى. تقول: عن أي حقوق تتحدثون إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تجدد جواز سفرها بنفسها؟ وأضافت: أنا الآن في ورطة، أريد أن أسافر وجواز سفري منتهن، لكن مصلحة الجوازات تطالب بحضور ولي أمري حتى يجددوا جوازي وأحصل على تصريح السفر. وتابعت زين العابدين: الآن لا أستطيع أن أسافر إلا بموافقة ولي الأمر، البطاقة الصفراء يجب أن تكون معي وبموافقة ولي أمري. وقالت زين العابدين أيضا: مهما بلغت من العلم ومن المعرفة أو المكانة والسن فلا بد من موافقة ولي أمري، قالوا لي لو كان عمرك 100 سنة لا بد من موافقة ولي الأمر. وأضافت: المرأة إلى الآن تحت الوصاية، ويأتي من يقول إنها حصلت على كامل حقوقها. وتساءلت أيضا: كيف ذلك إذا كانت لا تملك قرار نفسها؟ عن أي حقوق يتحدثون وطفل عمره 10 سنوات يمكن أن يتحكم بها؟ نعم، عن أي حقوق يتحدثون إذا كانت لا تملك حق إرادة نفسها، ويأتي أبوها أو أخوها إلى القاضي ليطلقها من زوجها دون إرادتها؟ كيف ذلك وهي تحرم من حقها في الميراث وتمنع من العمل والسفر والدراسة إلا بموافقة ولي أمرها؟

نتكلم سيدة المستمعة عن حقوق الإنسان لا بل المرأة بشكل خاص في السعودية، وقد أوردنا خبراً ورد في الصحيفة السعودية عن العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين التي منعت من تجديد جواز سفرها المنتهي قبل إحضار ولي أمرها. ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان قوله: ليس هناك سن محددة تعفي المرأة من شرط حضور ولي أمرها لكي نصدر جواز سفر أو تصريح مغادرة، فهناك توجيهات وأوامر محددة بهذا الخصوص، ولا ندخل في تفاصيلها الإدارية ولا الشرعية، لكن مقتضاها أن المرأة لا بد لها من ولي شرعي، ونحن هنا نطبق الأنظمة والتعليمات وهي واضحة، سواء فيما يخص استصدار جواز السفر أو في المغادرة. إلى هنا انتهى الخبر.

يعتقد البعض يا سيدتي منذ القديم وحتى يومنا هذا بأن حقوق الرجل هي حقوق إلهية، أما حقوق المرأة فهي حقوق بسيطة ومنوطة بالأكل أو الشرب والكساء ليس إلا، وأن الرجال قوامون على النساء لأن الله قد جعلهم أعلى مستوى منهن بسبب تفوق الرجل العقلي ومقدرته على الإدارة والإنفاق على المرأة، لهذا فالرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. وعلى هذا الأساس لا تزال أغلب الدول في مجتمعاتنا العربية تتعامل مع المرأة وفي عصرنا هذا على هذا الشكل، فتطلب منها الموافقة من الوصي عليها قبل السفر وفي حال تجديد جواز السفر، كما في حالة العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين. وعلى الرغم من تحصيلها العلمي وثقافتها كما في حال كثيرات أخريات، فإن هذا لن يؤثر على مستواها في مجتمع ذكوري الذي تبقى فيه المرأة أدنى من الذكر ومهما على مركزها أو بلغ شأنها. وتبقى المرأة عانية يا سيدتي معاناة حقيقية يومية وعلى مختلف الأصعدة في وسط المجتمع الذكوري الذي لم يتغير منذ قرون عديدة. لكن هل تعلمين يا سيدتي أن هذا المفهوم خاطئ بالكلية، وأن الرجل لم يكن يوما أفضل أو خيرا من المرأة بحسب تعليم الله في الكتاب المقدس؟ إذ يخبرنا ومنذ الخليقة كاتب سفر التكوين وبوحي من الله تعالى بأن المرأة التي خلقها الله لآدم وأحضرها إليه هي نظير له. كيف؟ تعالي معي نستمع إلى مزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير.

نعم، نقرأ سيدتي من سفر التكوين والفصل الثاني، إذ يقول الوحي المقدس ما يلي: قال الرب الإله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيره. فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. بالحق يا سيدتي، إن الله الكلي القدرة والمعرفة علم أن آدم وحيد، فخلق له معينا نظيره، أي مساويه، لا يختلف عنه لا بالقيمة ولا بالمستوى. لم يخلق المرأة من عظم في رجله، بل من عظم في صدره، بالقرب من قلبه، مركز الحنان والعواطف. ومعنى هذا أن الله جعل المرأة نظيرة مساوية لآدم من لحمه وعظمه، لا فرق بينهما. وعلم آدم بالضبط بأن هذه المرأة هي منه وله وبه، لهذا قال الوحي: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. فكلاهما يصنعان معا إنسانا واحدا منسجما ومتكاملا. فكيف تكون المرأة أقل شأنا إذن بحسب معتقدات البعض؟ هي نظيرة مساوية لا ينقصها عقل أو إبداع أو قيمة، فلماذا هي محرومة من أقل حقوقها المشروعة حتى اليوم؟ وبأي حق يدعي البعض بأن الله يقول بأن الرجل خير من المرأة؟ حري بنا سيدتي أن نعود إلى كلمة الله المقدسة كما جاءت في الكتاب المقدس، لنقرأ ونتمعن بقصد الله وخطته للإنسان الرجل والمرأة منذ بدء الخليقة. وهكذا يا سيدتي ويا سيدي الرجل، ندرك قيمتنا كنساء في نظر الله تعالى.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 136.

أحمد الله لأنه طيب، رحمته تدوم إلى الأبد. أحمد إله الآلهة، رحمته تدوم إلى الأبد. احمدوا رب الأرباب، رحمته تدوم إلى الأبد. الذي صنع العجائب العظيمة وحده، رحمته تدوم إلى الأبد. وصنع السماوات بفهم، رحمته تدوم إلى الأبد. وبسط الأرض على المياه، رحمته تدوم إلى الأبد. وصنع الأنوار العظيمة، رحمته تدوم إلى الأبد. الشمس لحكم النهار، رحمته تدوم إلى الأبد. والقمر والنجوم لحكم الليل، رحمته تدوم إلى الأبد. قتل أبكار مصر، رحمته تدوم إلى الأبد. وأخرج بني إسرائيل من وسطهم، رحمته تدوم إلى الأبد. بيد شديدة وذراع قديرة، رحمته تدوم إلى الأبد. شق البحر الأحمر إلى قسمين، رحمته تدوم إلى الأبد. وعبر بني إسرائيل في وسطه، رحمته تدوم إلى الأبد. أغرق فرعون وجيشه في البحر الأحمر، رحمته تدوم إلى الأبد. قاد شعبه في الصحراء، رحمته تدوم إلى الأبد. قتل ملوكا عظماء، رحمته تدوم إلى الأبد. أمات ملوكا أقوياء، رحمته تدوم إلى الأبد. سيحون ملك الأموريين، رحمته تدوم إلى الأبد. وعوج ملك باشان، رحمته تدوم إلى الأبد. وأعطى بلادهم نصيبا، رحمته تدوم إلى الأبد. نصيبا لإسرائيل عبده، رحمته تدوم إلى الأبد. ذكرنا في مذلتنا، رحمته تدوم إلى الأبد. ونجانا من أعدائنا، رحمته تدوم إلى الأبد. يرزق كل واحد بالخبز، رحمته تدوم إلى الأبد. احمدوا رب السماء، رحمته تدوم إلى الأبد.